وسائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

يا رب لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحاً.

الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب، مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلا.

إذا لم تجد من يضيء لك قنديلا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. أسوأ سجن نفسي من الممكن أن تحبس فيه ذاتك هو خوفك من نظرة الآخرين وتحليل أفكارهم فيك بشكل مستمر.

أصدقائي يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازيه.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب$2.70.

0: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
1: صباح الخير. في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: عاصفة محدودة تضرب هرمز وإيران، ترامب يوجه صفعات لطيفة ويتوعد، حزب الله يكشف ما يريده من التفاوض.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. ما لم يقله نعيم قاسم أو نواب حزبه وقياديوه كتبته أقلام الحزب المحظور أمنيا وعسكريا عشية انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، وبمستوى دبلوماسي أرفع هذه المرة من المستويين السابقين. حزب الله يريد أن يكون جزءا أساسيا في المعادلة، لأن أي اتفاق يحتاج إلى بحث مباشر معه، توقيعه وضمانته وفق ما كتبه، ليقول للعالم لا توجد دولة ومؤسسات لبنانية، فالقرار محصور في حارة حريك. أما ما حصل من زكزكة ميدانية محدودة فيجدر التوقف عندها بداية في ظل مراوحة سلبية حتى الساعة على خط مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والأفضل وكما يقول دونالد ترامب أن توقع طهران الاتفاق بسرعة.
1: فقد أطلقت إيران صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، على ما أفادت سنتكوم التي ردت بتوجيه ضربات دفاعية دقيقة مباشرة لمنشآت عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات شاركت في الهجوم، فضلا عن مواقع قيادية وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة.
0: وقال مسؤول أمريكي أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق المسيرات وصواريخ كروز ومحطات رادار في جزيرة قشم وبندر عباس، إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى، وأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات ونفذت هجمات بزوارق صغيرة ضد سفن حربية أمريكية.
1: وذكر مسؤول آخر أن الجيش الأمريكي استهدف نقطة تفتيش بحرية إيرانية في بندر كرجان في مدينة ميناب، وكان مساعد حاكم ميناب قال أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا قاعدة لحرس السواحل في المدينة من دون وقوع خسائر بشرية.
0: في المقابل تحدث ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء الإيراني عن أن الجيش الأمريكي انتهك وقف النار واستهدف ناقلة نفط وسفينة إيرانيتين في المضيق، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق هرمز وجنوب ميناء تشهباز.
1: وتعليقا على ما حصل، رأى الرئيس دونالد ترامب أن الإيرانيين وصلوا فعلا إلى نهاية الطريق ولن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وقال إيران عبثت معنا أمس وقمنا بالقضاء عليهم، وأصفوا ما حدث بأنه عبث وسنقضي عليهم بقوة أكبر وبعنف أشد في المستقبل إذا لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة، لافتا إلى أن الاتفاق قد يحدث في أي يوم وقد لا يحدث وأنهم يريدونه أكثر منه.
0: وأوضح ترامب أن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف النار لا يزال قائما، وشارحا أن 3 مدمرات أمريكية عبرت بنجاح مضيق هرمز تحت النيران وأنها لم تتعرض لأي أضرار، وأن مدمراته 3 ستعود لتنضم مجددا إلى حصاره البحري الذي يعد جدارا من الفولاذ.
1: كما كشف ترامب عن أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة عدم تنفيذ مشروع الحرية في المفاوضات مع إيران، وأن واشنطن تتفاوض مع الإيرانيين، لافتا إلى أن زيارته الصين ستمضي كما هو مقرر.
0: ومن طهران قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إيران ستحتفل قريبا بانتصارها العظيم على أعدائها وفق تعبيره، في حين طالب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي باحترام ما وصفه بالنظام البحري الإيراني الجديد، معتبرا أن تكرار الخطأ نفسه لا يؤدي إلا إلى نتيجة مختلفة بل نتيجة أقوى.
1: التلفزيون الإيراني قال أن الهجمات على المدن والجزر في جنوب البلاد لم تؤدي إلى خسائر بشرية، والأوضاع هادئة وطبيعية في 13 مدينة في محافظة هرمزغان والجزر الجنوبية.
0: وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني أن أحداث الليلة الماضية بدأت بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية أعقبه استهداف سفن عسكرية أمريكية. ونقلت الوكالة عن مصادر أن 3 مدمرات أمريكية تعرضت لهجوم بصواريخ ومسيرات من قبل البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز،
1: ونسبت شبكة سي بي اس إلى مسؤولين أمريكيين أن زوارق هجومية إيرانية اقتربت إلى حد دفع السفن الأمريكية لإطلاق نار لإبعادها.
0: وفي إسرائيل نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أن الاحتكاك بين إيران والولايات المتحدة كان محدودا وانتهى.
1: خليجيا أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران.
0: وفي نيويورك بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي محادثات في شأن نص مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وصاغته مع البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت، ويدعو إيران إلى وقف كل الهجمات والتهديدات فورا ضد السفن وأي محاولة لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، لاسيما من خلال زرع ألغام وفرض رسوم غير قانونية.
1: والمشروع الذي ربما يقود في حال إقراره إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول باستخدام القوة إذا لم توقف هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز، يطالب طهران بوقف الهجمات وزرع الألغام في المضيق والسماح للأمم المتحدة بإنشاء ممر إنساني لا سيما لمرور الأسمدة.
0: من ناحيتها دعت طهران المجتمع الدولي إلى عدم تمرير مشروع القرار.
1: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك أولتس قال أن ممارسات إيران في هرمز تمثل انتهاكا للقرارات الدولية، وعلى العالم أن يتخذ موقفا ويرفض زرع الألغام بشكل عشوائي لمجرد وجود خلاف مع طرف آخر.
0: موسكو عبر بعثتها الدبلوماسية ذكرت أن حرية الملاحة في الخليج لن تستعاد إلا مع انتهاء النزاع، وأنها والصين منعتا في 7 نيسان الماضي اعتماد مشروع قرار في شأن مضيق هرمز، وقدمتا مشروعا بديلا يدعو إلى إنهاء الحرب وحل الخلافات عبر التفاوض.
1: وبعد تبادل النار ارتفعت أسعار النفط في تعاملات صباح اليوم في آسيا، وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.3% ليصل إلى 102.40 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 2.1% ليصل إلى 96.80 دولار.
0: إلى تفاوض الأسبوع المقبل. جورج الهاني.
2: أعلنت الخارجية الأمريكية أن الجولة الثالثة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، فيما ذكرت مصادر السفارة الأمريكية أن موعد هذه الجولة الخميس والجمعة المقبلان. ومن المتوقع أن يحضر اللقاء مستشار الخارجية الأمريكية مايكل نيدهام، السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي رون ديرمر، وفريق من وزارة الخارجية في واشنطن. الوفد اللبناني يرأسه السفير السابق سيمون كرم، ويضم السفيرة ندى حميدي معوض، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية وسام بطرس، والقائم العسكري في السفارة أوليفر حكمي، على أن يتوجه كرم إلى واشنطن مزودا بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تتعلق بنقاط البحث والمطالب اللبنانية التي ترعى سقف التفاوض. وسيطرح كرم ورقة من 5 نقاط أساسية تشمل هذا السقف: وتقضي بالتزام إسرائيل بوقف الاعتداءات بشكل كامل ونهائي، تمهيدا لبدء البحث في الانسحاب والإفراج عن الأسرى وعودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى ترسيم الحدود البرية. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الاجتماع الثنائي في واشنطن سيبحث في تمديد وقف النار، وأن إسرائيل سترسل قائد اللواء الاستراتيجي في الجيش للمشاركة في المباحثات مع لبنان، معتبرة أن مشاركة العسكريين في الاجتماع التفاوضي تشكل رفعا لمستوى التمثيل في المحادثات بين الجانبين، لافتة إلى أن المباحثات ستشهد أيضا مشاركة فرق تقنية إلى جانب الدبلوماسيين، وأن واشنطن تمارس ضغوطا شديدة لمنع تجدد القتال مع حزب الله في الشمال.
1: في هذا الوقت يتوقع أن يمثل قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر قريبا أمام الكونغرس للرد على طلب مشرعين ديمقراطيين بتوضيحات من قيادته في شأن سعي إسرائيل إلى إخلاء السكان وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، مؤكدين أنه مخالف للقوانين الدولية.
0: المشرعون طلبوا إجابات على أسئلة في شأن ما إذا كانت القوات الأمريكية تنسق أهدافا عسكرية مع الجيش الإسرائيلي، وما إذا كانت قدمت خدمات التزود بالوقود أو معلومات استخبارية أو أي نوع آخر من المساعدات لفرض إسرائيل مناطق إخلاء في لبنان أو إيران، وتلقي أي تقييمات أو تحليلات أو تلقي أي تقييمات أو تحليلات استخبارية حول الجدوى العسكرية لمناطق الإخلاء الجماعي، وعما إذا كان أي عسكري أمريكي شارك في تحليل، ما إذا كانت هذه المشاركة ستخالف بنود أي اتفاقيات لتبادل المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق باستخدام أي معلومات استخبارية مقدمة من الولايات المتحدة في عمليات قد تنهك القانون الدولي وقد تنتهكه والقانون الأمريكي وقوانين النزاعات المسلحة.
1: وفي بيروت حسم الرئيس عون قراره بعدم الموافقة على الاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفق طلب الرئيس دونالد ترامب، وأبلغه إلى السفير الأمريكي ميشيل عيسى وسط معلومات عن أن العمل متواصل للإعداد لزيارة عون البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي بغية عرض وجهة النظر اللبنانية والأسباب وراء رفضه لقاء نتنياهو.
0: وشددت مصادر بعبدة على أن بدء التفاوض لا يعني أن التوقيع سيكون غدا، وأفادت المعلومات بأن التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني تقضي ببدء التفاوض على اتفاق أمني على يستكمل المسار باتفاق سلام تحت سقف مبادرة السلام العربية التي تم التوافق عليها في قمة بيروت في العام 2002.
1: وكان مصدر رسمي كشف لقناة الجزيرة عن أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت الحالي قد يجيد مساعي الاستقرار، مشيرا إلى تفهم أمريكي للموقف اللبناني.
0: أضاف أن الطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات يسبقه انسحاب كامل، وأن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاق سلام بل إلى مسار سقفه استعادة الحقوق في مقابل اتفاق عدم اعتداء.
1: أعلام حزب الله كتب اليوم أنه إذا كانت القوى السياسية اللبنانية تتجاهل واقعا لبنانيا قائما، يفترض بعون كونه رئيسا للجمهورية وقائدا سابقا للجيش وبرئيس الحكومة المسؤول عن وزارات تخص كل لبنان أن يدرك جيدا أن فكرة بناء دولة لا رأي لها في الصراع مع إسرائيل هي ضرب من الغباء وليس من الخيال.
0: أضاف الإعلام نفسه أنه يكفي تذكيرهما بواقعية موجودة اليوم للأسف عند الأمريكيين والإسرائيليين والوسطاء العرب وغائب عنهم، وخلاصتها أن أي مفاوضات جدية تستهدف الوصول إلى اتفاق لفض المعركة القائمة تحتاج إلى بحث مباشر مع ما يسمى بالمقاومة كما تحتاج إلى توقيعها وضمانتها أيضا.
1: تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية الشهر المقبل يتناول مرحلة ما بعد اليونيفيل. جورج،
2: في نيويورك ينتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأول من الشهر المقبل تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي يتناول اقتراحاته المختلفة لجهة انتداب المراقبين الذين سيخلفون اليونيفيل في الجنوب اللبناني التي ستغادر لبنان في 31 من كانون الأول المقبل. مصادر دبلوماسية دولية ذكرت أن غوتيريش يبني خياراته المتعددة على محادثات أجراها وفريق عمله مع القيادات اللبنانية، وقد يقدم خيارات مختلفة بالنسبة إلى حجم فريق المراقبين الدوليين الذين يقترح أن يخلفوا اليونيفيل على أن تتركز مهمته على ريبورتينج ليزون مونيتورينج، فيما يشبه ما يقوم به مراقبون دوليون حاليا في الجولان ولبنان إلى جانب القوات الدولية وعددهم حاليا نحو 100 أو أكثر، إلا أن الاقتراح قد يلحظ عددا بنحو 2000 مراقب أو أكثر من ذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه في النهاية. وأوضحت المصادر أن الفريق الأممي الذي سيأتي بعد مغادرة القوات الدولية لن يكون يونيفيل أخرى معدلة بل فريق أممي مراقب من المحتمل أن يحتاج إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إنشائه، لافتة إلى أن إسرائيل تعارض دائما وجود قوة للأمم المتحدة في الجنوب، لكن المصادر الدبلوماسية نفسها تعول على احتمال أن يكون الموقف الأمريكي بالنسبة للبنان مختلفا عن الموقف الإسرائيلي في هذا الخصوص، وأن هناك ضرورة للتصويت على مهمة جديدة لفريق الأمم المتحدة، واقتراحات الأمم المتحدة مبنية على إطار القرار 1701 وليس على أساس احتلال القوات الإسرائيلية القرى اللبنانية أو رسمها خطوطا جديدة بين البلدين.
0: في جديد الميدان جنوبا، شنت إسرائيل فجرا غارات على المنصوري، مجد الزون، سجد ومنطقة نهر حومين، ونفذت تفجيرا كبيرا في مدينة الخيام.
1: وأمس استهدفت 27 بلدة جنوبية بعشرات الغارات، ومساء أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق حزب الله قذائف وصواريخ باتجاه قواته مؤكدا عدم وقوع إصابات.
0: وقد أحصت وزارة الصحة مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم طفلان ومسعف جراء غارات إسرائيلية متفرقة أمس.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط في غارة على شقة داخل مبنى في حارة تحريك مساء الأربعاء الماضي، قال أن هذا هو الإرهابي الرفيع نفسه الذي قاد خطة احتلال الشمال.
0: أضاف اعتقد أنه يستطيع الاستمرار في توجيه الهجمات ضد قواتنا ومجتمعاتنا من مقره الإرهابي المخفي في بيروت، ويبدو أنه قرأ في الصحافة أنه يتمتع بحصانة في العاصمة اللبنانية. لقد قرأ ذلك وهذا لن يحدث بعد الآن.
1: وأشار نتنياهو إلى أنه لا حصانة لمن يهدد إسرائيل، وفي خلال الشهر الأخير قامت القوات الإسرائيلية بتصفية أكثر من 200 عنصر من حزب الله ممن عملوا ضد بلاده.
0: والآن إلى أحوال الطقس.
3: نشرة الجوية.

0: طقس ربيعي بامتياز مع ارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة. الطقس اليوم صافي لقليل الغيوم مع بقاء الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجة الحرارة. بكرة غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع تتخطى معدلات الموسمية وطبقات من الغبار بالأجواء اعتبارا من بعد الظهر. الأحد صافي لقليل الغيوم وارتفاع إضافي طفيف بدرجة الحرارة. التنين كمان الطقس صافي لقليل الغيوم مع درجة حرارة أعلى من معدلات الموسمية ورطوبة منخفضة وبقاء الرياح نشطة.
1: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: عاصفة محدودة تضرب هرمز وإيران، ترامب يوجه صفعات لطيفة ويتوعد، حزب الله يكشف ما يريده من التفاوض. النشرة انتهت، نفذها مارون بالشعلاني. بعد قليل نكون مع برنامج لبنى اليوم، على أن نلتقي في الثامنة لربعا صباحا مع الصباحية الثانية. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

صباح الخير، وهذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة 8 أيار 2026. في عناوين صحيفة النهار: استهداف الضاحية مجددا، الحرب والمفاوضات معا. الأمم المتحدة تطرح فريق مراقبين يخلف اليونيفيل. في أسرار النهار: تنقل جهة سياسية أن رئيس الحكومة نواف سلام من أكثر رؤساء الحكومات متعاقبين الذين يتعاون مع مجلس الجنوب ويلبي حاجات الجنوبيين في ظل عملية النزوح. تسري شائعات عن إمكان صدور عقوبات أمريكية جديدة بحق عدد من الشخصيات اللبنانية. عاد الحديث عن حجم الاختراق الاستخباراتي داخل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد عملية الاغتيال الأخيرة، إذ ليس من غرباء يدخلون المنطقة بشكل شبه نهائي. تتحدث مصادر متابعة عن تقدم كبير في إيجاد تسوية لقانون العفو سيتبلور قبل جلسة الاثنين المقبل. يحضر عدد من النواب لمبادرة سياسية داعمة لرئيس الجمهورية، وقد بدأوا اجتماعات تمهيدية بعيدا من الأعلام. في عناوين: نداء الوطن، بعبدة تحضر أوراق التفاوض وسلام في زيارة سياسية اقتصادية إلى دمشق. في أسرار نداء الوطن: استحدث حزب الله منصة إعلامية على يوتيوب لإجراء مقابلات مع سياسيين وأعلاميين من خطه، ويتولى إجراء المقابلات إعلاميون وإعلاميات معروفون يعملون في مؤسسات غير محسوبة ولو شكلا على الحزب. قال تقرير أمني أن قائد قوة الرضوان عقد اجتماعات في المبنى المستهدف أكثر من مرة من دون أن تنجح إسرائيل في اغتياله. أما عملية أول من أمس فقد نجحت بسبب مساعدة استخبارية من داخل بيئة الحزب الذي يجري تحقيقا في مستوى الخرق. تؤكد مراجع عربية أن قيادة نعيم قاسم لحزب الله صورية بدليل اضطراره إلى رفع سقف مواقفه ليوحي بأنه صاحب القرار، بينما لو كان فعلا يملك كل الأوراق لما اضطر إلى هذا التصعيد الكلامي. في عناوين: الديار، عون يرفض لقاء نتنياهو قبل إنهاء الاحتلال. الداخل اللبناني يهدأ وتفاهم بين المكونات على الاستقرار. في عناوين الأخبار: ترويج أمريكي لاتفاق قريب، طهران تبحث مقترح واشنطن تحفظ أولي. انتقادات للقيادة العسكرية الإسرائيلية، الجيش يتصدع تحت ضغط حرب لبنان. فرصة لإعادة صياغة الموقف اللبناني. في عناوين الشرق: نظام الملالي الفاشل والمفلس يريد أن يحارب. انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة الأسبوع المقبل. في عناوين صحيفة اللواء: الأولويات اللبنانية في اجتماع واشنطن، تثبيت وقف النار وعودة آمنة للأهالي إلى الجنوب. سلام إلى دمشق على رأس وفد وزاري، وضغط أمريكي لمنع تجدد القتال. في أسرار صحيفة اللواء: توقع مصدر كنسي أن يكون البابا لاوون 14 أثار مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حماية الخصوصيات اللبنانية والحقول دون تدميرها في الحرب الجارية في الجنوب. تمكنت المساعي العربية والصديقة من إعادة الاستقرار الداخلي إلى السكة الصحيحة، وفتحت الباب أمام اجتماع رئاسي ثلاثي لطالما كثر الحديث عنه. لا يمكن وصف لقاء غير مدني بالسلبية المطلقة أو بنصف نجاح، وبحسب مطلعين بقي في إطار مطرحك يا واقف. في عناوين صحيفة الجمهورية: لبنان ينتظر جوابا أمريكيا ويطلب لجنة إسرائيل لاستئناف مباحثات واشنطن.
في أسرار الجمهورية، سيتقدم نائبان أو ثلاثة باقتراح قانون لإلغاء كل القوانين والمراسيم والقرارات التي تقطع العلاقات التي يمكن لأي مواطن لبناني أن يجريها مع دولة مجاورة، ليكون تكامليا مع مسار اتخذه مسؤولون في الدولة لإنهاء الحرب. اعتبرت مصادر قريبة من شخصية كبيرة أن مسؤولا كبيرا بات قريبا من موقفها في قضية حساسة، وأنه بحث معها في زيارة عربية خارجية يعد لها. يبدي مسؤول جديد في موقع حيوي حرصا كبيرا على حرية التعبير، ويميز بينها وبين مخالفة القوانين في استعمال لغة التهديد والتخوين والشتم والتطاول على حرية الآخرين. في صحيفة الأنباء الكويتية، رئيس الجمهورية عرض مع حاكم مصرف لبنان آخر تطورات قوانين الإصلاح المصرفي. إسرائيل تصاعد قبل مفاوضات واشنطن، ولبنان يطلب وقف النار أولا. واشنطن تعلن جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 14 و15 الجاري. النائب هادي أبو الحسن يدعو إلى الهدوء بعد نجاته من اعتداء مسلح في قبيع. نقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر للأنباء، الكثير من الفنادق اللبنانية أصيبت بشلل كلي، صفر تشغيل. في صحيفة الراي الكويتية، تفهم أمريكي لرغبة عون في عدم استعجال لقاء نتنياهو. لبنان، نجاة النائب هادي أبو الحسن من محاولة اغتيال. في الجريدة الكويتية، غارت الضاحية تنمر إسرائيلي على مسار إسلام أباد ولقاءات واشنطن. في الشرق الأوسط، بعد الغارة على بيروت، نتنياهو لا حصانة للمسلحين. أبرزهم إبراهيم عقيل، من هم قادة الرضوان الذين اغتالتهم إسرائيل في لبنان؟ كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة 8 أيار 2026. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأيك كهبان؟ عم نحكي فارسة، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور، المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجال كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين وقديش قراب للعقيدة الإسلامية والولاء للنظام، يعني مؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه، وأكيد كمان له علاقة بتفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين يلي ممكن يجيزها مجلس الشورى أو البرلمان، وله حق النقد تجاه القوانين. المهم أنه مجلس صيانة الدستور هيدا يلي كتار بيعارضوه ممكن كتير يلغي ترشيح كتار، وهو رفض آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واللي بيعارضوه هن من الإصلاحيين والمحافظين، بس طبعاً معارضتهم بتضل مطرحة لأنه ما ممكن تؤدي لأي تغيير بصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

0: الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
1: صباح الخير. العناوين: مناوشات ميدانية إيرانية أمريكية في تصعيد مضبوط، ترامب: إيران عبثت معنا وقضينا عليهم والأفضل أن توقع الاتفاق بسرعة، طهران: سنحتفل قريبا بانتصارنا العظيم والإمارات تعاملت مع صواريخ ومسيرات إيرانية، عسكريون وتقنيون في الجولة الثالثة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي الخميس والجمعة، حزب الله: أي اتفاق يحتاج إلى بحث مباشر معنا توقيعنا وضمانتنا، لبنان في قائمة البؤس الدولية.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. فيما يستعد لبنان لجولة تفاوضية ثالثة مع إسرائيل منتصفة ونهاية الأسبوع المقبل في مبنى الخارجية الأمريكية، وسط إصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على عدم الذهاب إلى واشنطن للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كشف حزب الله وإن بشكل غير رسمي وعبر إعلامه تحديدا ما يريده هو من التفاوض وفق المثل العامي القائل خد إصرار من صغار، إذ اعتبر أن أي اتفاق يحتاج إلى بحث مباشر معه توقيعه وضمانته على غرار ما كان يجنيه بالاتفاقات التي تتم معه مباشرة أو بالواسطة بعد استجراره الحروب، وكأنه هو الدولة وهو من يحل ويربط في لبنان في العهد الجديد والمسار الإقليمي والدولي العام بالتوازي، وفي انتظار عودة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى طاولة التفاوض الباكستانية، تطور ميداني بحري مجددا طرأ إلى الواجهة، ووجهت واشنطن صفعات لطيفة لطهران قد تعنف لاحقا كما قال دونالد ترامب.
1: فقد أطلقت إيران صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، على ما أفادت سنتكوم التي ردت بتوجيه ضربات دفاعية دقيقة مباشرة لمنشآت عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات شاركت في الهجوم، فضلا عن مواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة.
0: وقال مسؤول أمريكي أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق المسيرات وصواريخ كروز ومحطات رادار في جزيرة قشم وبندر عباس، إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى، وأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات ونفذت هجمات بزوارق صغيرة ضد سفن أمريكية.
1: وذكر مسؤول آخر أن الجيش الأمريكي استهدف نقطة تفتيش بحرية إيرانية في بندر كرجان في مدينة ميناب، وكان مساعد حاكم ميناب قال أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا قاعدة لحرس السواحل في المدينة من دون وقوع خسائر بشرية.
0: في المقابل تحدث ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء الإيراني عن أن الجيش الأمريكي انتهك وقف النار واستهدف ناقلة نفط والسفينة إيرانيتين في المضيق، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق هرمز وجنوب ميناء تشابهار.
1: وتعليقا على ما حصل، رأى الرئيس دونالد ترامب أن الإيرانيين وصلوا فعلا إلى نهاية الطريق ولن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وقال إيران عبثت معنا أمس وقمنا بالقضاء عليهم وسنقضي عليهم بقوة أكبر وبعنف أشد في المستقبل إذا لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة، لافتا إلى أن الاتفاق قد يحدث في أي يوم وقد لا يحدث وأنهم يريدونه أكثر منه.
0: وأوضح ترامب أن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف النار لا يزال قائما، وشارحا أن 3 مدمرات أمريكية عبرت بنجاح كبير مضيق هرمز تحت النيران وأنها لم تتعرض لأي أضرار، وأن مدمراته 3 ستعود لتنضم مجددا إلى حصاره البحري الذي يعد جدارا من الفولاذ.
1: كما كشف ترامب عن أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة عدم تنفيذ مشروع الحرية في المفاوضات مع إيران، وأن واشنطن تتفاوض مع الإيرانيين، لافتا إلى أن زيارته الصين ستمضي كما هو مقرر.
0: نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال أن إيران ستحتفل قريبا بانتصارها العظيم على أعدائها وفق تعبيره، في حين طلب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي باحترام ما وصفه بالنظام البحري الإيراني الجديد، معتبرا أن تكرار الخطأ نفسه لن يؤدي إلى نتيجة مختلفة بل إلى نتيجة أقوى.
1: التلفزيون الإيراني قال أن الهجمات على المدن والجزر في جنوب البلاد لم تؤدي إلى خسائر بشرية والأوضاع هادئة وطبيعية في 13 مدينة في محافظة هرمزغان والجزر الجنوبية.
0: وكالة تسنيم نقلت عن مصدر عسكري أن أحداث الليلة الماضية بدأت بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية أعقبه استهداف سفن عسكرية أمريكية، ونقلت الوكالة عن مصادر أن 3 مدمرات أمريكية تعرضت لهجوم بصواريخ ومسيرات من قبل البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز.
1: ونسبت شبكة سي بي اس إلى مسؤولين أمريكيين أن زوارق هجومية إيرانية اقتربت إلى حد دفع السفن الأمريكية لإطلاق نار لإبعادها.
0: وفي إسرائيل نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أن الاحتكاك بين إيران والولايات المتحدة كان محدودا وانتهى.
1: خليجيا، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران.
0: وفي نيويورك بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي محادثات في شأن نص مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وصاغته مع البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت، ويدعو إيران إلى وقف كل الهجمات والتهديدات فورا ضد السفن وأي محاولة لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، لا سيما من خلال زرع ألغام وفرض رسوم غير قانونية.
1: والمشروع الذي ربما يقود في حال إقراره إلى فرض عقوبات على إيران وقد يخول باستخدام القوة إذا لم توقف هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز، يطالب طهران بوقف الهجمات وزرع الألغام في المضيق والسماح للأمم المتحدة بإنشاء ممر إنساني لا سيما لمرور الأسمدة.
0: من ناحيتها، دعت طهران المجتمع الدولي إلى عدم تمرير مشروع القرار.
1: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز قال أن ممارسات إيران في هرمز تمثل انتهاكا للقرارات الدولية، وعلى العالم أن يتخذ موقفا ويرفض زرع الألغام بشكل عشوائي لمجرد وجود خلاف مع طرف آخر.
0: موسكو عبر بعثتها الدولية ذكرت أن حرية الملاحة في الخليج لن تستعاد إلا مع انتهاء النزاع، وأنه الصين منعتها في 7 نيسان الماضي اعتماد مشروع قرار في شأن مضيق هرمز، وقدمتها مشروعا بديلا يدعو إلى إنهاء الحرب وحل الخلافات عبر التفاوض.
1: وبعد تبادل النار، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات صباح اليوم في آسيا، فارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.3% ليصل إلى 102.40 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 2.1% ليصل إلى 96.80 دولار.
0: ومن تفاوض معرقل إلى تفاوض مسهل الأسبوع المقبل. جورج الهاني.
2: أعلنت الخارجية الأمريكية أن الجولة الثالثة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، فيما ذكرت مصادر السفارة الأمريكية أن موعد هذه الجولة الخميس والجمعة المقبلان. ومن المتوقع أن يحضر اللقاء مستشار الخارجية الأمريكية مايكل نيدهام، السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي رون ديرمر، وفريق من وزارة الخارجية في واشنطن. الوفد اللبناني يرأسه السفير السابق سيمون كرم، ويضم السفيرة ندى حميدي معوض، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية وسام بطرس، والقائم العسكري في السفارة أوليفر حكمي، على أن يتوجه كرم إلى واشنطن مزودا بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تتعلق بنقاط البحث والمطالب اللبنانية التي ترعى سقف التفاوض. وسيطرح كرم ورقة من 5 نقاط أساسية تشمل هذا السقف، وتقضي بالتزام إسرائيل بوقف الاعتداءات بشكل كامل ونهائي، تمهيدا لبدء البحث في الانسحاب والإفراج عن الأسرى وعودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى ترسيم الحدود البرية. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الاجتماع الثنائي في واشنطن سيبحث في تمديد وقف النار، وأن إسرائيل سترسل قائد اللواء الاستراتيجي في الجيش للمشاركة في المباحثات مع لبنان، معتبرة أن مشاركة العسكريين في الاجتماع التفاوضي تشكل رفعا لمستوى التمثيل في المحادثات بين الجانبين، لافتة إلى أن المباحثات ستشهد أيضا مشاركة فرق تقنية إلى جانب الدبلوماسيين، وأن واشنطن تمارس ضغوطا شديدة لمنع تجدد القتال مع حزب الله في الشمال.
0: في هذا الوقت يتوقع يمثل قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر قريبا أمام الكونغرس للرد على طلب مشرعين ديمقراطيين بتوضيحات من قيادته في شأن سعي إسرائيل إلى إخلاء السكان وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، مؤكدين أنه مخالف للقوانين الدولية.
1: وفي بيروت حسم الرئيس عون قراره بعدم الموافقة على الاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفق طلب الرئيس دونالد ترامب وأبلغه إلى السفير الأمريكي ميشيل عيسى. وبحسب معلومات فإن العمل متواصل للإعداد لزيارة عون البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي بغية عرض وجهة النظر اللبنانية والأسباب وراء رفضه لقاء نتنياهو.
0: وشددت مصادر بعبدة على أن بدء التفاوض لا يعني أن التوقيع سيكون غدا، وأفادت المعلومات بأن التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني تقضي ببدء التفاوض على اتفاق أمني على يستكمل المسار باتفاق سلام تحت سقف مبادرة السلام العربية التي تم التوافق عليها في قمة بيروت في العام 2002.
1: وكان مصدر رسمي كشف لقناة الجزيرة عن أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت الحالي قد يجهد أو يجهد مساعي الاستقرار، مشيرا إلى تفهم أمريكي للموقف اللبناني.
0: أضاف أن الطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات يسبقه انسحاب كامل، وأن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاق سلام بل إلى مسار سقفه استعادة الحقوق في مقابل اتفاق عدم اعتداء.
1: أعلام حزب الله كتب اليوم أنه إذا كانت القوى السياسية اللبنانية تتجاهل واقعا لبنانيا قائما، يفترض بعون كونه رئيسا للجمهورية وقائدا سابقا للجيش وبرئيس الحكومة المسؤول عن وزارات تخص كل لبنان أن يدرك جيدا أن فكرة بناء دولة لا رأي لها في الصراع مع إسرائيل هي ضرب من الغباء وليس من الخيال.
0: أضاف الإعلام نفسه أنه يكفي تذكيرهما بواقعية موجودة اليوم للأسف عند الأمريكيين والإسرائيليين والوسطاء العرب وغائبة عنهم، وخلاصتها أن أي مفاوضات جدية تستهدف الوصول إلى اتفاق لفض المعارك القائمة تحتاج إلى بحث مباشر مع ما يسمى بالمقاومة وتوقيعها وضمانتها أيضا.
1: تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية الشهر المقبل يتناول مرحلة ما بعد اليونيفل. جوش
2: في نيويورك ينتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأول من الشهر المقبل تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي يتناول اقتراحاته المختلفة لجهة انتداب المراقبين الذين سيخلفون اليونيفيل في الجنوب اللبناني التي ستغادر لبنان في 31 من كانون الأول المقبل. مصادر دبلوماسية دولية ذكرت أن غوتيريش يبني خياراته المتعددة على محادثات أجراها وفريق عمله مع القيادات اللبنانية، وقد يقدم خيارات مختلفة بالنسبة إلى حجم فريق المراقبين الدوليين الذين يقترح أن يخلفوا اليونيفيل على أن تتركز مهمته على ريبورتينج ليزون مونيتورينج، فيما يشبه ما يقوم به مراقبون دوليون حاليا في الجولان ولبنان إلى جانب القوات الدولية وعددهم حاليا نحو 100 أو أكثر. إلا أن الاقتراح قد يلحظ عددا بنحو 2000 مراقب أو أكثر من ذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه في النهاية. وأوضحت مصادر أن الفريق الأممي الذي سيأتي بعد مغادرة القوات الدولية لن يكون يونيفيل أخرى معدلة، بل فريق أممي مراقب من المحتمل أن يحتاج إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إنشائه، لافتة إلى أن إسرائيل تعارض دائما وجود قوة للأمم المتحدة في الجنوب. لكن المصادر الدبلوماسية نفسها تعول على احتمال أن يكون الموقف الأمريكي بالنسبة للبنان مختلفا عن الموقف الإسرائيلي في هذا الخصوص، وأن هناك ضرورة للتصويت على مهمة جديدة لفريق الأمم المتحدة، واقتراحات الأمم المتحدة مبنية على إطار القرار 1701 وليس على أساس احتلال القوات الإسرائيلية القرى اللبنانية أو رسمها خطوطا جديدة بين البلدين.
0: في جديد الميدان جنوبا، شنت إسرائيل فجرا وصباحا غارات على المنصوري، مجد الزون، سجد، بلاط، برج قلاوي ومنطقة نهر حمين وحبوش، حيث سقط 5 قتلى وجريحان. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في مدينة الخيام.
1: وأمس استهدفت 27 بلدة جنوبية بعشرات الغارات، ومساء أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق حزب الله قذائف وصواريخ باتجاه قواته مؤكدا عدم وقوع إصابات.
0: وقد أحصت وزارة الصحة مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم طفلان ومسعف جراء غارات إسرائيلية متفرقة أمس.
1: القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن هناك حال تأهب قصوى في صفوف الجيش داخل وعلى الحدود مع لبنان، تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوة الرضوان غالب بلوط في غارة على شقة داخل مبنى في حارة تحريك مساء الأربعاء الماضي.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اغتيال بلوط قال إن هذا هو الإرهابي الرفيع نفسه الذي قاد خطة احتلال الشمال. أضاف اعتقد أنه يستطيع الاستمرار في توجيه الاتهامات ضد قواتنا ومجتمعاتنا من مقره الإرهابي المخفي في بيروت، ويبدو أنه قرأ في الصحافة أنه يتمتع بحصانة في العاصمة اللبنانية. لقد قرأ ذلك وهذا لن يحدث بعد الآن.
1: وأشار نتنياهو إلى أنه لا حصانة لمن يهدد إسرائيل، وفي خلال الشهر الأخير قامت القوات الإسرائيلية بتصفية أكثر من 200 عنصر من حزب الله ممن عملوا ضد بلاده.
0: لبنان هو بين 6 بؤر عالمية مهددة بتفاقم الأزمات الإنسانية إلى جانب السودان، الصومال، إثيوبيا، باكستان وميانمار بسبب تداخل الانهيار الاقتصادي والتوترات الإقليمية وضعف القدرة على دعم الفئات الفقيرة.
1: تقرير ميرسي كوربس ذكر أن نحو 1,300,000 شخص يعيشون عند حدود الفقر، فيما تتوسع الأزمة لتشمل عائلات لبنانية كانت قادرة سابقا على تأمين احتياجاتها وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية.
0: وفي السياق حذرت تقارير يونايتد نيشنز وورد بانك من تصاعد التوترات الاجتماعية والأمنية وزيادة هجرة الكفاءات نتيجة الضائقة الاقتصادية المستمرة. والآن إلى أحوال الطقس.
3: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: طقس ربيعي بامتياز مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. الطقس اليوم صافي لقليل الغيوم مع بقاء الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. بكرة غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بتتخطى معدلة الموسمية وطبقات من الغبار بالأجواء اعتبارا من بعد الظهر. الأحد صافي لقليل الغيوم وارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة. التنين كمان طقس صافي لقليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية ورطوبة منخفضة وبقاء الرياح ناشطة.
0: نختم بالعناوين. مناوشات ميدانية إيرانية أمريكية في تصعيد مضبوط. ترامب: إيران عبثت معنا وقضينا عليهم والأفضل أن توقع الاتفاق بسرعة. طهران: سنحتفل قريبا بانتصارنا العظيم والإمارات تعاملت مع صواريخ ومسيرات إيرانية. عسكريون وتقنيون في الجولة الثالثة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي الخميس والجمعة. حزب الله: أي اتفاق يحتاج إلى بحث مباشر معنا توقيعنا وضمانتنا. لبنان في قائمة البؤس الدولية. النشرة انتهت، نفذها مارون بشعلين. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر كلمة.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروث الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: من المهم استخدام نظارات السلامة أو النظارات الواقية إذا كنتوا بتشتغلوا ببيئة فيها غبار أو حطام أو مواد خطرة مثل المواد الكيميائية لنتجنب الأضرار بالعين وكافة أجزائه.

محنيكم بألف خير وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان عم تتابعوا لبنان الحر بهالطقس الربيعي المايل للصيفي الحلو ببلدنا. عنا طقس ممتع جدا لحتى تقلكم لأيمتى يعني مبدئيا للخميس اللي جاي. طقس حلو والشمس شارقة وساطعة والناس قاشعة. وليلي قادر يعمل مشاريع وبعد معه مصاري او ما بده يصرف بنزين كتير فيكن تتشمسوا بس ببيوتكم على السوح المنازل بالطرقات لانه كل شي غالي بالبلد. بس انه بهالويك اند انبسطوا. مسيحي وأنا بقيم معكم مثل العادة للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت. ألف مرحبا للجميع. تحياتنا لكل شخص كمان قرر ينضم لنا عبر موجاتنا 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام. ابليكيشن ار ال الاب ار ال دوت كوم دوت ال بي لبنيز داش فورسز دوت كوم. وسلاماتنا كمان لكل شخص عم بتابعنا على مختلف منصاتنا. منبلش كل مواطن سياسي علي صوتك. صوتك حر. صوتك حر. فيش خلقك انت حر. كل مواطن سياسي منبرك الحر. منبرك الحر. كل مواطن سياسي ما في شد بالدون.

مثل العادة اتصلوا فينا على 09-218-233 ورسائلكم الصوتية على 70-959-111، وهذا هو موضوعنا، اسمعوا.

وضمنته. هلا هون الخبرية الثانية بموضوع تاني، لبنان من بين 6 بؤر عالمية مهددة بتفاقم الأزمات من يعني من بعد الصومال والسودان وغيرهم وغيرهم بسبب تداخل الانهيار الاقتصادي والتوترات الإقليمية وضعف القدرة على دعم الفئات الفقيرة. هلا ورد بتقرير ميرسي كوربس انه تقريبا 1,300,000 شخص، الرقم منه هين، 1,300,000 شخص عم بعيشوا على حدود الفقر، بينما بتتوسع الأزمة لتشمل عيل لبنانية كانت قادرة سابقا ان تأمن احتياجاتها وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية. وبالسياق حذر التقارير لليونايتد نيشنز والورد بانك من تصاعد التوترات الاجتماعية والأمنية وزيادة هجرة الكفاءات بسبب الضائقة الاقتصادية المستمرة. أسئلتنا لكل مواطن سياسي يمكن اليوم بنختصرها بسؤالين: كيف بتفسروا كلام الحزب؟ أي اتفاق بيحتاج، عم بحكي اتفاق مع بواشنطن يعني مع الإسرائيلي، أي اتفاق بيحتاج لبحث مباشر معنا توقيعنا وضمانتنا؟ وين الدولة؟ وعن البؤس وبظل وضع لبنان بقائمة البؤس الدولية، اليوم في سؤال عام لكل الناس يلي عم بيسمعونا، كفوا هالجملة بجملة مفيدة، كفوا هالجملة بجملة مفيدة: أنا لبناني وفخور، 3 نقط، عبوا محل 3 نقط يعني fill in the blanks.

0: حاضرين فأزا للمناقشات 09-218-233 فويس مسج 70-959-111. يلا أول سؤال سياسي بامتياز، كيف بتفسروا كلام حزب الله أنه أي اتفاق بيحتاج لبحث مباشر معه توقيعه وضمانته؟ هذا الكلام نقله إعلام حزب الله اليوم. وبيرجع السؤال الثاني مثل ما قلنا، وبظل وضع لبنان بقائمة البؤس الدولية اليوم، في سؤال عام لكل الناس يلي عم بيسمعونا، كفوا هالجملة، كفوها، يعني الواحد عم بيعبي بالمدرسة، كفوا هالجملة بجملة مفيدة، أنا لبناني وفخور بي. يلا خليني اخذ اول رساله صوتيه من حسن. تفضل يا حسن.
1: صباح الخير توني، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك حسن اداح من الجنوب.
0: اهلا بحسن.
1: اول شيء انا لبناني فخور اني من الجنوب واني شيعي واني حامل القضيه اللي كل العالم تقريبا تخلت عنا، هي القضيه الفلسطينيه، ويلي نحن حاملين قضيه انه نحن ضد السلام وضد التطبيع لو لآخر نفس.
0: نعم، ضد السلام ضد التطبيع.
1: وبالنسبة للاتفاق أكيد ما بيصير شيء لما يصير مثل ما بده حزب الله بالنهاية، وبكرة نذكر بعض مثل ما بده الحزب رح يصير، ورح يضل السلم والحرب بيد الحزب كمان، دولة مخصة ولا رح يكون إلى يدي بالموضوع نهائيا، لأن الدولة عندنا لا بتقدم ولا بتأخر. يعطيك العافية.
0: دولة مخصة، أوكي. يلا بسمع كمان إلي من السويد. أهلا فيك للوس.
2: صباح الخير طالب، صباح الخير لبنان الحر. هيدا هو سبب المهادنة والمساتنة وطيبة الخاطر يلي عم تعملها الدولة مع حزب الله. بعد بدنا نسمع أكتر من هيك وبدنا نشوف أكتر من هيك، والضغط رح يزيد على الدولة وعلى الشعب من قبل حزب الله، إن كان بمشاكل داخلية أو على الحدود، حتى يرضخوا. هذا نوع من الرضوخ لأمر حزب الله. بكل أسف، معك إلي من السويد.
0: شكرا يا إلي. 09-218-233. يلا في حدا على الاتصالات؟ إلي في حدا؟ نقطع الخط، عم بينقطعوا. فضل تحكونا اتصالات. يلا بسمع.

0: ميليا.
1: بونجور توني.
0: بونجور.
1: ما بدها تفسير يعني كتير جملتهم لحزب الله. يعني هني بعدهم مسكين البلد، ما حدا عم يسترجي يوقف بوجهن، يعني انه اقل شيء يقولوا انه نحن اللي بدنا نمضي ونحن اللي بدنا نوافق، طول ما هني بعدهم معطيين من ايدهم. يعني ما بفهم، انا ما بفهم كيف مش رح يقدروا يحاوطون بقى يشيلون، ما بعرف.
0: اوكي يلا خليني هلا كمان اسمع نظام. كل واتسابات اليوم.
2: انا لبناني وفخور بلبنانيتي وفخور بإذاعة لبنان الحر، إذاعة الحرية، وصوت لكل اللبنانية. يسعد لي صباحك، تحية لبرنامجك الحلو الرائع الممتع.
0: شكرا لك.
2: شكرا لك،
0: أهلا وسهلا فيك. خبرونا كمان مين من هالناس عم يسمعونا ضمن قائمة البؤس بلبنان. ما بعرف يعني هدي مش بس عم نحكي على 1,300,000، يمكن في أكتر كمان موجودين بلبنان ضمن قائمة البؤس اللي بيستحوا يقولوا. هلا مش كل الناس ممكن تقول انه نحن مدقرة معنا وحالتنا بالويل، لانه في ناس بيقولوا لك عنا نفسنا كبيرة وعزة نفسنا وكرامتنا ما بتسمح لنا نقول. يلا الو الو الو الو يا بسمع محمود.
3: بونجور بونجور توني، كيفك؟ انا مش حجاوب، حعلق على الكلام اللي نقال بخصوص التفاوض. يعني انا ما بعرف درجة الوقاحة ودرجة الـ نعم. الـ يعني عفوا بهالكلمة، يعني الغباء اللي وصلوا له جماعة الحزب انه بدهم ينزلوا هني على التفاوض. يعني هني بكل وقاحة وصراحة عم يلغوا كيان الدولة كله، وهني اساسا مصنفين ارهابيين صاروا عالميا. يعني انا ما فهمت كيف هني بده يفاوضوا بدولة تانية. يعني ما بعرف. واكيد انا لبناني وبفتخر بلبنانيتي وفوق السطح وغصب عن الكل، لو بدي اعيش مزلول انا لبناني وبفتخر بلبنانيتي.
0: اوكي حبيبي شكرا لك. 09-218-233 الو.
4: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
4: جورج معاد.
0: جورج عليلي صوتك شوي اذا بتريد.
4: هلا احسن.
0: نعم.
4: ايه بدي اجاوب على السؤال بالنسبة للتفاوض مع حزب الله.
0: أنا لا مش التفاوض مع حزب الله، هو عم بيقول اي اتفاق بيحتاج لبحث معنا توقيعنا وضمانتنا.
4: ايه تفضلوا يروحوا، اللي قبلوا انسابقوا مش احسن منهم. ما ياسر عرفات البطل القومي حط ايده بيش رابين وفرس اذا نسوا، وحافظ الاسعد حط ايده بايد بيل كلينتون بجنيف.
0: يروحوا
4: يتفاوضوا، بنخون رئيس الجمهورية وإن بدهم يتفاوضوا يتفضلوا.
0: إيه يعني بدك يروحوا على واشنطن يتفاوضوا محل الدولة؟
4: يتفضلوا يروحوا إذا بيستقبلوهم بواشنطن.
0: إيه.
4: وبالنسبة لأنا لبناني وفخور، أنا لبناني وفخور بالباسبور الأمريكاني. مثل نص الجمهور الممانع عن معنى باسبورات أمريكاني. كلهم فخورين بالباسبورات الأمريكاني وأنا مثلهم.
0: أوكي. اهلا وسهلا فيك. بسمع اتصال كمان. الو.
5: يعطيك العافية بسطوني.
0: اهلا
5: دكتور عم يحكي معك.
0: اهلا
5: انا لبناني وفخور بلبنانيتي.
0: نعم.
5: بس بدي اسألك سؤال، انه اذا واحد خسران كيف بده يفاوض؟ هو خسران كيف بده يروح يفاوض؟ ومين
0: شو يعني الخسران بيرفع رأي البيضة يعني ولا شو؟
5: لا ما انت اذا عم تقاتل صرت خسران 60 ضيعة. طيب اذا كيف بدك تفاوض؟ كيف بدك تفاوض وانت خسران؟ مدين في عندك دولة المفروض انت تسلم سلاحك للدولة وهي الدولة بتفاوض عنك. انت منك مورج، خربت البلد، خربت الدنيا، الفقر وصل للمستوى الانحدار الشامل. مستطوني انت بتعرف يعني واكيد بتعرف قديش في انحدار بالعيشة صارت بلبنان.
0: يعني مش هيك عم نقول. هل انت ضمن قائمة البؤس بلبنان اللي ما بيقولوا؟
5: انا لا، اذا عندي بالبؤس بقول ما بستحي انا يعني شغلي ما يعني واحد ما بيستحي فيها. يا
0: لا في ناس بيقولوا لك يعني عزة نفسنا ما بتخلينا نقول نحن محترق ديننا مثلا.
5: طيب كل العالم محروق دينه. انا عم بقول لك راحت المصريات بالبنوكي، راحت بالضمان، راحت بالدولة.
0: هلا الله يسر كمان اذا مضل بهالانحدار المالي، اذا ما بوقفوا التعميم كمان. ايه
5: طب شو بنعمل؟ عم بيقولوا لك هلا 100 دولارات بعد شوي ما موجود فيه.
0: طب يعني ما بدك كم دولارات؟ ما في دولارات ما في
5: طبعا يا سيسوني، وانت بتعرف يعني انت اكثر انسان وانا بتابعك من زمان وعطول بحكي معك، بس في شغلة اذا انت خسران كيف بدك تفوض؟ بس سؤال
0: yeah.
5: ما انت خسران،
0: شكرا يعني لك،
5: المفروض تسلم امرك للدولة وتقول انا خسرت، منا عيبة منا عيبة، القوة اللبنانية سلموا سلاح ونقلوا نحن بامر الدولة yeah. يعني
0: شكرا طبعاً. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. عم نكرر دم أكثر من مرة، بيير يوسف دومت بحاجة لأربع وحدات دم ضرورية، فئة أو بوزيتيف بمستشفى البوار الحكومي، أربع وحدات يعني أربع يونتس ضرورية دم أو بوزيتيف لبيير يوسف دومت بمستشفى البوار، رقم التليفون 71-214-181 71-214-181. خليني اسمع اتصال بعده بكون مع علاء. الو
6: الو
0: ايوه
6: كيفك يا توني؟
0: وطيلي بس الراديو ليصير منيح.
6: وطيني.
0: مين معي؟
6: وسام.
0: اهلا بوسام.
6: توني طالما في ايران رح يضل في شيء اسمه حزب الله بلبنان.
0: طيب بايران هلا يعني امبارح مثل ما بيقولوا هزوا العصا لبعضهم هن والامريكان،
6: بس شو رح يقدموا اخر عوضنا نحن؟
0: ما بعرف، انا عم بسأل يعني ممكن تتطور الامور بالخليج تحديدا بايران بمضيق هرمز ليرجعوا يشتبكوا مع بعضهم الايرانيه والامريكان؟
6: كله وارد وكله ممكن يصير، ما في شيء بيضمن ما يصير. بس انه اليوم الوضع اللي نحن عايشينه نحن بلبنان مربوط بايران، لانه اليوم الجماعه اللي عندنا هون بلبنان مربوط قرارهم بايران. يعني اليوم ما في يطلع حدا يقول انه انا بطلع بفاوض اذا ما عنده،
0: لا يعني حسب الاعلام المكتوب انه هن بفاوضوا، حتى هن التوقيع هن رح يوقعوا.
6: ما ليه؟ لانه اليوم عارفين حالهم انه هن اليوم عم يشتغلوا خلف دولة اسمها ايران.
0: يعني هلا كمان عم يشتغلوا خلف ايران ومستوطين حياة الدولة اللبنانية؟
6: مش، لا ما هن معتبرين اصلا، يعني اذا نرجع شوي لورا
0: مش معتبرين دولة.
6: على ايام حسن نصر الله وتطلع قال انه نحن سلاحنا وعتادنا واكلنا وشربنا ومصرياتنا من برا. شو يعني اليوم هن ما يعني هن مش اكثر غير جهاز امني موجود هون بالبلد عم بيشتغل تحت قياده برا مش اكثر الان.
0: يا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع علاء.
7: بونجور توني.
0: بونجور،
7: معك علاء من عين قبل.
0: اهلا علاء.
7: انا زعلان كثير، بي من سنتين، بي عمر بيت طويل عريض وعمرنا الحرب الماضي، اجت ازيفة ودفع مصاري، هلأ بعد الحرب راح البيت.
0: يا لطيف.
7: كل ما ضل في شيء بقلب البيت يعني.
0: يا لطيف.
7: خلص تعبنا يعني، كل مصرياته راحوا هيك بالبنك وراحوا، واللي بقيوا عمر فيهم.
0: والله
7: بدنا نعيش، بدنا نرتاح، بدنا نعيش بسلام بقى، عشنا يومين مثل العالم. نهار مبارك.
0: شكرا لك علاء، يعني شغلي بتوجع لما حدا يقول لك انه دفعنا كل مصرياتنا، حطينا دم قلبنا لحتى نعمل بيت، وبالآخر بطير البيت. شو صعبة هالكلمة، شو صعبة هالكلمة، فعلا بتخوف. ألو. أيوة.
8: صباح الخير سيستوني.
0: صباح النور. هلا هلا
8: جو. معك.
0: أهلا بجو.
8: سيستوني نحنا في شيء اللي عم بيصير عنا بلبنان مهزل كبير كتير.
0: نعم.
8: يعني كل يوم نحضر على الأخبار أو نحضر تقارير أو نحضر خطابات اللي عم تطلع بيقولوا لك انتصارات وانتصارات وانتصارات، يعني في شيء على أرض الواقع منه مقبول أبدا. يعني الجماعة بعد بدهم الحزب انتصار واحد، بس انتصار واحد، جيش إسرائيلي بيش بيأكل شاورما بالحمرة.
0: نعم.
8: يعني مش معقول اللي عم بصير، ما بعرف إذا هن عايشين على أرض الواقع ولا لا. وبعدهم بيقولوا لك إنه إذا إيران لبنان هن مع بعضهم. لا، انا بوجهه نظري،
0: لا هن عم بيقولوا انه الحزب عم بيقول، الحزب عم بيقول انه اي اتفاق بيحتاج لبحث معنا، توقيعنا وضمانتنا بحسب ما كتب اعلامه.
8: انا بالنسبه لإلي الجماعه هن، عم نحكي عن الاسرائيليه، هن اللي فرضين الواقع على لبنان، الحزب ما انه قادر يعمل شيء.
0: هن فرضين الواقع، بس بالحزب عم بيقولوا لك
8: على لبنان. اكيد هن اللي فرضين الواقع على لبنان.
0: الحزب كل يوم عم بيقصفهم بمسيرات وعم بيقصفهم عم بيطلع لهم مسيرات انقضاضيه وعم بيقصفهم بصواريخ.
8: 100 غارب اذا بتتذكر نهار 4، 100 غاره نزل على بيروت، هيدا بنهار واحد او بظرف 10 دقائق. الجماعه قادرين يعملوا اكثر من هيك بكثير. شو بدنا نفاوض بالدرون الاس بي في اللي عم تطلع تعمل لي بالهامر او بالدبابه؟ عم نضحك على حالنا نحن؟ الجماعة الاف 35 عم بتجزر بنص الكرة الارضية.
0: طيب اذا قالوا لك الاسرائيلية بالتفاوض هلأ بالخميس اللي جاي او الجمعة اللي جاي، نحن ممكن نعطيكم بعض الاشياء اللي اخذناها من لبنان، يعني بعض الاراضي، بعض انتو شو بتعطونا بالمقابل؟ بينما الدولة مش قادرة تحصر حتى السلاح، مش قادرة تنزع السلاح او تسحب السلاح.
8: اكيد الدولة مش رح تقدر تحصر السلاح بلبنان، الدولة ما رح فيها تحصرهم.
0: نعم،
8: لانه اذا الدولة بدها تنزل مثل ما صار نزل الجيش اللبناني على الضاحية من كم نهار، شو صار تحت؟ شو بده يصير؟ بده ينقسم الجيش وبده يقبروا بعضهم تحت.
0: طب انا عندي بعدنا منراهن على قسمة الجيش؟ ما بعرف. ما
8: نحن من الاخر نحن كدولة لبنانية ما لنا قادرة تحصر السلاح.
0: طب انت لبناني وفخور بيه؟
8: اكيد.
0: بشو؟
8: فخور بلبنانيتي انا.
0: بلبنانيتي.
8: فخور أوكي. بلبنانيتي، بس اليوم الدولة مربطة الى 30 سنة هن فايتين مغلغلين فيها.
0: شكرا شكرا لك، بس تضيق الوقت عم نكون شوي سريعين. خليني يكون مع زياد على الواتساب.
9: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
9: كيفك؟ زياد معك.
0: أهلين.
9: أنا فخور بلبنانيتي، بس للأسف ما فخور بالسياسيين اللي عنا. كيف؟ بعدين بدي أقول للشاب اللي طلع منكم بخصوص حزب الله، هي أنتوا شو بكم بالسلاح؟ شو نفعكم السلاح؟ إن شاء الله فكرك إنه حررت أنت بالأول. بالعكس، السياسة هي اللي حررت. رئيس الحريري هو اللي حرركم وفتح لكم مجالته. عم تدعوا انكم بكم تحرروا، شو بكم تحرروا خيي؟ ما شوف وين صرنا، وين خربتوا البلد. حيحتلونا، حيفوتوا علينا للاخير بعد شوي، وانتوا بعدكم بتقولوا بدنا نحرر وبدنا نحرر. السلاح هو اللي بيحرر. شو بيحرر يا خيي؟ السياسة هي اللي بتحرر. وللاسف بس السياسيين بعضهم لحد هلا عم بيتقاعصوا، يفتحوا لهم مجال ليضلوا ياخذوا محلهم. شكرا لك.
0: اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع اتصال. الو.
10: بونجور توني.
0: بونجور. مين معي؟
10: فؤاد.
0: بدي اسالك، مش حكينا
10: شي جمعتين تقريبا.
0: ايه فؤاد، في مجال شوية نترك هيك مجال نتفي لناس تانيين ولا يلا مش رح زعلك؟
10: خلص
0: لا مش رح زعلك. ايه على السريع.
10: اوكي.
0: لانه اليوم اخر حلقة.
10: عم بيقولوا انه حزب الله انه بدهم هن يفاوضوا هن. لا انا عندي سؤال، في حدا منهم بيسترجي يطلع من تحت الارض اصلا؟ في حدا منهم
0: وقت اللي هيدي مش خبريه. هلا وقت اللي يتوفى الضمانات بتصير وقت يتوفى
10: بس. وهن شو اصلا، شو محلهم من الاعراب؟ هن جماعه عندهم بحاربوا شيء عقائد ديني، لا بيعترفوا بدوله لبنانيه، لا بمجلس نواب، لا بمجلس وزراء، يعني بسبوا الحكومه هن باقيين فيها خيفانين يظهروا منها. يعني ما بعرف هالجماعه عايشين على الارض ولا مفصولين عن ارض الواقع كومبليتلي يعني. هم ما بعرف، هن حربهم مع اسرائيل حرب عقائديه دينيه خي. انا كيف بدي انا كمسيحي بهالشرق كيف بدي اطلع منها؟
0: حرب عقائديه دينيه.
10: اكيد حرب عقائديه دينيه خي. ما هن اخر همهم لبنان اصلا، مش معترفين بلبنان هن. انا عندي سؤال يعني ما حدا عم يجاوبني عليه، بتمنى عليك تطرحه استاذ توني انت بشي حلقه. انا كمسيحي مشرقي خي بحرب عقائديه دينيه، انا كيف بحمي حالي ومين بيحميني اصلا اذا الدوله مش قادره تحصل بنطلونه؟
0: طيب انا فخور بي بظل البؤس العام، انا فخور بي.
10: لا مش فخور بلبنانيتي ابدا.
0: مش فخور أبداً.
10: مش فخور فيها اصلا، ما بعترف بلبنان 10000. هيدا لبنان الكبير تاسس
0: بالسنه. اعطيني جمله مفيده، ما طالب منك افاده طويله عريضه، جمله
10: ما
0: مفيده.
10: لا ماني فخور، ماني فخور بلبنانيتك.
0: مش فخور بلبنانيتك؟
10: لا
0: بتكون أبداً. يعني كنت بتتمنى تكون حامل هويه شو؟
10: دوله جبل لبنان.
0: غير هلا لبنان كامل، دوله جبل لبنان مش موجوده.
10: انا روم، انا ارض، انا اصل من هون يعني. انا روم.
0: فؤاد
10: ما فيني يعني.
0: فؤاد عم بحكي مش لبناني، هوية مش لبنانية. شو؟
10: يونانية.
0: ليش ما بتاخدها روسية كمان؟ يلا اوكي.
10: لا لانه انا روم مش هلاماني سلافي.
0: مش بتدخل هلا هاي. يلا اوكي، فيك تكون قبرصي كمان. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني ارتاح شوي صغيرة مع موجز الأخبار مع رندا. بعد الموجز بنلتقي لنتابع اللقاء، وطبعا الواتسابات مكفية على 709-591-111.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوا فينا 600 ملي بدولار ونص. مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و80 سنت.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن حالة تأهب قصوى تسجل في صفوف قوات الجيش داخل وعلى الحدود مع لبنان تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوة الرضوان، لافتة إلى إلغاء الأنشطة الجماهيرية في المناطق المتاخمة للحدود. واليوم نقلت صحيفة يدعو التحرانات عن مسؤول إسرائيلي أن جيشه قتل أكثر من 2250 عنصرا من الحزب منذ الثاني من آذار الماضي. ميدانيا، أغار الطيران الإسرائيلي صباحا على الطريق بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام في قضاء حصبية وعلى بلدة الجميجمي في قضاء بنت جبيل، واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد وصولا إلى ساحل المنصوري الحمراء، وذلك من المرابض الإسرائيلية في تلال البياضة جنوب سور. وكانت قوة معززة بعدد من الآليات العسكرية حاولت التقدم فجرا نحو منطقة بيوت السياد قبالة بلدة البياضة بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف. وفي جزين، أغار الطيران الحربي على مرتفعات سجد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا رغم الهجوم الذي استهدف 3 سفن أمريكية. في الخبر الأخير، أعلنت روسيا أنها دمرت 264 طائرة مسيرة أوكرانية منذ دخول الهدنة من جانب واحد حيز التنفيذ عند منتصف الليل. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: بدك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: شو رأيك كهبان؟ عم نحكي فارسة، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجال كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين وقديش قراب للعقيدة الإسلامية والولاء للنظام، يعني مؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه، وأكيد كمان له علاقة بتفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين يلي ممكن يجيزها مجلس الشورى أو البرلمان، وله حق النقد تجاه القوانين. المهم أنه مجلس صيانة الدستور هيدا يلي كتار بيعارضوه ممكن كتير يلغي ترشيح كتار، وهو رفض آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واللي بيعارضوه هن من الإصلاحيين والمحافظين، بس طبعا معارضتهم بتضل مطرحة لأنه ما ممكن تؤدي لأي تغيير بصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

علي صوتك. صوتك حر. صوتك حر. فيش خلقك، انت حر. كل مواطن سياسي منبرك الحر. كل مواطن سياسي ما في شد بالدون. منكفي حالتنا الأخيرة، يلا نطركن هلا على 09-218-233 فويس مسجز 70-95-9-111. اذا ليلي بحب يشارك معنا، الموضوع هو يعني بشق سياسي وبشق وطني او اقتصادي او اجتماعي اللي بدكم يفسروه. علقت بشكل محدود بالساعات الماضية بين ايران وواشنطن، وبقول دونالد ترامب انه طهران عبثت معنا وقضينا عليهم والافضل انه توقع الاتفاق بسرعة. فورا برد عليه نائب الرئيس الايراني وبقول له رح نحتفل قريبا بانتصارنا العظيم. هلأ بلبنان وعشية الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع اللي جاي، بيقول حزب الله عبر إعلامه أنه أي اتفاق بيحتاج لبحث مباشر معه، توقيعه وضمانته، يعني بتكون تحكوا معنا مش مع الدولة. هيك فهمت أنا. وبموضوع تاني، لبنان من بين 6 بؤر عالمية مهددة بتفاقم الأزمات الإنسانية. من بين هالست دول هو لبنان، يعني السودان، الصومال، أثيوبيا، باكستان، ميانمار. والسبب هو تداخل الانهيار الاقتصادي والتوترات الإقليمية وضعف القدرة على دعم الفئات الفقيرة. وورد بتقرير ميرسي كوربس انه تقريبا 1,300,000 شخص، هذا حسب التقرير، واكيد في اكتر، عم بعيشوا على حدود الفقر، بينما بتتوسع الازمة لتشمل عائلات لبنانية كانت قادرة سابقا على تأمين احتياجاتها وسط ارتفاع الاسعار وتراجع الخدمات الاساسية. وبالسياق حذر التقارير United Nations World Bank من تصاعد التوترات الاجتماعية والأمنية وزيادة هجرة الكفاءات بسبب الضائقة الاقتصادية المستمرة.

أسئلة كثيرة، ولكن بآخر حلقة من لكم كيف بتفسروا كلام الحزب؟ أي اتفاق بيحتاج لبحث مباشر معنا، توقيعنا وضمنتنا. شو يعني هالكلام؟ حدا قلنا شو يعني هالكلام؟ وين الدولة من هالكلام؟ وبيظل هذا السؤال الثاني هلأ، وبيظل وضع لبنان بقائمة البؤس الدولية، اليوم في سؤال عام لكل الناس، هو سؤال وخبر إذا بتكون، كفوا هالجملة بجملة مفيدة: أنا لبناني وفخور بثلاث نقط. كفوا من هون.

0: قبل ما نتابع في هلا مسيره استهدفت سياره بكفر حمام بالجنوب. فاذا غارة من مسيره استهدفت سياره على الطريق تحديدا بين كفر شوبة وكفر حمام، ويبدو انه حسب ما مبين السياره محروقه على الاخر. خلينا انا وياكم بدايه اسمع سامي قبل ما ننتقل. يلا سامي.
1: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
1: يعني اللي عم بعيش حالات بؤس يمكن مش بس ماديا، ولكن البؤس اللي عم نعيشه نتيجه القلق والتوتر الدايم والهم لمستقبل اولادنا ومستقبل هالبلد وين واصلين، هو يمكن اقسى من البؤس المادي.
0: نعم اكيد، مشان هيك عم بقول، يعني مشان هيك عم بقول الشيء الثاني من السؤال فيكم انتم مثل ما بدكم تعملوا، يا وطني يا اجتماعي يا اقتصادي يا يا يا. خليني اسمع هلا كمان فارس.
2: هيدا اسلوب تربوي لتشكيل دافع وحافز للطفل لحتى يتقدم لقدام وينمى. لما الحياة بدها تبكي انت ضده لله وضد الانبياء وضد الرسل وضد الاولياء، لانه انت
0: فارس عم تحكيني برسالة عن مبارح. شو صاير معك؟ يعني عم جرب اسمع اي فويس منهم بس عم تحكيني عن موضوع مبارح يا فارس. طيب بسمع كمان جاد.
3: بونجور مسيو توني.
0: بونجور.
3: كيف معك جاد؟ مسيو توني للأسف عندهم مرض جنون العظمة، فئة من العالم.
0: نعم.
3: كانوا مسيطرين على البلد خلال 40 سنة وكله كان فشل بفشل بطريق البهورات والسلاح والزعرانات وهالتركيبات الغريبة العجيبة. فجأة كل شيء عم بروح من ايدهم ما راح يستوعبوا، بدهم وقت، بدهم وقت لحتى يعرفوا انه في شيء اسمه دولة، في شيء اسمه قانون. فلتين كانت العملية بالنسبة لهم، بدهم شوية وقت ليستوعبوا، بس غير هيك خلص خلصت ايامهم للأسف يعني. بس هن مش عم بيتعظوا وان شاء الله ما تنتهي بنهاية مش مزبوطة لهم ابدا. نحن عم نحكي عن الحزب هون بس بالذات، يعني اكيد طائفة الشيعية على عين والراس، بس الحزب للأسف يعني تخبيص بتخبيص وشغل مافيات يعني ستريت فورورد.
0: اوكي حبيب القلب، شكرا لك. وردنا كمان التحكم المروري انه باخر 24 ساعة في قتيل وست جرحى بحوادث سير متفرقة. وكمان انتبهوا انتوا عم بتسوقوا على طريق البربير بشارع الخوري او اوتوستراد شارع الحلو باتجاه الصيفي، في تفادي للازدحام، في عم يشتغلوا الشبيبة، عم حاطين بلوكات نص الطريق. فاذا تحديدا عم يشتغلوا على طريق كورنيش المزرعة بسبب اعمال التزفيت، تفادوا هالطريق لانه عم بزفتوا طريق كورنيش المزرعة بالنهار نهار جمعة. احسن من بلاش نقول. يلا اتصال. الو الو الو فيروز.
4: صباح توني.
0: صباح النور.
4: انا لبناني وفخور وبوطني مش ممكن خون، ومهما الليالي صعب تكون بوطننا ايماننا بيدوم، وهيدا الوطن الله يحميه يا رب.
0: شكرا لك فيروز. الو
5: توني.
0: بونجور.
5: باخر حلقه بقول لك انا ماري روز موسى لبنانيه وبفتخر بانتمائي للقوات اللبنانيه.
0: بس هيك؟
5: اي هيك بس.
0: هيدي اخر جمله يعني.
5: هي اخر
0: هاي الجمله المفيده
5: كل شيء، لانه القوات اللبنانيه الوحيدين اللي اثبتوا قديشهم هن لبنانيه بدون مساومه على اي شيء، ضحوا في سبيل لبنان.
0: اوكي
5: بتلخص كل شيء.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. بسمع كمان الي.
6: طوني يسعد لي صباحك، معك الي.
0: اهلا بالي.
6: تسلم لي. هذا الايجو الجميع اللي عايشين فيه بده وقت، خي بده وقت. نحن كنا نطلب نلاقي، ما نطلب، نحن طلباتنا اوامر، هيك كانت القبريه عندهم الشباب. عندك مينيموم 4 اجيال تيبلشوا ينضفوا خي، والله يكون بعون هالدولة والله يكون بعوننا
0: بآخرة. نعم شكرا لك.
6: بدك تحملهم شو بدك تعمل.
0: اهلا وسهلا فيك. بتقولوا انا فخور بشو؟ كفوا هالجملة، ثلاث نقط، كفوا هالجملة. يلا ناطركم. 09-218-233. الو
7: انا لبناني.
0: مين معي؟
7: معك عبد الحميد.
0: اي وطي الراديو بليز.
7: انا لبناني. لبناني لبناني بفتخر بوطني وبشعبي اللي ما بيغدر بالوطن.
0: اوكي شكرا عبد الحميد، اهلا وسهلا فيك. يا هلا انطوان.
8: صباح النور استاذ توني.
0: صباح النور،
8: كله تمام.
0: هلا.
8: انا فخور بحلم ان شاء الله يتحقق وحيتحقق، انه حنعيد استقلالين. ان الله راد تاني استقلال حيكون استقلالنا من الدويل الايرانية. وشكرا.
0: اهلا وسهلا فيك. فاذا كمان مش بس على هالجملة كفوا، اعطوني رأيكم بالكلام المكتوب اليوم عبر اعلام حزب الله، انه اي اتفاق بيحتاج لبحث مباشر معنا. عم بيحكي اي اتفاق مع اسرائيل عبر امريكا بواشنطن، خصوصا انه جمعة الجاي في لقاء على مستوى السفراء برئاسة كمان الوفد اللبناني، رح يكون السفير كرم هو رئيس الوفد. اي اتفاق بيحتاج لبحث مباشر معنا، توقيعنا وضمانتنا. اوكي يلا بقرأ. فينا ناخد اتصال او رسالة. الو. الو
9: طوني.
0: اهلا،
9: معك شربيل قسيس.
0: اهلا شربيل.
9: خي طوني بدي اقول لك انا لبناني وفخور بحظيتي، فخور بانه لبنان متعدد طائفيا وثقافيا، وهو رسالة مثل ما قال البابا يوحنا بولس الثاني.
0: نعم.
9: وكدس البابا لوون بزيارته الأخيرة أنه هو رسالة سلام.
0: نعم.
9: وطوبة لفعالي السلام. بالنسبة لموضوع حزب الله وأنه لازم نتفاوض معه، اللي بده يتفاوض لازم يتفاوض معه، بما أنه انطلقت بأنه أنا لبناني حر، لازم اليوم نسمع صوت الأحرار داخل الطائفة الشيعية الكريمة. إن كانوا نواب وإن كانوا مثقفين وإن كانوا أصحاب شو ما كانوا، يعني بالآخر هن إخوتنا بالوطن، ولازم يطلع صوت بهالخصوص بالنسبة منهم، يعني أمثال مصطفى فحص، أمثال إبراهيم الأمين وغيرهم، يعني
0: دكتور مراد كمان،
9: والنواب والنواب رئيس المجلس النيابي، المفروض هن اللي الصوت يطلع منهم، يعني بالآخر المشكلة عندهم، ومفروض انه هن يجاوبونا اذا بدهم انه حزب الله هن هو اللي يفوض، ولا فعلا في دولة لبنانية وهن داخل هالدولة وهن بدهم. أوكي. التعددية.
0: شكرا لك شربي، الاهلا وسهلا. 09-218-233 وردني هلا انه في قتيل جراء الغارة الاسرائيلية على الطريق بين كفر شوبة وكفر حمام بالجنوب. بعد شوي بنعطيكم تفاصيل اكثر عن الغارة، ولا سمح الله يكون في كمان عملية اخرى. فاذا في قتيل جراء الغارة الاسرائيلية. اتصال. الو. الو. الو.
10: الو.
0: ايوه.
10: بونجور توني، كيف حبيبي؟
0: الحمد لله.
10: شربل معك من زحلة.
0: اهلا بشربل.
10: حبيب القلب، بس نظرا لاول موضوع عم تحكي فيه بدي اقول لك شغله صغيره. قالوا له يا عنتر مين عنترك؟ قال له عنترت وما حدا ردني. فطبيعي الجماعه يطلبوا انه تفاوض معهم وكل شيء معهم. لانه صخره الروشه.
0: بس هلا بالنتيجه بالنتيجه الدوله رح تقبل هي تكون الحزب هو بفاوض، ولا ما خلص يعني مشينا بمسيره التفاوض وماشي الحال؟
10: الخبرية انه الدولة بدها تاخد قرار، ما الدولة كمان نحن مع الدولة.
0: هل الدولة مغلوب على امره ما فيها تاخد ولا قرار؟
10: بدها تاخد قرار لما وفيق صفا بينزل بيقعد على صخرة الروشة.
0: هل الدولة برأيك، يا ريت تسمعني شوي، شو بدي هلأ بهداك الموضوع، هل الدولة برأيك ما رح فيها تاخد قرار، رح تكفي بمسيرتها؟
10: لا، ويروح الدولة فيها تاخد قرار، والقائد جوزيف عون أباباي وكلنا وراه، بس هذا القرار بده يكلف دم للأسف للأسف. شغل تاني بالنسبة للشق التاني من السؤال، أنا فخور بلبنان صخرة الروشة، بلبنان الشيعي اللي بيحب وطنه والعيش المشترك تشريكي بالوطن، فخور بالأكل اللبناني، فخور بمصممين الأزياء العالمية، أنا فخور بكلها وبانتمائي لوطن الأرض العمر مئات السنين، بس ماني فخور للأسف بهالمنظومة السياسية المرتة اللي إلى سنين ما عم تعرف تعيشنا وتعرف تخلينا نصير دولة متطورة. ومرسي لألك.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك. هلا وردني انه مقتل عنصر بالدفاع المدني اللبناني بمركز رشايا الفخار نتيجة الغارة من طائرة مسيرة استهدفت بيك أب كان عم بيستقلها ببلدة كفر شوبة. فإذا هيدا الموضوع السيارة هي ببلدة كفر شوبة تحديدا، كفر شوبة كفر حمام، والقتيل هو عنصر الدفاع المدني بمركز راشية الفخار. بياخد جمال ومن بعده اتصال. يلا.
11: لا بحث
12: مباشر. فاضي صباحك استاذ طوني حبيب قلبي. بالنسبة للمفاوضات بين
0: جمال مضطر وقف الرسالة لأنه صوتي أعلى من صوتك، يعني مش واضح شيء. ما تأخذني يا جمال، ما تأخذني، صوتك واطي شوي، صوتي أعلى، يعني احنا نضيع بين صوتي وصوتك. يا ريت بس تسجل مشان مرة تاني خلي صوت الراديو يكون أوطى. ألو.
13: ألو.
0: أيوة.
13: بونجور طوني، كيفك؟
0: بونجور.
13: كاتيا معك، كيف صحتك؟
0: كاتيا قبل ما تكفي هلأ في غاي أدرعي نشر إنذار لسكان لبنان وتحديدا البلدات والقرى التالية: الميرية، طير فلسي، حلوسية، حلوسية الفوقة، طورة ومعركة. فإذا الميرية، طير فلسي، حلوسية، حلوسية الفوقة، طورة ومعركة بضرورة الإخلاء فورا، هيك قال أدرعي.
13: حلو كتير.
0: لا مش حلو بالمرة،
13: يعني شي ما بعرف واحد شو بدي يحكي. يلا بس ما الله بريد. طوني انا صراحة بفتخر بحالي.
0: ليه؟
13: بفتخر بحالي انه
0: شو عاملة انجازات،
13: شو عاملة ان قدرت كل هالسنين مخلقت بالحرب وربيت بالحرب وتجوزت وصار عندي عائلة وبعدني في اضحك، بعدني في
0: رب
13: ولادي انه
0: روم كل الظروف. قطعتي بفترات بؤس وشقاء وتعذيب
13: كتير.
0: مش تعذيب يعني عذابات
13: كل اللبنانية طبعا، كل اللبنانية وخيفانين على أولادنا. أولادنا هلأ كبروا وصاروا عم بيخافوا على حالهم وبدهم يفلوا قد ما فينا، عم نجرب انه لا تما نكبر لحالنا بهالبلد، تما نخافير لحالنا، عم نجرب نحافظ على أولادنا يضلوا معنا، لأن الراس العيلة اللي هي ربين عليها بلبنان عم بلش يفقدها.
0: يعني رح نصير بلد ختيار إذا هيك منكفي على
13: يعني انت هلا
0: من ويل يعني
13: صح. نحن بنبقى حد اهالينا بس نحن رح نوصل لوقت اذا اولادنا فلوا ما في حدا بيبقى حدنا، اذا هيك بدنا نكفي. صراحه هيدا اللي بحس حالي انه مستخره فيه اكثر، مش مستخره بغير شيء. وللي عم بيحكيه الحزب، يعني للاسف اذا الدوله بدها تضل هالقد تساير، رح يوصل لوقت نقول مفروض ناخد رايه، لانه الدوله خلص طبق لازم تساير.
0: دولة ما لازم تسير، دولة عم تسير؟
13: ايه
0: بكيف؟
13: بعد لهلأ عم بتسير، بعد لهلأ تمسك المسلحين بعد يومين بتظهرهم، بعد لهلأ اشياء محروم الجيش يفوت عليها، مناطق ممنوع يفوت عليها، ايه بعد عم بتسير، ما في شيء محروم على الجيش. انا ابني طفل بس يسمع هليكوبتر بقول له هاي للجيش بيسكت بيرتاح، لانه الجيش هو الامان لقلنا.
0: نعم. شكرا لك. هلأ الطيران الحرب الإسرائيلي أغار مستهدف بلدة الجميجمي بينما طال الأصف المدفعي صفد البطيخ. هذه آخر المعلومات اللي عم توصلنا. منكرر أنه أدرعي حذر سكان لبنان بضرورة الإخلاء الفوري الموجودين تحديدا بالميرية، طير فلسي، حلوسية، حلوسية الفوقة، طورة ومعركة. اتصال. ألو.
14: ألو.
0: أيوة.
14: صباح الخير مستر توني.
0: صباح النور.
14: بخصوص السؤال الأول،
0: بخصوص اسمك
14: هاني مصطفى.
0: كيفك يا هاني؟
14: أهلا. بخصوص السؤال الأول، جماعة عندهم تخمة بالغرور.
0: تخمة بالغرور؟
14: نعم.
0: ايه هاي التخمة بالغرور بتوصل للعنجهية.
14: نعم. السؤال الثاني، أنا لبناني وبس.
0: فخور بلبنانيتك؟
14: لا، لأنه مع
0: لبناني مش فخور. لبناني مش فخور بلبنان.
14: ما في كهرباء.
0: ايه؟
14: المساجين، الجبال، عشو بدي يكون فخور؟ ما بعرف.
0: لا أنا عم بسأل
14: لبناني وبس.
0: أوكي لبناني وبس، بس فخور بشي تاني؟ ما ضروري تكون فخور بلبنان، فخور بشي تاني مثلا. شو
14: فخور؟ أنه بعدني لحد هلا على قيد الحياة.
0: هيدي من عند ربنا.
14: ايه معلوم.
0: طيب أوكي،
14: شكرا.
0: شكرا لك. خليني اسمع سيلفا.
15: بونجور لمستمعي لبنان الحر ولك استاذ طوني.
0: اهلا فيك.
15: انا بكل تواضع فخوره بنفسي لانه رغم كل هالظروف بهالبلد بعدني قادره اصرف على بيتي وعلى اولادي وما نحتاج شيء انا وياهم.
0: حلو. حلو معك حق. يلا ألو. أيوة
16: معك نوفل.
0: أهلا فيك نوفل.
16: بس بدي أعلق على الكلمة على التصريح تبعه الحزب الله.
0: هو مش تصريح, هو كلام مكتوب بإعلام الحزب, مش تصريح رسمي حتى الساعة, بس أكيد المكتوب بيكون تسريبات.
16: أوكي إذا كان صحيح.
0: نعم.
16: سيدي بالماضي السيد حسن بأحد خطباته أنه عم يبعثوا له الناس مشان يفوضوهم للأمريكان, وإذا فوضوهم بدهم يسلموهم يعني يعطوهم شيء مقابل.
0: يعني رح يعملوا ديل بالآخر
16: كذا شغلة بالدولة.
0: يعني شايف رح ينعمل ديل,
16: هذا شيء خطير جدا.
0: نعم.
16: وبعتقد أمريكا بتوافق.
0: أمريكا بتوافق على أي ديل ممكن يركب مظبوط
16: لحتى ارتاح,
0: لحتى
16: ترتاح إسرائيل.
0: ترتاح إسرائيل يعني بيرجع الحزب بياخد نفس عن جديد مثل ما أنت شايف,
16: هياخد مواقع بالدولة اللبنانية مقابل هذا الشيء.
0: أها.
16: طبعا.
0: أوكي أنا فخور بيه
16: بأني أدفع كل الضرائب للدولة.
0: بعدني قادر يعني. إيه
16: إيه.
0: أوكي حبيبي شكرا لك. خليني اسمع وائل.
17: بونجور طوني يعطيك العافية.
0: بونجور
17: أهلين. يعني العيشة بلبنان, معك وائل أول شيء, العيشة بلبنان فيها وجهين, في وجه الدولة ووجه المؤسسات يلي بيطلع لك جامعات ومستشفيات ولبنانية ناجحين, وين ما تقول بالعالم لبناني مستلم بوست صبور يدير انه هذا شيء ناجح.
0: نعم.
17: وبل من تاني جهة انا يعني زعلان اني انا لبناني لانه الباسبور اللبناني بسبب الناس يلي فاصلة عن الواقع والدولة والمنطق بتحطك بمحل انه انت ما تاخد فيزا لولا محل, او ابنك ما يتوظف باي شركة بمحلات كتير ببلدان كتير بالعالم لانه انت برو حزب معين لانك انت لبناني. هذا الواقع اللي برا. تالي انا فخور بلبنان, تطور لبنان يلي لقدام, لبنان العلم, ومستاء جدا انه لبنان له صورة تانية يلي هي الحروبة يلي هي صغار القوم يلي هني عم بيدمروا الشيء التاني اللي عاملين الناس نتحضر اللبنانية المضبوطين.
0: اوكي حبيب القلب شكرا لك وائل. في عنا فويس كمان ولا اتصال. الو
18: الو.
0: ايوه
18: بونجور سي توني.
0: يا هلا
18: معك عبدو.
0: اهلا بعبدو.
18: بما انه اخر حلقة مثل ما بيقول الشيخ بيير جميل الاب, بما انه اخر حلقة بدي في مجال احكي.
0: يلا عم بسمع.
18: اكيد
0: انت على الهوا.
18: بعلي صوتي
0: نحكي.
18: طيب
0: عم تعمل لي بقوسي هلا. ايه
18: طبعا. انا بفتخر بلبنانيتي على الاكيد. المين كروه لان هولي بيحبوا المصاري يفلوا.
0: المين كروه
18: يفلوا هولي بيحبوا المصاري.
0: من جبتها؟
18: اللي ما بيفتخر بلبنان فل. انا عمري من عمرك وقضيت الحياة حلوة بجنن بلبنان ما بوشي. نحن بشكلنا ببعضنا اوكي بنقطع. بخصوص اللي عم بيصير واللي راح يصير اخطر منه.
0: نعم.
18: صرنا عم نسمع من يومين ثلاثه واحد عم يزعق ما يقول لنا دخيلكم دخلونا بالمفاوضات معكم. ما بعرف يمكن تركوهن ما بعرف منو من قبل قضيت انه يشاركوا بالمفاوضات ويمضوا ما يمضوا مدري الى اخره. هني ما يتصارعوا مين بده يكون بين بعضهم يعني ما نعم. ما حدا يتاثر بشي نهائيا. الاخطر احتمال الامور تتطور اكثر. مبدئيا جنوب الليطاني رح يهدوا الضيع كلها. هذا تحليلي.
0: اوكي شكرا شكرا عبدو. بس هلا كمان وردنا اعلنت المديريه العامه للدفاع المدني ببيان عن مقتل عنصر في الدفاع المدني من عديد مركز رشيا الفخار نتيجه غاره اسرائيليه استهدفته على طريق رشيا كفر شوبة. فينا اسمع جورج الراسي.
19: طوني صباح الخير. صباح كيفك معك يا لي. طوني انا بدي لك شغله. اول شيء بفتخر لأن اللبناني. اكيد بفتخر لأن اللبناني وبفتخر اكتر لانه واكيد راح يكون خلاص لبنان وخلاص من حزب ايران وايران على يد فخامة الرئيس جوزيف عون والدكتور نواف سلام. انا هاي بفتخر فيها لعايمنا بدها تصير هاي دي.
0: نعم.
19: وثاني شيء بالنسبة للحزب الأصفر هن بدهم يفاوضوا، هن بدهم يعملوا شيء، فاوضوا جماعة خلص يعني مثل ما بيقول الواحد عم بيعوم وعم بيغطس شوي شوي، وبدي يعمل لحاله لشعبيته انه انا عم فاوض عنكم. يعني هو بحق له يفاوض مع اسرائيل، الدولة ما بحق له، هو منه من بموقع اول يفاوض يعني او ليش متفاوض، هو بموقع خسارة وموقع هزيمة وموقع انكسار وموقع فشل بلبنان، مثل ما عم تفشل ايران هلا مع امريكا وعم ترضخ لترامب ولكل العالم، هيك رح يرضخ الحزب ورح يرجع على لبنانيته، واذا ما بده يرجع بيروح على ايران اشرف له واشرف لنا.
0: يلا شكرا لك جورج، بس قال لي اسمه إلي ما بعرف ليه. بناخذ اتصال. الو
20: الو
0: ايوه
20: بونجور مستر توني، كيفك؟
0: بونجور، اهلين،
20: معك فادي.
0: اهلا فيك فادي.
20: انا بفتخر بلبنانيتي اكيد، لبنان بشير جميل 10452 كيلومتر مربع.
0: قبل شوي في احد الاصدقاء هو فؤاد قال لك انا لبناني بس ما بفتخر بلبنانيتي. ليه؟
20: فكر فيه، نحن لبنان 10452 كيلومتر ونحن بفتخر بالرئيس
0: مربع مش عشت... ايه
20: وان شاء الله بيكمل التفاوض، واذا انكسر هذا التفاوض وعمل مثل ما بده حزب الله
0: هل برايك ممكن ينكسر هذا
20: الزوال يعني؟
0: ليه ما عم تسمعني؟ هل برايك ممكن ينكسر هالتفاوض اللي بلش الخميس والجمعه الجاي في ثالث جوله؟
20: ما بعتقد لا، مش تفاوض وغصب عن الكل، ونحن بدنا السلام والى الامام يعني. كنا مع الرئيس جوزيف عون قالوا ايه او قالوا لا، لبنان راح يصير حر من الايرانيه اهم شيء،
0: من الايران ومن الاسرائيليه.
20: الاسرائيليه لحالهم راح يطلعوا، بس يصير تفاوض جدي
0: لحالهم راح يطلعوا،
20: راح يطلعوا اكيد.
0: إيه شو باكد لك انه راح يطلعوا؟
20: رئيس ترامب.
0: ترامب هو الضماني
20: طبعا.
0: عندك ثقتك كبيره فيها هالقد؟
20: كثير كبير فيه، وانا كمان مع جنسيه امريكيه، واصلا بدي اقول شغله بس هيك عقب عليها، مع احترامنا للشيعة يعني، بس بضحكوا بشغله انه كل الشيعة بامريكا معهم جنسيات وعم يحولوا مصاري على لبنان، وهن قال ضد التفاوض.
0: ورئيس بلدية نيويورك شو؟ رئيس بلدية نيويورك شو؟
20: شيعي.
0: طيب اوكي
20: اوكي ثانك
0: يو، اهلا وسهلا فيك. يا هلا، باي باي باي باي. اتصال. الو الو الو، راح الخط. يلا بسمع انا وياكم. مين حبيب؟
21: صباح الخير سيستوني، كيفك؟ بالنسبة للتفاوض، مين يأخذ 75% البقية من الشعب اللبناني يرجع يفاوض باسم الشعب اللبناني. أوكي يعطيك ألف عافية.
0: أوكي كمان في اتصال. ألو
22: صباح الخير توني.
0: صباح النور،
22: معك نبيه.
0: نبيل
22: نبيه
0: نبيه، أهلا بنبيه، وطي بليز الراديو نبيه.
22: بالنسبة للسؤال الأولاني والله هذا بخوف يعني،
0: هيك يعني هيك قلم الاعلام، اعلام الحزب هيك كتبوا.
22: ايه بس امريكا صراحه بتبيعنا وبتبيع الكل،
0: يعني ما عندك ثقه بامريكا، خلينا نحط ثقتنا بايران.
22: خيوان عندنا ثقه، ما هي بعتوا لصدام، بعتوا لبشار، بعتوا بتبيع الكل، امريكا ما عندها بهم مصحتها. والحزب صار بده يفوت بمفاوضات مع اسرائيل يعني.
0: طب اذا ما عندك ثقه بامريكا لانه بتبيعنا، مين بيكون الجهة الضامنة للمفاوضات القائمة حاليا اللي عم بتصير بين لبنان وإسرائيل والخميس والجمعة اللي جاي؟ يعني رح تكون بمبنى الخارجي،
22: لازم يكون عنا نحن بالنسبة لأوروبا، هي بالنسبة للبنان يعني دائما هي لمصالح لبنان بتشتغل وكل شيء.
0: بدك نروح على أوروبا على أمن الحنون فرنسا، مش هيك؟ مش على أمريكا.
22: يا اخي امريكا ما عم شوف شو عم تعمل يعني، لا شو عم هني تركوه يصل لحزب الله العام، طب بقيت 40 سنه يتسلح وهني شايفينه، كان اسرائيل وان كان.
0: طب بس كمان سؤال تركوه. كمان سؤال، هل برايك قادر ماكرون بوجود هالاخطبوط الامريكي الكبير يعني ترامب يعمل شيء؟
22: يا اخي اوروبا ككل، اوروبا
0: اوروبا ككل شو قادره تعمل؟
22: شو ولا كيف شو بتعمل؟ بس
0: ما أوروبا بعد القارة العجوز
22: اتفاق مع أمريكا، بس إنه يجي حزب الله يتفاوض مع إسرائيل ومع أمريكا،
0: بس بعدني عبقول إنه
22: تقعد عجنب
0: نبيه، عبقول إنه أوروبا القارة العجوز قولا وفعلا
22: كخي، بس بيطلع منها بيطلع منها
0: بيطلع منها
22: أم الحنوني. وبالنسبة لوطنيتي أنا بفتخر بلبنان أكيد، بفتخر ببلدي بدولتي بجيشي، بفتخر فيه لو إنه عم يهمشوه الجيش، بس الله راد مش حطولها الأمور كيف نحن بنفتخر برا، نحن محلقين كان بالعلم وإن كان بالصناعة وإن كان، أكيد بفتخر ببلدي أنا، وبفتخر بهالإذاعة لبنان الحر اللي مخليتنا نتنفس.
0: نعم.
22: ولو بتسمح لي أكثر من هيك، بس أنا براعي شعورك، كان في كلام خلوني أكبر من هيك.
0: لا لا مش بتراعي شعوري، تراعي شعور الهوى وشعور المستمعين والناس اللي عم يسمعهم.
22: يا الله الله بيخوة يعطيك الألف عافية.
0: هلا وردني في حريق كبير بجوني، بس ناطر تفاصيل اكثر، ما بعرف اذا بسياره او موتور كهرباء، ناطر تشوف تفاصيل اكثر عن الحريق بجوني ومنفيدكم باخر المعلومات فور. ورودة لالنا

0: المعلومات ناطرينا من جوني لنشوف شو أسباب الحريق. يلا فينا كمان ناخد اتصال. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: مجد الله خيطوني.
0: أهلا وسهلا.
1: محلي حييك بهالتحية الرهبانية يلي هن كرسوا حياتهم كلها للرب، ومن يفتخر بتقول اليوم الرسالة بمربوط فليفتخر بالرب. طبعا نحن ليش عم نفتخر بالرب؟
0: قبل مين معي؟
1: سوري إلي وكيم معك من الأشرفية.
0: أهلا بإلي.
1: ليش ما نفتخر بالرب خيطوني؟ لأنه هو كله منه وكله لإله. نحن إذا كنا إخوة بلبنان ومسيحية وإسلام ودروز كلها هي من الرب، كلها لازم يكون إخوة بالرب، فالافتخار يكون بالرب. إذا هو وعينا وطلعنا من زواتنا وخرجنا لعنده، نحن كلياتنا

0: ناطرين نشوف المعلومات بأي شارع. و يبدو أنه مولد كهرباء بيجوني مش سيارة. فإذا وراء مكتبة الألفابة بيجوني في موتور كهرباء ولع بيجوني، ما في شيء داعي للقلق الحمد لله. يعني في سيارات اشتعلوا حد موتور الكهرباء بس ما في إصابات، عم نحكي إصابات بالأرواح. ولكن طبعا هلأ الدفاع المدني توجه لجوني لتطفية الموتور والسيارات الولعاني. فينا ناخد اتصال كمان. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: بونجور، معك حسن.
0: حسن كيفك يا حسن؟
1: الحمد لله تمام، انتو منيح؟
0: الحمد لله.
1: ليك حبيبي بس بدي لك شغلة، أنا أول شيء بفتخر معنا لبنان.
0: نعم.
1: تمام، بس عنا مشكلة موقت ما خلقت هالدنيا لهلأ، هي كلبنان عنا مشكلة هي الشعب والدولة للصراحة.
0: نعم.
1: لا الدولة ربت هذا الشعب مظبوط، وقد ما عنا كثرة أحزاب، الأحزاب هي اللي عملت هذه المشاكل كلها. كل واحد عم يلفي لميلته لطائفته لإلى آخره، هو الأخبار كلها ما حتظبط لها البلاد ولا هذا البلد حيظبط الهين. مشكلة الشعب والدولة. وبرجع بقول لك كمان شغلة
0: بس بدي أتشك شوي صغيري حسن. يبدو أن السيارتين هني سيارة ميتسوبيشي وسيارة مرسيدس بالواقع اللي ولعوا بجوني، وكمان في موتور الكهرباء اللي ولع. الحمد لله الأضرار محدودة، ما في إصابات بالأرواح. أوكي تفضل حسن، بعتذر قطشتك.
1: لا ولو وأكيد مش ربنا الأعلى هن أمريكا أو إيران أو كذا، بس نحنا هاي المشكلة نحنا فيها. يعني ما في بلد بالدنيا عنده طوائف هالقد وعنده أحزاب هالقد.
0: هذا البعض بيعتبر انه شغله حلوه كتير لانه عندنا موزايك ما حدا عنده اياه.
1: اي بس كنا نتحمل بعضنا لكن على هالحال. يعني نحن 4-5 مليون لبناني، كل واحد عنده فكر شكل، عنده طبع شكل، عنده كذا. ما فينا يعني ما فينا نقنع كلنا نمشي على موجه واحده. كل واحد عنده اراء شكل، عنده فكر. يعني واحد ببيت واحد ما فين يتفقوا.
0: بس اوقات عم بتشوف نحن حاليا بلبنان في خطين، مزبوط خطين. بالنسبه للشعب، خط مكفى بالحياة إلى حد ما طبيعيا رغم الظروف القاسية وتأثيرات الحرب عليه، وخط مقاتل
1: 100%. وبرجع هذا اللي عملك
0: إيه؟ طب شو الحال؟
1: في خطوط ما حتلتقى بحياته، ما حتلتقى.
0: طب شو الحال إذا ما حتلتقى؟ بشو الحال؟
1: ما بقى إلى أبد الأبدين لبنان ماشي بهذه الطريقة
0: إلى أبد الأبدين.
1: يعني بتروح هلأ
0: بس هلأ الحزب عبر إعلام بقول حسن أي اتفاق، أي اتفاق يحتاج لبحث مباشر معنا، توقيعنا وضمانتنا.
1: ايه ما عملك عملك ما شيء شغلات ما هتزبط. انا من سكان بيروت وساكن بالضاحية. في اغلاط من عنا، في اسباب من عنا، في اغلاط من الطوائف التانية، في في في في
0: خليني ركز على هالنقطة تحديدا. شو يعني اي اتفاق بيحتاج لبحث مباشر معنا وتوقيعنا وضمانتنا؟
1: يعني بمعنى بدها تقعد امريكا معنا او بده يقعد حدا معنا نحن كحزب الله مثلا، نتفق على اليه نحن نمشي عليها.
0: هن بيقعدوا مع امريكا ومع اسرائيل
1: الحزب. عرضوا عليه السيد نصر الله، عرضوا عليه كثير امريكا.
0: لا عم بحكي انه ممكن يقعد مع الاسرائيلي، الحزب الله ممكن يقعد مع الاسرائيلي.
1: هلا لا، وحتى رئيس الجمهوريه مش حيقعد معه. رئيس الجمهوريه ايه حيوقع مع امريكا حاليا لانه واصلنا
0: مرحله. حيوقع مع امريكا شو
1: مثلا؟
0: هيوقع رئيس الجمهورية مع أمريكا شو؟
1: بمعنى اتفاقية سلام
0: مع أمريكا؟ شو دخل أمريكا؟
1: اتفاقية هدنة وسلام و
0: مع أمريكا؟
1: يعني ما حيتركونا، ما حيتركونا.
0: طيب
1: شي ما حيتركونا.
0: شكرا لك، شكرا لك حسن. أهلا وسهلا فيك. في صاحب الرقم 894 ما حابب يكتب لنا اسمه على الواتساب. أي شخص بحب يطلع معنا على الهواء بليز خصوصا على الواتسابات اكتبوا أساميكم. خليني أخذ اتصال كمان.
2: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور،
2: كيفك؟
0: الحمد لله.
2: هلا بدي اتشكرك لانك قبلت اسالك. انا بالنسبه لي انا بفتخر اني لبناني.
0: مين معي؟ الو مين معي؟ عم بسمعك
2: ابو بشير.
0: ايه اهلا بشير، ابو بشير.
2: بفتخر انه انا لبناني، بس في شغله استاذ توني انه مش عم يقبلوا بالتفاوض. هني عندهم حخام باسرائيل.
0: هني عندهم حخام بمين يعني؟
2: ايه والله العظيم عندهم حخام.
0: عن مين عم تحكي؟
2: اه عن الحزب، عن الحزب.
0: الحزب عنده حخام باسرائيل.
2: حلك شو اسمه؟
0: ايه؟
2: اسمه ابراهيم ياسين، صار اسمه ابراهام سناي. وابنه عسكري بالجيش الاسرائيلي كان مسؤول عن حزب الله بالجنوب. ابراهيم ياسين

0: كان اسمه ابراهام سماي حخام سفر باسرائيل.
1: طيب اوكي
0: اوكي
1: شكرا لك.
0: والله يمد بعمر الرئيس عون وهو يخلصنا.
1: شكرا لك ابو بشير، اهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير سيستوني، كيفك؟ بالنسبة للتفاوض، لن يأخذ 75% البقية من الشعب اللبناني، يرجع يفاوض باسم الشعب اللبناني.
1: ما هو
2: أوكي.
1: الحروبات
2: الفاف.
1: هو الحروبات لا أخذ رأي الشعب اللبناني ولا أخذ رأي الدولة اللبنانية ولا أخذ رأي مجلس النواب، ما أخذ رأي حدا. كيف؟ شو بدك تقول له؟ يلا 09-218-233. ألو ألو أيوة
3: مجدة.
1: مجدة
3: نعم. كيف الحزب بده يفاوض مع دولة وقراره مش من راسه، قراره من إيران؟ كيف هيدا بده يفاوض بأي
1: يعني؟ للحقيقة هيدي المعلومات نشرتها اليوم جريدة تابعة للحزب، انه ما فيكم تعملوا شيء بدون ما تحكوا نتحاور. نحن بدنا نتحاور، نحن بدنا نتفاوض، نحن نحن نحن
3: ما إلهم حق، لان قرارهم مش من راسهم، قرارهم من ايران. بتقلهم يضربوا بيضربوا، وقفوا بيوقفوا. بقى التفاوض لازم يكون من دولة لدولة مش مع حزب.
1: نعم أوكي.
3: وأنا بفتخر برؤسائنا اللي عندهم الإرادة الصلبة لحتى يعملوا بلد، وبفتخر باللبنانية يلي خارج لبنان اللي عم يلمعوا وين ما كان وبيرفعوا البلدان اللي موجودين فيها، ونحن بلدنا عم ينزل.
1: نعم أمتى فينا نطلع بلدنا؟
3: فينا نطلعه بالإرادة اللبنانية القوية. عندنا رؤساء بجننوا هلأ حاليا، فنستغل هالظرف ونمشي وراهن.
1: نعم
3: نعم.
1: صاحب الرقم اللي بينتهي ب819، أهلا وسهلا فيك شوقي. ماشي، بعت لنا بس اسمه شوقي وبونجور. مرسي شوقي، شكرا لك، ومرسي لك مجدة، أهلا فيك يا هلا. خليني اسمع عصام.
4: صباح الخير سيد طوني.
1: صباح النور.
4: الحزب ما هون حق يقولوا انه هيك بدهم يفاوضوا هن.
1: ايه.
4: اكيد لانه هن صاحبين القرار.
1: نعم.
4: بالوقت الحالي. يعني من الرئيس بشير جميل نفس الشيء حكي وقال بالزمان انه ما بنفاوض نحن لا دولة ولا خاص الدولة، نحن بقى نفاوض. هاي مثل هاي. يسعد صباحك.
1: ايه بس لا ما تنسى انك انت هلأ عم تقاتل اسرائيل اللي صارت مكبدة لبنان خسائر هائلة نتيجة الحرب اللي استجريت عليها، وانت عم تقول لن نفاوض اسرائيل وعنا معارك أولي البأس وما بعرف شو هالاسامي والعصف المأكول وإلى ما هنالك. كيف تفاوض انت عدو عم بقاتلك؟ ممكن تقعد على الطاولة انت وياه عن جديد؟ مين بده يقعد؟ ما هو السؤال عطول. بنرجع لقصة بشير جميل، غريبين رئيس الجميل يعني قامي وأيقوني، بس ما دمر لبنان بحروب عبسية. الحروب الأخرى كانت عم تجي على لبنان، بس هاي للتوضيح هيك على السريع، يعني ما بدي أحكي عن بشير لأنه ما بتكرر. فينا ناخد كمان مين اتصال. ألو
5: ألو
1: أيوة
5: يعطيك العافية، بشير بجاني معك.
1: أهلا بشير.
5: أنا بس بدي أول شيء أحكي إنه أنا أول شيء لبناني وغصب عن كل لبنانية.
1: غصب عن الكل؟
5: أنا لبناني وغصب عن كل لبنانية، بفتخر بلبنانية.
1: تفتخر بلبنانيتك؟ إيه
5: أكيد. تاني شيء الضمانة لحزب الله اللي عم أقولها، هيدي الضمانة بتاخدها من دولة لبنانية مش من إسرائيل. نعمل السلام ونحن متفق، نحن يعني الدولة بتتفق.
1: لا هو عم بيقول لك نحن كحزب نحن ممكن نتفاهم نتفق نعمل امضى.
5: ما بيصير هيك، خلصت ايام. ما بيصير في دولة بعدين. بعد سؤال كمان، الاحزاب كلها ما عندي مشكلة معها ضمن الدولة، تحترم الدولة. شو ما بدهم يعملوا يمشوا تحت سقف الدولة. هلا الاحزاب فهمت علي يعني؟ كلنا محزبين بس بالنتيجة عندنا دولة بتطلع مزرعة كيام زمان. يعني حتى اذا عم يحكي بشير جميل، بشير جميل اللي طلع رئيس
1: المجلس 21 يوم عمل دولة
5: بده يحل حزب القوات كلمة يطلع، يعني كل ما قاله بده نمشي ورا الدولة اذا بده يفتخر ببشير جميل وكلام بشير جميل. يعني في عندنا دولة بعدين احزابنا.
1: يا اوكي شكرا لك. بسمع الي
6: خيطوني، بعد في عندي شغلة بدي أقولها. إلي وكيم معك اليوم، كانت الرسالة عم بيحكي عن من يفتخر فليفتخر بالرب، والإنجيل كان عم بيحكي كله أثنين أو ثلاثة يتفقان على شيء باسمي أكون أنا ثالثهم، فبقى نحن لازم نتفق كلبنانية حتى الرب يكون حاضر بيناتنا. إذا ما نضلنا مختلفين مش هيحضر بيناتنا ولا رح يعملنا شيء ولا رح نوصل لسلام لا مع إسرائيل ولا مع غير إسرائيل. فبقى الاتفاق ضروري ضروري ضروري، كل أثنين أو ثلاثة يتفقان على شيء أكون أنا ثالثهم. وشكرا.
1: إيه بس إذا في طرف عم بيقول لك تتفق مثل ما أنا بدي مثل ما أنا بدي، وإلا ما في اتفاق عمره ما يكون اتفاق. في هيك طرف عم بيقول لك أنا بأخذك وأنا بجيبك، كيف بدك تقعد معها؟ طرف عم بيقول لك أنا بأخذك وأنا بجيبك، بينما نحن عم نقول له يا خيل ما بدي اقعد انا وياك على طاولة. في عنا مظلة اللي هي الدولة اللبنانية، في رئيس جمهورية، في الحكومة، في مؤسسات الدولة. خي هي الدولة تحكم صح يا إلي ولا لا؟ المدروع طول ندخل للرب، الرب عطانا خط لنمشي فيه وترك لنا الحرية نمشي فيه، بس هيدا للمعلومات. بنكون تحت ظل الدولة وما بفوت بالامور الدينية، يعني كل واحد بفلسفة حسب نظرته ورؤيته، ولكن في عنا شيء اسمه دولة، في عنا رئاسة، في رأس الدولة في هرم، في هرم عم يشتغل. تركوا يشتغل يا خيشي مرة، خلينا نجرب هالهرم عم يشتغل والحكومة كلها عم تشتغل ونواف سليم عم يشتغل. طب خلونا نعطيه نتفة هيك متنفس صغير. يلا ألو ألو
7: ألو.
1: أيوة
7: مرحبا.
1: أهلا أهلا.
7: معك حسن.
1: حسن بليز قرب تمك على التليفون، ما عم بسمع.
7: ألو
1: مش عم بسمع.
7: ايه هلا سمعني.
1: ايه هيك احسن بكثير. كيفك يا حسون؟
7: كيفك مسيو؟ كيفك مسيو طوني
1: حبيب قلبي؟
7: اول شيء انا بنيكن على البرنامج، في عندي كلمتين بدي اقولهم.
1: شكرا حسون.
7: هلا بالنسبه لانا كلبناني بفتخر بلبنانيتي اول شيء. ثاني شيء يا عمري بالنسبه لرئيس عام الله يطول بعمره عم يعمل شيء مضبوط كيف. اول شيء بيطول بلقاء بينه وبين نتنياهو برعايه امريكيه صحيح؟
1: نعم.
7: ليه؟ لأنه كلامه مضبوط إنه أول شيء وإطلاق النار دائم، بعدين انسحاب الإسرائيلي الكامل، بعدين بصير مفاوضات. هذا الشيء مضبوط.
1: هلا بعدين خليها تخلص هذه المفاوضات على مستوى السفراء وبرئاسة السفير
7: كرام. نعم، ما بدي لك يا سبقتني، خليها تخلص المفاوضات على مستوى السفراء، بعدين بنشوف مسلها. بعدين الحزب بالنسبة للموضوع تبع التفاوض، إنه مثل ما قال رئيس عون انه ينسحب اسرائيل او يقف
1: لا، بس هلا الحزب عم بيقول الحزب عم بيقول عبر اعلامه اوكي اي اتفاق بيحتاج لبحث معنا مباشرة، يعني الطرف اللي بده يتفاوض بده يتفاوض معنا مباشرة، يعني الامريكيين او الاسرائيلي معنا مباشرة.
7: لا لا معلش، هذا منفتح، هذا فوق الطاولة بس من تحت الطاولة.
1: لا انا عم بقول لك شو ما فوق الطاولة، عم بقول لك الاعلام شو عم بيحكي، اعلام الحزب الرسمي. توقيعنا وضمانتنا، يعني اذا ما بتاخدوا ضمانتنا انسى.
7: روح سمعته انا بس بمجلس النواب رئيس لبيبيا كلهم تحت الطاولة عم بيصير أشكيف انه بس يصير هالتفاوض اللي قلت لك عنه يصير كل شيء تمام ان شاء الله، بصير سلام بلبنان يا حبيبي يا توني.
1: يلا خليني بس بدي اتشك شوي صغير حسين قبل ما نكفي. حسن بالأحرى، وردتنا هلأ معلومات من مندوبنا جورج كرم بيقول فيها أنه رفض عدد النازحين المقيمين بالواجهة البحرية لبيروت استقبال وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد، واعترضوا على خطة انتقالهم للمدينة الرياضية، واعتبروا أن الموقع المقترح غير آمن ولا يوفر الحد الأدنى من مقومات الإقامة والحماية مثل ما عم بيقولوا النازحين المقيمين بالمنطقة. أوكي شكرا لك حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. بعد معنا شوية وقت إلي ما هي 3-4 دقايق. يلا خليني اسمع مين هلا.
8: صباح الخير طوني، كيفك؟ كلام حزب الله عن انه هو اللي راح يفاوض وهو المعنى الاول بالاتفاق، واي اتفاق راح يصير راح يكون عبره هو، هذا كله معناته رسالة اللي من حزب الله للشعب اللبناني والمجتمع الدولي.
1: ما فهمت شي من ذا،
8: انه
1: يعني رح وقف الرسالة، الصوت غير واضح اطلاقا. اوكي اللي في اتصال. دانيا.
9: أكيد أنا لبنانية مبسوطة لأني لبنانية
1: مبسوطة؟
9: هيدا أول شيء. ثاني شيء أنا صحيح ما كنت عيان بشير بس أهلي بيقولولي أنه هو كان هيدا الزلمة عن جد كان زلمة يعني، وأكيد نحن مع الدولة وأكيد نحن بدنا السلام.
1: شكرا لك. في معنا ربيع.
10: بونجور سيتون إليك ولجميع المستمعين.
1: يا هلا.
10: بفتخر بلبنانيتي، بفتخر بجبيل اللي صدرت الحرب، بفتخر بشعرائنا الحاليين والماتوا، بفتخر بالرحابنة، بفتخر بوضع الصافي. لبنان كل محل في ميزة، نفتخر بالعلم اللي برا. وبالنسبة لموضوع السلاح والمفاوضات اللي بدها تصير وكل هذا، إذا الدولة بتترك حزب الله يروح على المفاوضات بتكون دولة فاشلة، بيكونوا عم بيسلموا بطريقة غير مباشرة زمام الأمور لقلهم مرة تانية، ما نرجع نعيش يمكن نفس المرحلة. وصار في شك إذا هوديك بده يقبلوا فيهم كمان إنه فاتين معهم بشديل كبير من تحت لتحت، ما عاش نعرف كيف عم بتصير الأمور. أو خلينا نعمل كونتونات، كل واحد يعيش بالكونتون اللي هو بده واللي بيرتاح له، أو خلينا نسافر ونهج من هالبلد وننسى لبنان اللي عم نحكي عنه واللي بنفتخر فيه. بيعطيك العافية.
1: شكرا لك. الوزيرة السيد انتقلت من وجهة بيروت البحرية عن البيال سابقا، عم تجول حاليا بالمدينة الرياضية. خلينا نسمع اخر رسالة.
11: بونجور استاذ طوني،
1: ولا بعد فيه؟
11: نهارك حلو. بالنسبة كبيد الخسائر اللي امتدتهم اسرائيل لليوم، مش ربع اللي سرقونا يا السياسيين من البنوك.
1: طيب اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. يا هلا. اخر اتصال. الو. الو. ايوه.
12: بونجور طوني.
1: بدك توطي الراديو بليز.
12: والله هلا تليفون منزوع.
1: لا بدك توطي الراديو، وطي الراديو على الاخر وقرب تمك على الاباري، مش تليفون منزوع، عم بتضيع وقت. بليز.
12: اوكي اوكي.
1: بليز وطي الراديو بليز.
12: رح وطي رح وطي.
1: بتمنى عليكي على السريع.
12: ما حتى اكسب.
1: رح اعطيكي بعد كم بعد ما وطيت الراديو ولا شوي. تسلمي لي. وطي الراديو.
12: ايه.
1: ايه تفضلي.
12: بدي اقول لك شغلي واحدة بس.
1: مين معي؟ مين معي؟ مين معي؟ ستنا مين معي؟ ستنا مين معي؟
12: لأنه برات البلد. وبرات صور يعني. بس بدي أقول إنه كيف بده حزب محظور، كيف بده هو يتعاون يحكي عن الدولة.
1: طيب
12: مظبوط.
1: هذا رأيك؟
12: هي رأيي أكيد.
1: أوكي
12: شكرا لك.
1: أهلا وسهلا فيك. نحن برنامجنا Thank you. يعني عم باخد الكلمات منك قطف. شكرا لكل شخص شارك معنا بحلقاتنا. مرسي لإلي مسيحي، لحلوة لبنان سيدي مخلوف. تضلوا بألف خير، انتبهوا على حالكم. باي باي. صوت

حوار حر حوار حر من الاثنين للجمعة واحدة بعد الظهر. سياسيين محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر ربع ب $2.95.

طاب يومكم. استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على الطريق العام بين كفر شوبة وكفر حمام في قضاء راشية، ما أدى إلى مقتل العنصر في الدفاع المدني في مركز راشية الفخار حافظ يحيى ابن بلدة كفر شوبة، كما سجلت غارة على بلدة الجميجمي في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى السكان المتواجدين في بلدات وقرى ميري، طير فلسي، الحلوسي، حلوسي الفوقة، طورة ومعركي، بوجوب إخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة 1000 متر على الأقل. أضاف في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وهو لا ينوي المساس بكم، محذرا من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر الحزب ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب بشظايا مسيرة مفخخة في منطقة رأس البياضة في القطاع الغربي لجنوب لبنان. أعلنت قوى الأمن الداخلي أن وحدة منها أوقفت في طرابلس شخصا سرق بطاقة مصرفية بطريقة احتيالية وسحب راتب متقاعد، وقد أعادت البطاقة والمبلغ إلى صاحبهما. رفض عدد من النازحين المقيمين في الواجهة البحرية لبيروت استقبال وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، معترضين على خطة انتقالهم إلى مدينة كميل شمعون الرياضية، معتبرين أن الموقع المقترح غير آمن ولا يوفر الحد الأدنى من مقومات الإقامة والحماية. خلص تحليل سري صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تم تقديمه لصناع القرار في الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع إلى أن إيران لن تستطيع الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي الخانق أكثر من 3 إلى 4 أشهر على الأكثر قبل أن تواجه صعوبات اقتصادية أقصى وأشد. أخيرا أشار مصدر سعودي للحدث إلى أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم أي عمليات عسكرية هجومية، مؤكدا أن السعودية تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، وأعرب عن أسفه لأن هناك أطرافا تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتكبر.

0: الأسواق.
1: في الأسواق.
0: في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
3: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89,400 و89,700 ليرة، في حين يسجل سعر أنصة الذهب عالميا 4,738 دولارا.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صرفك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
3: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 17,000 ليرة، وانخفض سعر المازوت 16,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار الجديدة كالتالي: البنزين 95 أوكتان 1,472,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,490,000 ليرة، المازوت 1,298,000 ليرة، والغاز 1,569,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
0: بأيام البرد، بأيام الشتي، الدفا مضمون مع آي بي تي ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76 733 337 وخلي الدفع يوصل لعندك.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروس الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: من المهم استخدام نظارات السلامة أو نظارات الواقية إذا كنتوا بتشتغلوا ببيئة فيها غبار أو حطام أو مواد خطرة مثل المواد الكيميائية لنتجنب الأضرار بالعين وكافة أجزائه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
3: كل تنين وكل أربعة 5:30.

0: همنا، يومياتك يومياتنا، ومصلحتك أولويتنا. همك همنا، نطرح مشاكلك وحقوقك حقك. همك همنا، شؤون نقابية بتلاحق مشاكلك على مدار الساعة.
1: ضيف همك همنا الكابتن أسعد الرئيس، مدير أكاديمية إيدلفايس البحرية.
0: همك همنا الجمعة الساعة 12 مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.

على مدى الجمهورية. في هذه الحلقة بين الخيار العربي والتفاوض مع الدولة العبرية، عبور وعبر، وقف نار، تفاوض، هدنة، سلام، والتطبيع بفرج الله. البطريرك صفير في مواجهة النظام السوري وحزب الله، عنيد في الحق وصادم في الحقيقة، واتصال مع مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة السفير الدكتور هشام حمدان. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر. على مدى الجمهورية.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبني بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

تحية طيبة. يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني في الخارجية، ثم يلتقي المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء. ومن بين المواضيع المتوقعة مناقشتها إضافة إلى لقاء روبيو والبابا، الأوضاع في إيران ولبنان بما في ذلك مستقبل اليونيفل. أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن تقديرات أمنية بأن حزب الله يدير في جنوب لبنان منظومة تضم نحو 100 عنصر يتركز اختصاصهم الحصري في تشغيل المسيرات. وبحسب التقديرات لا تتكون هذه المنظومة بالضرورة من خلايا كبيرة أو ثقيلة الحركة، بل تعتمد على مشغلين صغار وموزعين ميدانيا. أضافت القناة أن هذه المنظومة أطلقت حتى الآن نحو 160 مسيرة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن نحو 90 منها كانت موصولة بالمشغل بسلك ألياف بصرية. تمكن فريق إسعاف من الصليب الأحمر مركز النبطي بالتعاون والتنسيق مع الجيش من إخلاء مجموعة من المدنيين من ميفدون حاصرتهم الغارات ومن بينهم جريح ونفد لديهم التموين. نقل المدنيون معظمهم من العياش ومعهم عاملة من التبعية البنغالية كان في مكان عملهما سابقا إلى خارج النبطي، والجريح إلى أحد مستشفيات صيدا. كشف معهد العلم والأمن الدولي أنه تم قصف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة. أخيرا أعلنت الخارجية الصينية أنها تحافظ على التواصل مع جميع الأطراف لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشرشر.

0: أو لك هيك
1: بشو
0: بحيلا شي وبكل شي أو لك هيك بهم رأيك
1: Don't know, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة وكل أربعة مع فادي نكوزي أو لك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة في الأسواق في الأسواق في الأسواق
2: من لبنان الحر.
0: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89700 ليرة، فيما يسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4738 دولارا.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 17 ألف ليرة وانخفض سعر المازوت 16 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,472 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,490 ألف ليرة، مازوت 2,298 ألف ليرة، والغاز 1,569 ألف ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مجلات. حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأيي نكهبان؟ عم نحكي فارسي، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور، المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجل كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين وقديش قراب للعقيدة الإسلامية والولاء للنظام، يعني مؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه، وأكيد كمان له علاقة بتفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين يلي ممكن يجيزها مجلس الشورى أو البرلمان، وله حق النقد تجاه القوانين. المهم أنه مجلس صيانة الدستور هيدا يلي كتار بيعرضوا ممكن كتير يلغي ترشيح كتار، وهو رفض آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واللي بيعرضوه هن من الإصلاحيين والمحافظين، بس طبعا معارضتهم بتضل مطرحة لأنه ما ممكن تؤدي لأي تغيير بصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كلمة بتحكي.

0: بظل هالأوضاع المعيشية الصعبة صار المواطن يفتش عن الأوفر والأسهل، فشوية توفير ما بتضر من شيء، بس بشرط ما تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها. وهون أكيد عم بحكي عن الدراجات النارية يلي بتسهل قسم كبير من الأعمال، بس للأسف يساعد استعمالها بحالات كتيرة بيعرض سائقة للخطر وبيعمل أرباك وأوقات مصايب للآخرين، بظل غياب شبه تام للأجهزة الأمنية يلي دور الأساسي تقمع المخالفات وتضبط سير هالأمور حسب الأصول والأنظمة المرعية الإجراء. من سرعة زايدة لا تزوروا بين السيارات بطريقة اللاواعية، للأصوات المزعجة يلي في قسم كبير من الدراجات بيصدرها، وللأعداد المش مسموحة بالتنقل على نفس الدراجة، وهون الريسك كتير كبير والأضرار الجسدية قريبة، وخاصة أنه الالتزام بوسائل الحماية كاسك وغيره غير ملزمة، يعني هي بس للزينة. بقى بتمنى تسمع نصيحتي كرمالك وكرمالي.
1: هدفنا سلامتكم على مدى الجمهورية. في هذه الحلقة بين الخيار العربي والتفاوض مع الدولة العبرية، عبور وعبر، وقف نار، تفاوض، هدنة، سلام، والتطبيع بفرج الله. البطريرك صفير في مواجهة النظام السوري وحزب الله، عنيد في الحق وصادم في الحقيقة، واتصال مع مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة السفير الدكتور هشام حمدان. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر على مدى الجمهورية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70.

تحية طيبة. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى السكان العباسي داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر. ميدانيا أغار الطيران الحربي على الجميجمي قضاء بنت جبيل وعلى بيوت السياد دير عامس المنصورة النميرية، وبوقت قصفت المدفعية الإسرائيلية برعشيت صفت البطيخ القليلي المعلية والحنية. في الأثناء سجل تحليق مسير وعلى علو متوسط فوق السلسلة الشرقية وبلدات علي النهري رياق وماسة الناصرية وسرعين. انطلقت سيارات الصليب الأحمر بمؤازرة من الجيش وبعد موافقة لجنة الميكانيزم إلى بلاط قضاء مرجعيون حيث يوجد جريحان تحت أنقاض منزلهما جراء الغارات الإسرائيلية أمس، إضافة إلى إجلاء لأحد المواطنين من منزله. أمنيا أيضا وقع اشتباك في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية في أثناء محاولة القوى الضاربة في الجيش توقيف أحد المطلوبين ما أدى إلى مقتله على الفور. برنامج المساعدات الإنسانية والحاجات المتزايدة في ظل الوضع الراهن كانت مدار بحث بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريثة. أكدت السعودية موقفها الداعم للمفاوضات وتجنيب التصعيد بين أمريكا وإيران، محذرة من تقارير إعلامية منسوبة إلى مصادر مجهولة قالت إنها تخالف موقف المملكة الداعم للسلام والاستقرار. ذكرت وكالة بلومبرغ أن إيران تدرس استخدام خطوط السكك الحديدية لتصدير البتروكيماويات والوقود إلى الصين قريبا. في الختام هذا النداء الإنساني، مستشفى سان شارل بحاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف للتبرع في مركز سبيرز أو الجميزي. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

0: همنا، يومياتك يومياتنا، ومصلحتك أولويتنا. همك همنا، نطرح مشاكلك وحقوقك حقك. همك همنا، شؤون نقابية بتلاحق مشاكلك على مدار الساعة.
1: ضيف همك همنا الكابتن أسعد الرئيس، مدير أكاديمية إيدلفايس البحرية.
0: همك همنا الجمعة الساعة 12 مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
1: تحية من إذاعة لبنان الحر، تحية أخيرة منوجهها بهاللقاء اللي بيحمل عنوان همك همنا. الهموم ما بتخلص، كل شيء مثل ما بيقولوا بيروح وبيجي، والهموم كل فترة وإلى همومة، وبالحياة بشكل عام الحياة ما اجت حلوة للكل، وما اجت مثل ما بيقولوا مكان للتسلية أو لتمضية الوقت. لا، الحياة كلها جهاد وكلها نضال وكلها سعي، لا حتى الإنسان عن جد عن حقه حقيقي يقدر يصنع حاله أول شيء، ويقدر يكون فعلا علامة مميزة بهالمجتمع. يمكن ربنا خلقنا مختلفين ببعض الأحيان، حتى بأفكارنا، حتى بوزناتنا، حتى بأمور كتير، ولكن على القليلة نحن ناس، نحن بشر، خلقنا ربنا على صورته ومثاله. خلينا نشوف، نكون على القليل بحالة تعاضدية مع بعضنا البعض، نستفيد من خبرات بعضنا البعض، كل واحد عنده ميزة عن الآخر. شو ما يكون، كيف ما تكون الأمور، ليش ما منستفيد، ليه ما منسخر كل عطايا ربنا لهالإنسان للخير؟ هيدا شيء أساسي. هلأ صحيح الإنسان ميال للأمور التانية، حتى إذا بدك تسمع خبر ما بتروح على الخبر الحلو، بتروح على الخبر السيء. غريب هيدا الإنسان، ما بعرف قديش لازم بعد بدنا ثقافي لس للتربية، ثقافي التربية لهالإنسان عن جد وحقيق يكون عن جد إنسان بصورة حلوة، وبنقدر نتابع هالمسيرة، هالمسيرة اللي الله حللنا إياها على هالأرض، هالمشوار مثل ما بيقولوا. اليوم باللقاء الأخير ضمن همك همنا عنا موضوع كتير حلو، ولكن قبل ما نرحب بضيفنا بتحيي المخرج إلي مسيحي لهالمسيرة الطويلة نحن وياه، مرسي إلي على كل شيء، إن شاء الله ما نكون أزعجناك، ولكن هيدي الحياة وهيدي الأمور كلها كل شيء بيتغير، ما في شيء بيضل مثل ما هو. إذاعة لبنان الحر باقية، ورح تشوفوها بحل جديدة وبصورة جديدة وببرامج جديدة وبناس جديد وأجيال بتسلب أجيال مثل ما بيقولوا. يلا إن شاء الله دايما إلى الأمام. بس كمان بدي حيي زميلي سيدي مخلوف اللي كان مسيرة طويلة طويلة طويلة من العذاب، خلينا نقول بكل شيء، لأنه مش هيني تقدر تحضر برنامج وتقدر تستضيف ضيوف وتقدر تكون مع هالمواضيع ومواضيع دين كل مرة موضوع شكل. على كل حال يعطيك العافية يا سيدي، مرسي كتير على كل شيء عملتي. هلأ حين موعدنا بهالحلقة الأخيرة تنحكي عن موضوع كتير حلو، موضوع بيلفت النظر، ورح يكون ضيفنا الكابتن أسعد الرئيس، مدير أكاديمية إيدلفايز البحرية. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، ونختم سوا.
2: أهلا وسهلا فيك وتانكيو لإلك، وإن شاء الله يكون عندكم بداية جديدة أحسن وأحسن، وأنا محظوظ اليوم أنه آخر حلقة معك.
1: يعني محظوظ. حلوة
2: حلوة
1: محظوظ. نحن محظوظين كمان. هلأ أنا ماني بعيد معيد، لأنه خبرتك يمكن تحت الهواء أنه نحن خاصة أنا كنت من ميولي أنه أكون عم بتعلم أو أخضع لتدريبات بالعلوم البحرية، وحبك كتير، بعشقك كتير، و
2: فخلص هلا من بعد الحلقة إن شاء الله سجل عنا خلص هيدي على أكيد منك
1: إن شاء الله. إذا بتسمح لي كابتن، في عنوان لفت لي نظري، الإبحار بلا حواجز. هيدا حلو نعرف ليش هذا العنوان، وبدنا نحكي عن فعلا خلينا ضمن الحلقة، ولكن أنتم عاملين شيء حلو، عاملين شيء ما حدا يمكن ما نعمل قبل. خلينا نستفسر بداية، أولا بدنا ناخذ نبذه هيك صغيره عن الاكاديميه. هالاكاديميه اكاديميه ايدلفايز البحريه كابتن، شو هيدي الاكاديميه؟ وين، كيف، ليش، شو عم تنعمل، شو بينعمل؟
2: اوكي، ايدلفايز هي اكاديميه بحريه بتعتني بكل الديبارتمنت تبع علم اليخوت. ففيك تاخذ كورس عندنا لستيوارد، فيك تاخذ كورس ميكانيكال، وفيك تاخذ كورس تكون على الدك، تكون كابتن ستيوارد وانجينير. اللوكيشن طبعا احنا موجودين بجوني، نحن مش موجودين بس بلبنان، نحن موجودين بسايبرس، موجودين بالدول العربيه، بالسعوديه قريبا وبلبنان.
1: هي كلمه المانيه ايدلفايز، مزبوط؟
2: مزبوط، هي كلمه المانيه. وأعطيك نبذة مثلا، عم نحكي عن بعدنا شوي على الموضوع. إيدلفايس معناتها العظمة الأبيض، والأبيض بالبحر هو اليخت. فمن هون إجت فكرة إيدلفايس ماريتايم
1: أكاديمي. حب أسألك سؤال، دايما السفن السياحية واليخوت لون أبيض، مقصود هذا اللون
2: الابيض لانه بيعكس شوي عن ما بيعطي كتير حوامي على اليخوت. It's a good question. فبيتجهوا على الالوان الفاتحه اجمالا بالعالم اليخوت. وهو اللون الابيض هو بيعطي اقل واحد بيعطي ريفلكشن على الضوء، مشان هيك بياخذوا ابيض او اوف وايت.
1: فاذا السفن التجاريه المكان المخصص للكرو بيبقى لونه ابيض، للقيادة والقوة طبعاً وكل شيء لونه أبيض، والباقي السفينة بيبقى لونه أسود أو ألوان مختلفة لكن داكنة، بس المبنى أو بالأحمى مبنى
2: الهيكل طبعاً،
1: الهيكل المخصص للبحارة بيكون لونه أبيض. مهمة لكن حلو كنا هيك. على كل حال، وقت منقول أكاديمية إيدلفايس البحرية قلت لي موجودة بكذا بلد، مزبوط ولا لا؟
2: مزبوط. احنا موجودين.
1: ليه موجودة بلبنان هلأ؟
2: نحن بلشنا بلبنان، نحن بلشنا بال 2008 بلبنان باسامي متعدده للمعاهد، وتطورنا توصلنا هلا لايدلفايس. نحن قلنا اكثر من صاروا تقريبا 20 سنه بالقطاع التربوي الاكاديمي البحري.
1: قطاع تربوي اكاديمي
2: بحري.
1: انا قدامي هون اول برنامج تدريب بحري لذوي الاحتياجات الخاصه، رح نحكي عنه بعد شوي، ولكن بدي ترجع على الأكاديمية. يعني شو وقت اللي منقول الأكاديمية؟ يعني مكان للتعلم، مزبوط ولا لا؟
2: مزبوط.
1: شو بتعلم؟
2: أوكي، نحن منعلم بالأكاديمية كيف تقدر تسوق زورق بأحجام مختلفة. هذه نقطة.
1: زورق عم تحكي،
2: زوارق يخوت.
1: يخوت من اليخوت اللي حتى ولا كانت كبيرة،
2: لا توصل على unlimited tonnage توصل. مزبوط.
1: يعني هون بتسمح لي بسؤال علمي، شو الفرق بين باخرة سياحية ويخت كبير مثلا يخت الملكي البريطاني؟
2: اليخت هو كل شيء بتعتبره يخت، هو فوق 24 متر، وبيتحدد عدد الركاب بقلبه، ما بيتخطى 12 راكب بالقانون الدولي. الاشياء السياحية بتخطى عدد الركاب تبعها 12 راكب، مش ان هون اليخوت هي الكاتيجوري تبعها بدها تكون التوناش محدد، وعدد الركاب ما بيتخطى بالقانون الدولي 12 راكب. من هون في ديفرنش بين المركب السياحي واليخت.
1: فاذا نحن هذا التفصيل هو عم نستغل وجودك معنا كابتن. عليك بسؤال كمان بعد، هل بلبنان عندنا اكاديميات تعلم؟
2: اكيد.
1: يعني اكاديميات بتعلم؟
2: اكيد في،
1: يعني بتصنع قباطني، بتصنع هل مهندسين البحريين، هل يعني ما بعرف الاختصاصات اذا بنقدر.
2: اكيد بلبنان في، اكيد في بلبنان معهد او معهدين، والمعاهد بتاخذ الرخص من وزاره النقل اللبنانيه اللي هي بتعطي ابروفلز، ونوجه لها تحيه لانه فعلا عم يشددوا على القوانين وعلى الالتزامات تا ياخذ المعهد الرخص تبعه. في معهدين، ونحن بفتكر ثالث معهد بلبنان بيعطي هيدا الاختصاصات تحت وزاره يعني النقل اللبنانيه.
1: ممكن يطلع يتخرج كابتن الواحد من
2: عندكم؟ مظبوط، بيتخرج كابتن، بيتخرج انجينير.
1: بشهاده دوليه؟
2: بشهاده، لا بشهاده لبنانيه.
1: بشهاده لبنانيه. تسمح له شو؟
2: تسمح له انه يسوق زورق بحسب الاختصاص اللي فايت فيه. نحن بلاس بالأكاديمية اللي عنا فيك تاخد شهادة دولية من الـ International Science School Association اللي هي كمان جمعية عالمية عندها أكثر من 140 مدرسة بالعالم. هي حاطة قوانين تحت منظمة تحت المعايير الدولية تايت اليخوت أو تكون إنجينير أو تكون ستيورد أو تعمل حتى ووتر سبورتس.
1: إذا كابتن حضرتك بس تنكون منطقيين, حضرتك كابتن بحري هاليوم فيك تكون أنت على يخت وبتروح فيه على بلد آخر, بيسمحوا لك البلد الآخر بشهادتك اللي معك إياها إن كانت أخذها من لبنان فيك توصل على أي بلد؟
2: أكيد أكيد, هيدا التدرج بالتمرين البحري بياخد شوية وقت, يعني منه سهل أنك تبلش أنت تعمل كورس, هودي كلهم شورت كورس بنعمل. سو من شورت كورس عندك كمان أوقات بحرية بدك تقضيها بالبحر, تاخد المايل من تبعك,
1: ساعات طيران أو ساعات بحار,
2: نفس الشيء بيتأيدوا على اللوك بوك تبعك, ومن من خلالك فيك تطلع على الستيب 2 على يعني من مثلا من بوت مصر لا يوت مصر عندك أميال محددة بدك تحددها تخلصها فيك تتسجل بالكورس وتنتقل على المرحلة الثانية. كله موجود
1: بلبنان. عندكم طلاب اليوم؟
2: عندنا طلاب أكيد, عندنا طلاب مش من لبنان, حتى عندنا طلاب أجانب
1: بيجوا لبنان,
2: ما بيجوا على لبنان بس عندنا طلاب حتى في عندنا كورسات, صار في هايبريد كورسز كمان لأنه المنظمة الدولية سمحت من بعد الكوفيد والأمور أنه يتاخد بعض من الكورسات يكونوا أونلاين كورسز. فهلا بالسبيل عندنا 12 تلميذ نحن من السعودية من السعودية راح ياخدوا كورس أونلاين معنا next week. So basically انفتح شوي الأونلاين كورس بعالم اليخوت أكتر وأكتر.
1: وهيدي اليوم كمان هلأ عم نحكيه ولكن بقولوا على الحاجة أم الاختراع, نحن بلبنان صار اليخت مثل ما بقولوا وسيلة سفر,
2: وسيلة سفر وسيلة هروب
1: أكل حد بالحروب السابقة يعني أيام الحرب الأهلية أكيد مرق كتير بهذه الأمور, ولكن اليوم في كتير عم خاصة أنه من مرفق جوني مفتوح المجال تقدر تسافر فيه على قبرص ومن قبرص تتابع رحلتك, ويمكن هلأ اليوم اللي مقتدرين ومعه مصاري بقلك أنا ما بدي روح بالطيارة بقدر روح بياخد قاعد مرتاح قدش كلفته وبيوصلني على مثل يمكن على قبرص ومن قبرص تتابع رحلتك, يعني هيدا خيار في الإنسان يقدر يعمله واليخوت جاهزة عنه كده حاضرة لها الإشياء.
2: وحتى رح أقول لك كمان معلومة صغيرة أنه رح يكون في خط كمان نقل أخذوا أبروفل عليه رح يمشي من تركيا طرطوس بيروت لرنكا, رح يكون موقعه بجونية
1: لأنه جونية رح يمشي كمان حتى بواخر
2: بواخر سياحية بالمنطقة
1: بواخر سياحية. طيب عم تضحك؟
2: لا لأنا مبسوط لشي
1: لأنه قلنا فترة منحكي عن مرفق جوني لازم يفتح لازم يفتح لازم نشوف البواخر السياحية عم
2: مزبوط
1: تجي
2: مزبوط
1: بنشوف يخوت رايحة جاي بس ما بنشوف بواخر
2: مزبوط. مش هناك نحن كمان أصرينا أنه يكون الإيفنت تبعنا موجود بجوني
1: حتى نبلش أول ما زال مصر على الإيفنت لح نوصل. أول شيء بدي أحكي عن الموضوع الإنساني الاجتماعي مع عم نحكي ذوي الاحتياجات الخاصة, كيف وردت هالفكرة؟ كيف يعني بصراحة واحد شخص بحري ما بيفكر انه انا بدي اعمل شيء لذوي الاحتياجات الخاصة؟ بقى ما خلينا نحط حالنا بالصورة.
2: الكورس انعمل صراحة من الـ ESSA الـ International Science School,
1: وهيدي كنت لازم اذكرها لانه انتم بالتعاون مع
2: المنظمة العالمية البحرية
1: ايه؟
2: للمدارس.
1: هي E ولا I؟
2: ISSA I. International Sailing School Association.
1: أوكي.
2: قدروا عملوا كورس, خلقوا كورس, يعني هذا الكورس ما اخذ يوم ويومين, اخذ سنين, اخذ approvals كمان على مستوى اوروبا, اخذ وقت تا يخلوا اللي عندهم disability معينة وهن كتار بالمجتمع يقدروا يشاركوا بليميتيشن معينة بقلب البحر, يعني يعطون فرص يشاركوا
1: كمعلومات يمكن
2: لا كمعلومات
1: حتى كمان
2: رح يطلعوا على البحر كيف بيطلعوا بأي طريقة بيطلع على السيل بوت بأي طريقة بينزل بأي طريقة بيتعامل مع الحبال. انت تخيل ان
1: وقت اللي بتقلي ذوي الاحتياجات الخاصة يعني مين بالضبط الموجهين اكتر
2: يعني
1: اللي بيقدروا يعملوا هل المناورة اللي انتوا بدكم بيهمكم انه يكونوا عم بيتعرفوا
2: عليها؟ كل واحد عنده ديزابيلتي معينة عنده تكنيك معينة تياخذ الكورس, مثلا الاعمى في ياخذ الكورس, الاطرش في ياخذ الكورس, اللي على الشازرولانت في ياخذ الكورس. كل واحد عنده إيقاع إعاقة معينة قادر ياخد هذا الكورس أكيد بليميتيشن معينة وبمستوى معين من الحركة. أنا هلأ ذكرت الشغلة ده كنت قاعد ناطرة كان في مراية لبنان الحر دايما حدك ما هيك تشوف قدها الحرية مهمة بالتعامل بهاي الكورسز. الناس اللي عندهم
1: اعاقات تقصد يعني ليش عم تحكي عن هالاشخاص بالحريه؟
2: عنه لانه حريتهم محدده بالحرك بالحركه
1: صحيح
2: بالحركه محدده. مشان هون نحن نوجد تولز وادوات وطرق معينه تي شوي يحدوا من هال يعطون حريه اكثر بالتحرك بالتفكير من شيء العجلة. بس نحن عم نحكي كفيزيكال اكتيفيتي. عطون تولز عطون نوليدج. يعني تخيل انه ما بيسمع اوكي
1: مثلا
2: ما بيسمع في ساينج عاملين لهم ساينج معينين بيقول له مثلا روح على بيقول له للسكيبر اللي عم يسوق عم يقول له جو مثلا بورت سايد يعني عمالة الشمال مثلا على الميمنة او الميسرة. فبالاشارات عملوا له اشارات محدده لإلهم. ما بيقشع حتى عاملين له الفابت لإلهم كمان. تخيل انه مثلا طول عمره ولد خلق ما بيقشع. اذا قلت له نحن بدنا نروح نشوف يخت او نشوف بوت ما بتعرف شو شكله فاخترعوا تولز بيقعد بقلب الصف. وانا رح ادعيك تجي تحضر الكورس. عاملين له تولز بيجي بيدسه للشيب صار يعرف انه البو مقدمة اليخت شكلها هيك ستيرن شكلها هيك الماس
1: هو يتخيله
2: بالتاتش تبعه
1: فهذا
2: الكورس انخلق لهالناس تنقل له انه هني موجودين بالمجتمع هن قادرين يكونوا بالبحر. ومن هون طلع السلوغن الكبير انه الابحار بلا حواجز والبحر للجميع. يعني منه البحر ليميتد للناس اللي انه اللي عندها
1: انه يعني خلينا نقول اللي كامله معهم بالنسبه للحواس يعني او لل
2: اعطينا فرصه واعطينا هو هذا رساله انه هالناس قادرين يشاركوا هالناس فيهم يكونوا بالمجتمع البحري. اكيد بالمجتمع البحري بليميتيشن معينه ما لهم حق يشتغلوا على اكيد بس انه حق يشاركوا يكونوا موجودين. وهيدي الرسالة بنوجهها للعالم.
1: هلا فهمت من حضرتك إلهم ما بيشتغلوا كشغل ولكن بيكونوا موجودين.
2: أكيد الشغل ما بيقدر يشتغل عنده إعاقات معينة. الريجوليشن العالمية ما في شركة
1: يعني ما فينا يعني بس هيك نوضحها هون يعني للي كتار بيقولوا إنه ما عم نشوف ناس ذوي احتياجات خاصة بمراكز العمل. مراكز العمل على الأرض شيء ومراكز العمل بالبحر او حتى بالجو شيء اخر
2: 100%.
1: يعني هون بيتطلب الانسان بده يكون حتى اذا معه مشكله ببسيطه ما بيعود يقدر
2: أبداً.
1: حتى انا بعرف مثلا من كتير من الناس بالطيران اذا عنده مشكله بعيونه وهو كتير شاطر بالطيران ولكن اذا عنده اي مشكله استجدت بضعف بعينه او كذا بيوقف عن الطيران.
2: نفس الشيء بالبحر في يعني بيطلعوا له ميديكال سيرتيفيكيت انه الشخص هو ايبل يكون السي فيرس بحري ويكون الفيزيكال اكتيفيتي تبعه مضبوطه 100%.
1: طيب
2: خصوصا بالنظر
1: مين كيف ولدت هالفكره مع ذوي الاحتياجات الخاصه؟ ليه مع انه انتم بتخرجوا يعني انتم شوي اهتماماتكم للطلاب اللي عم يدرسوا علوم بحريه كل بكافه انواعها، ليه رحتوا اليوم لهالموضوع الانساني اللي بده جهد وبده شويه هيك يعني بدكم تكونوا كتير طيعين بهذا الموضوع لا هن يكونوا عم بيواكبوا هالامور، شو الهدف من الموضوع؟
2: الهدف هو اكثر شيء هو هدف ل
1: يعني هي فكره الاي اس اس اي
2: هي ايه هي طلعت من اوروبا هي طلعت من هيدا من هالاسوسيشن العالميه لان احنا بارت منها اوكي اللي نحن حبينا نعمل هالكورس كمان
1: يعني عم تنعمل برا
2: عم نعمل باوروبا اخذت ابروفل
1: يعني انتو عم تمشوا مثل ما عم بيمشوا بالخارج
2: جبناها وعملناها باللغه العربيه كمان يعني كورس انعمل للغه العربيه تكون بايونير وانطلاقته لكل جي سي سي اريا والدول العربيه هذا الهدف كمان منه تنقول انه كمان بالدول العربيه والمجتمع العربي نوجه نظرتنا للناس اللي عندهم ديزابيليتي يعني ونشاركهم بهذا القطاع كله سوا ونخلق كمان فرص عمل نحن لانه هذا البرنامج معمول على مرحلتين اول مرحله رح نهيئ انستراكتوريه يحكوا لغه عربيه ويحكوا يكونوا بقلب البلد وبعدين هن بياخذوا الرساله وبيمشوا فيها هن بدربوا ذوي الاحتياج الخاصه على ستاندر اللي احنا حاطينه
1: اوكي قد ايه يعني بده يقعد الشخص اعتبر شخص قاعد على كرسي متحرك بده يجي يعمل الاشياء اللي هو بيقدر يعملها قد ايه مده وجوده بهالاكاديميه اللي رح تاخذ معه الدوره مثلا
2: الكورس رح يكون هو فيري شورت كورس هو مدته 3 ايام
1: ثلاثة أيام.
2: منه تيوري ومنه براكتيكال على البوت. رح يكون مده 3 أيام.
1: يعني الشخص اللي قاعد على الكرسي بده يطلع على البوت
2: أكيد. في طريقة معينة كيف ينحمل كيف ينحط كيف ينقعد وإذا بده ينزل على
1: البوت. الكل بوت مهيئ لهيك نوع من الأشخاص؟
2: لا لا مش هيك. مش
1: هيك هذه هي إيه
2: لا أبدا. مش هيك
1: أن كل شيء بالبحر أو بالجو مش معمول لذوي الاحتياجات الخاصة
2: 100%. مشان هيك نحن اخترعوا تولز كيف بيحملوه بيقعدوه بسله معينه بيشيلوه بيقعدوه.
1: رح تعتمد عالميا بنظرك؟
2: هي باوروبا اخذوا عليها ابروفلز. برجع بقول لك هيدي اخذ عليها فور الليميتد ليميتيشن بالابحار. يعني هو هي رساله اكثر ما هي شغل او شيء. هي رساله عم يطلع هذا الديزاين.
1: بس انا بدي اسال سؤال. اليوم حدا موجود على كرسي ومضطر بده يطلع يسافر او بده يتوجه بالبحر لمكان اخر فيقدر يطلع لو اذا ما كان في الوسائل الخاصه اللي بتطلعوا على البوت واللي بتقعدوا بقلب البوت ويقدر يتحرك بقلب البوت صحيح ام لا؟
2: صحيح. بس ما في حدا عامل بعد شيء.
1: هذا لا غريب يعني مع انه وصلوا لسيارات لباصات يطلع المقعد ولكن ما قدروا وصلوا لبوت يقدر المقعد يطلع على بوت.
2: هلا بيطلع بدل اذا يخوت كبيره
1: بيطلع بمساعده حدا.
2: مزبوط
1: مش معناته ما في
2: مزبوط
1: بس انه مش مسهل عليه بل هو وحده يطلع يعني عظيم. فاذا اليوم عم نحكي عن هذا الموضوع الانساني. رح ارجع بعدين نشوف اذا في عندنا مواضيع تانية بالتعاون مع الاي اس اس اي. فينا نحكي عن البرنامج؟
2: البرنامج هو مقسم. رح يكون اول شيء بالاتسائل
1: يعني بجونيه. البرنامج والاحتفال كمان.
2: مزبوط. نحن عملنا البرنامج رح يكون بالاتسائل بجونيه. مقسم
1: يعني
2: على
1: خلينا اتسائل بجونيه يعني على بورجوني
2: على لا بقلنا اتسائل
1: يعني حد بورجوني
2: حد بورجوني. مزبوط.
1: يعني اللي بيقصد البور بيروح على الاتسائل
2: 100%. رح يكون ب 15 جون ل 20 حزيران. اخر نهار رح يكون هو لك هيك سيرموني صغيره تنكرم اللي كانوا معنا اللي اشتغلوا
1: بهالفتره
2: اللي هن اللي
1: يعني هي اول مره بتصير.
2: ايه اول مره بتصير. يعني هودي نحن منقيين 5 أشخاص بيعملوا انستراكتوريه للديزابل بيرسون ومنقيين 10 أشخاص بديفرنت ديزابيليتي معينه. رح يكونوا موجودين هن رح ياخذوا الكورس. عم نعملوا احتفال صغير ندعي اهلهم يكونوا موجودين. والكورس والايفنت هو برعايه وزاره الشؤون الاجتماعيه. عطتنا الرعايه الكامله للموضوع. رح تكون برعايه وزاره الشؤون الاجتماعيه واكيد في كتير جمعيات رح تشارك بالموضوع
1: بالمكان نفسه. يعني
2: بالمكان نفسه.
1: والبوتات موجوده يمكن.
2: مزبوط. احنا رح ناخذ تو ديفرنت بوتس. واحد سيلينج بوت واحد موتور بوت. كيف هالديزايبر فيه يطلع فيه يشارك وفيه يكون
1: بالايفنت. يعني بيجي الشخص العادي بيقدر يجي اي شخص يشارك بهذا الاحتفال
2: يحضروا بس يشارك بس عاملين له ديزايبر نحن
1: يحضروا فيه يحضروا
2: اكيد في مين بحب يجي يشارك. نحن بندعي كل العالم كل الجمعيات كل الان جي اوز كل الناس اللي حابه تعطي امباكت
1: لانه شغله شوي حشريه. ده في كثير يجي يشوفوا شو بده ينعمل يعني
2: 100%. ندعيهم كلهم
1: يعني في ما بس ما بيشارك يعني ما بيطلع على البوت ولا بيطلع ولا بيقعد بال بال بال بالسيشن اللي رح تنعطى.
2: لا لانه شوي في معايير سلامه محدده رح تكون في معايير زياده عن اللزوم تما يكون في اي اكسيدنت او اي شيء ولازم نمشي بالروز والريجوليشن تا ينجح هذا الايفنت. بهدف العالم فيها تحضر بس ما فيها تشارك.
1: كيف عرفوا الاشخاص اللي هن

0: شيء كتير حلو راح يتعلموا اشياء كتير حلوه راح يحسوا بشعور بس يطلعوا على البوكر
1: يمكن نحن ما بنعرفها يعني هن راح يتعلموا اشياء نحن ما بنعرفها
0: اكيد اكيد هذا على الاكيد
1: شو كان بدك تقول شيء
0: بدي اقول انه شو بدي اقول
1: لا كنت حسيتك بدك تقول شيء طيب فاذا الاحتفال حنرجع نكرر برنامج الاحتفال هو من الصبح لعشيه
0: الاحتفال لا اخر النهار راح يكون بس من السبعة للتسعة
1: هو على 3 ايام
0: هو الايفنت كله على 7 ايام على 6 ايام ثلاثة منهم
1: درس
0: للإنستركتورية وثلاثة منهم درس للمشاركين معنا واخر النهار عاملين احتفال داعين عليه
1: انتوا هلا نحن عم نحكي عن اخر النهار
0: نحن عم
1: نحكي عن اخر النهار
0: شو نحن عم نحكي عن البرنامج كله
1: اي برنامج كله فاذا بنبلش ب
0: 15 الشهر
1: ب 15 حزيران
0: مزبوط
1: بنبلش بهالثلاث ايام دورات
0: مزبوط جايبين خمس انستركتورين
1: هيدي ما حدا بيكون موجود الا صاحب العلاقه
0: اللي هن الانستركتورين اللي هن بالقطاع البحري اللي حابين يكونوا انستركتور تيعلموا الزوايا حاجات خاصه
1: والاشخاص اللي بدهم
0: وثالث نهار هن الاشخاص اللي راح يشاركوا بهالايفنت مع هالانستركتورين الخمسه وجايين كمان الانستركتورين من اوروبا اللي هن راح يعطوا الكورس تيعطون الكورس للديزيبل بيرسون بيطلعوا بالبحر من بعدها اخر النهار راح يكون في توزيع الشهادات للانستركتوريه وللاحتياج الخاص وعاملين مثل سمور احتفال صغير تكريمه لالهم ولمشاركتهم للقوه اللي عطوها يعني للبرنامج
1: لاول مره يعني بينعمل هالشيء للمتابعه هذا الشيء
0: هذا متابعه اكيد متابعه هذا متابعه لبنانيه ومتابعه بالدول العربيه ومتابعه على عدة صعد بدي أعطيك اكزامبل صغير نحن بس بلشنا نعرضه مثلا جامعات بتركيا دقوا بدو يتبنوا هذا المشروع على مدة على سنين معددة
1: أوف.
0: ايه مثلا بتركيا دغري اتصلوا فينا حكيوا معنا امبارح كان عنا زوم ميتنج
1: كشو
0: ك ك ك ككورس ك ك كرسالة
1: وهن عندهم معاهد بحرية مهمة كمان
0: هي جامعة بحرية بدها تعتمدوا عندها كرسالة كونتينيوتي بكل الجامعات اللي عندها ايه
1: لفت له النظر
0: هذا الموضوع وراح يلفت نظر كثير عالم لانه هو رسالة اجتماعية
1: شو هدفها الرسالة اذا بدنا نجي خلينا نكون منطقيين اليوم انا وقت اللي بدي بجي احكي عن رسالة اجتماعية اليوم في 10 اشخاص مش اكثر من هيك قادرين تستوعب هالاكاديمية
0: بهذا الكورس
1: طيب شو الرسالة اللي فعلا قصدنا نوصلها اول رسالة هي انه يمكن هالاشخاص تحرروا من ذاتهم عم بيوصلوا لشيء انا ما بقدر اوصل له بتصور هيك
0: هيدي نقطة واحدة تاني نقطة نحن بدنا نوصل رسالة معينة انه اللي عندهم احتياجات خاصة ممكن يكونوا موجودين بالقطاع البحري
1: يوما ما
0: لا مش يوما لا فيهم يكونوا بالقطاع البحري بهيدي الليميتيشن ما في اكتر من هيك ما راح يقدروا يكونوا لانه القانون الدولي ما بيسمح له بس قادرين يشاركوا قادرين يكونوا موجودين قادرين يوصلوا رسالة
1: فيهم يشتغلوا على البر
0: فيهم
1: بشؤون بشؤون بحرية
0: فيهم ايه اكيد هيدي اكيد
1: هيدي يعني أكيد. اصلا عم يشتغلوا بهذا الموضوع يعني كان بمكاتب السفر
0: مزبوط.
1: كان بشغلهم على بإدارات الرسمية على المرفأ او اي شيء اخر يعني كل شيء على البر اوكي
0: 100%
1: فعلا اولا شغلي كتير مهمة بس السؤال من الداعم وبنفس الوقت كيف تكون تتابعوا بهالظروف اللي نحن فيها نحن بأصعب ظروف هلا بلبنان أصعب ظروف
0: مش هيك كل حدا بنيجي بنقول له عنا هالبرنامج بقول لنا انتم مجنين عم تعملوه بهذا الوقت
1: فعلا
0: لانه ما عاد بقى برنامج لوكال يعني
1: ما حال هذا برنامج بالدول المرتاحة يعني ما عايشي حياة نوعا ما مريحة عم تفكر تعمل هيك ولكن نحن بلبنان
0: معك حق كثير عم نواجه صعوبات
1: الموضوع الواقع اللي نحن عايشينه يعني
0: نحن كيف رح نضلنا مكفيين لو شو ما صار وقت ما حطينا البروجرام وحطينا الديت تبعنا انا شو ما صار نحن بدنا نضلنا مكفيين لو بقينا وحدنا لانه اخذنا التزام مع الناس اللي برا اخذنا التزام مع الناس
1: رح يجوا الناس اللي برا رح يجوا
0: هن اصرين بدهم يجوا شو ما كانت الظروف حتى لو قالوا لي لو في حرب رح يجوا على قبرص من قبرص رح يجوا بالبوت لهون لانه مصرين يعملوا هذا البرنامج يكون بايونير ببيروت بلبنان مصرين يعني هالموضوع ونحن التزمنا معهم بهذا المشروع يعني نحن عم ندعي كل العالم تشارك
1: بس الدعم من مين؟
0: الدعم هلا الدعم هي ايدلفايز لهلا الأكاديمية
1: يعني هاي أول مرة هلا بدك تصير عندكم سنه ثانيه وسنه ثالثه وسنه رابعه، لكن وعلى المدى الطويل، لكن هي بدها امكانيات،
0: بدها امكانيات. مشان هيك نحن عم نحكي الجمعيات يكون عندهم هيدا البرنامج كبرنامج لإلهم للجمعيه، تتخلق كمان للجمعيه فرص.
1: جمعيه مين يعني؟ جمعيات اللي هي عندها بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصه،
0: حتى الناس اللي بريت هالجمعيات اللي عندهم قدرات تدعم لازم يكونوا موجودين حدنا، لازم يوقفوا حدنا وحد العالم.
1: يمكن بيسألوا، صحيح معك حق، بس يمكن بيسألوا من أجل شو بدنا ندعم نحن؟ إنه هو كور بدهم ياخذوه،
0: هو منه كور، هيدا رسالة. هيدا رسالة، هيدا منه كور، هيدا معمول، هيدا رسالة اجتماعية، ما منه منه منه هدفه ولا مادة ولا شيء، هيدا هدف، هيدا
1: ما بيدفعوا شيء يعني.
0: كله فور فري،
1: فور فري،
0: ما حدا بيدفع شيء، هو حتى الشهادات اللي بتصدر اوكي كلها فور فري، ما اخذين ولا ولا ولا شيء. مشان هيك هيدا
1: بدها دعم عن جد،
0: هيدا رساله، منو كورس،
1: رساله بكل معنى الكلمه يعني عن جد. وعن جد وقت بتقولوا الابحار بلا حواجز، هذا هو الكلام بمحله يعني
0: 100%.
1: كابتن شو المشاريع المقبله؟
0: مشاريع المقبله
1: من بعد هال من بعد هال انتم جنين يعني، مين قالكم اياها هيدي؟
0: برا لا مش برا، حتى لوكال اللي هون
1: بيقولوا
0: ايه هلا في حرب وكذا وكيف بدنا نعمل
1: ايه والله. بس مش حرام نقول هالكلمه هلا في حرب، شو شو شو شو شو هالغلطه الكبيره او مش صح قول يعني، مش حرام نحن نوصل حالنا لهون. على كل حال يلا
0: نحن مكفيين،
1: نعم،
0: وبندعي كل العالم اللي بتحب هالناس يكونوا موجودين وننجح الايفنت على مستوى مش بس لبنان، لانه لبنان كان من من من من من زمان نحن كنا ستارت اب بكل شيء، ماريتام ماريتام اديوكيشن، نحن انطلقنا من من هون من
1: شو شو صار مشطوطنا. ما حد علوم البحار بالبترون
0: ماشي، ما حدا
1: ماشي
0: ايه اكيد اكيد
1: ماشي كثير، هذا تابع للدوله ايفنت،
0: هذا تابع للدوله، نحن داعيين موجودين ايه اكيد. الدوله هي عنصر اساسي لدعم القطاعات الخاصه يعني، ولازم يكونوا موجودين حدنا، ولازم قد ما فينا نقوي المستوى. نحن ملتزمين.
1: عم تفكروا بشيء تاني بغري من بعده هذا الايفنت؟
0: هذا الايفنت هلا مخططينه ك ك ك ك ابحار بلا حواجز، نحن عنا امل انه ننطلق فيه بعدة دول عربية. عنا هدف انه الجمعيات تخلق كمان فرص عمل وتخلق مشاريع للناس اللي عندها ديزابيلتي معينه. رح نضوي قد ما فينا عليه، رح نعمل اويرنس قد ما فينا عليه بقد ما فينا نحن ك
1: بس فرص العمل اللي هي على الارض مش على
0: على الارض بس فرص عمل كمان. في عندك ناس تقول لك شو عندهم اعاقات معينه محدوده، مثلا فور اكزامبل اذا عندك حدا كان بالبحر بالجيش اللبناني وعنده اعاقه معينه، مثلا حسوب عم اعطيك اكزامبل صغير انه مثلا ايده مقطوش حسوب، هيدا في يكون انستراكتور، في يعني خلق له فرصه عمل ونعطيه هوب تاني انه يجي يعلم ويعطي كورسز للناس الديزابل، لانه هو بالديزابيلتي محدود صغيره منا صعب بيقدر يعلم ويعطي هو كان بالقطاع البحري قبل
1: بلشتوا فيها
0: هيدي ضمنها رح يكون في ناس هيدا كمان عم نخلق فرص عمل وايديز.
1: هيدي هي فرصه العمل يعني
0: 100%
1: للي هن هيك،
0: اللي هن هيك بليمت يعني بديزابيلتي معين، مثلا يمكن واحد كان بالقطاع البحري وانشغل
1: صح
0: في يكون انستراكتور
1: يستفيدوا من علماته ومن خبراته
0: 100%
1: يعني انتم باقيين بهالاطار هيدا الاكاديمي البحري
0: نحن
1: اضافه الى التلاميذ اللي عم بيتعلموا العلوم البحريه
0: 100%
1: هودي ماشيين. قديش مده الاختصاص البحري عندكم؟
0: بيتراوح حسب الليفل يعني. عندك
1: كورس اللي بده يعملهم كلهم
0: او بده هي بتصير وين؟ بتصير بالخدمه البحريه اللي عم يعملها، قد ما بيسرع بالخدمه البحريه قد ما بينطلق لها كورس اكثر يعني. ممكن
1: عم تعملوا خدمه بحريه يعني عم تعملوا شيء بالبحر؟
0: الخدمه البحريه هن بيطلعوا على يخوت معينه بتسجلوا على لوك بوك بيرجعوا بيجوا تيطلعوا على الكورس الثاني. ممكن الاختصاص ياخذ معه 5 سنين 6 سنين
1: اوف
0: ايه اكيد. على البيج يوت اكيد عندك 4 5 سنين مينيموم تقدر ياخذ الشهاده تبعه.
1: عندنا نحن البيج يوت هون مثلا
0: في في
1: في
0: في
1: لا لا
0: في
1: لا لا من لفلان
0: لفلان.
1: طيب وقت اللي بيكون عم نحكي عن هاليخوت الكبيره في كرو موجود دائما على
0: اكيد في مينيموم كرو لازم يكون موجود للسيفتي على كل يخت،
1: حتى هو اقامته الدائمه باليخت
0: على طول
1: على طول يعني لازم عطول الفريق يعني البحاره اللي على اليخت لازم يضلوا موجودين
0: مظبوط وفي عنده
1: ولانه بالمينيموم يعني
0: مينيموم في مينيموم كرو لازم يكون موجود على اليخت هو واقف وهو حتى على دراي دوك. مشان هيك كمان في شيء اسمه وتتوظف على متن اليخت. هلا بعدنا شوي في كمان رولز وريجوليشن, ونحن كمان عنا بالهذا نحن ابروفد MLC Maritime Label Convention من الدولة انه كيف بتوظف والحقوق وواجبات البحارة على متن اليخوت. فهذه كمان عندها حقوق وواجبات وكونترايات معينة
1: كمان
0: وحقوقه كلها موجودة. فنحن كمان عنا ديبارتمنت للريكروتمنت,
1: يعني هذا كمان اختصاص.
0: هذا مزبوط, هذا
1: اختصاص في واحد يقدر عن جد شغلة حلوة يعني, ووقتها انه شغلة حلو ومستقبلها حلو.
0: مستقبلها حلو حلو, بس تكون بأوضاع بأوضاع أمنية أحسن 100%.
1: كابتن مش حنضلنا هيك,
0: لا لا مش حنضل هيك أكيد. نحن مكفيين بهالظروف.
1: بتذكرنا آخر شيء هلأ تنذكر فأزن نحن أيمت ب15 حزيران ناطرنا إيفنت مميز ما شفتوا قبل ولا رح تشوفوه إلا بخلال الأكاديمية إيدلفايز البحرية. مزبوط
0: مزبوط,
1: حطنا بصورة عن جديد هي ساعة و
0: نحن الإيفنت رح ينعمل بالأتسأل بجونية ب15 حزيران ل20 حزيران. كل الناس بتحب تشارك أو تجي تحضر أو تدعم أو تكون بارت بهالإيفنت, نحن أكيد إيدنا ممدودة للكل تنجحوا على صعيد لبنان, على صعيد الدول العربية, وعلى صعيد هالناس اللي جاي تشارك نعطيها حقها ونعطيها حريتها ونعطيها حرية زيادة بكل شيء عم تعملوا معنا. ونتشكرهم كلهم سوا, نتشكر كل الجمعيات وكل الناس رح تشارك معنا, لأنه هو عمل إنساني, عمل اجتماعي, ونحن رح نطوره قد ما فينا بسنين الشيء إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله 100%. كابتن أسعد الرئيس ميرسي لهالكل هالجو اللي حطيتنا فيه, عم نعيشه عم نعيش أهميته قبل ما نوصل عليه. أنا بدي أشكرك, شكرا لك حضرتك مدير أكاديمية إيدلفايز البحرية. بس هون بدي أدعي الفئتين اللي ناس ذوي الاحتياجات الخاصة, صار عندكم مجال تقدر تقربوا أكثر للبحر والعلوم البحرية. وبدي أدعي كمان الشباب والصبايا اللي حابين يتابعوا اختصاصاتهم بعلوم البحار, أكيد أكاديمية إيدلفايز البحرية حاضرة لا تستقبلكم وتأهلكم لاختصاصاتكم البحرية.
0: مرسي لك, مرسي للحر.
1: شكرا.
0: وأنا هلأ تقلت لي أنت آخر حلقة لألك, وبتمنى لك النجاح وما رحت, وتانكيو لألكم.
1: مرسي.
0: وإن شاء الله نشوفكم بنجاح أكتر وأكتر
1: إن شاء الله. أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا بهالمسيرة هيدي, خاصة ببرنامج هما كامنا. شكرا لك إلي مسيحي سيدي مخلوف. رح نرجع نلتقى الساعة وحدي عليك الأمان, كمان رح تكون آخر حلقة نحن والمستمعين. إلى اللقاء.
2: همك همنا مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

0: الواحدة إلى ربعا بتوقيت بيروت. عناوين جولة الظهيرة.
1: أوضاع لبنان والسلام في الشرق الأوسط بين البابا وروبيو. ما بعد اغتيال قائد قوة الرضوان، هل الصمت حسابات دقيقة أم تراجع ميداني؟ مفاوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل. مخزومي من بعبدة لمفاوضات مباشرة واستعادة دور الدولة. المؤسسة المارونية للانتشار من بكركي، الاستمرار بنشر الإساءات سيواجه بإجراءات مناسبة. السيد تدعو النازحين إلى المدينة الرياضية، خدمات وحماية. الزراعة أكثر من 56 ألف هكتار متأثرة بالاعتداءات وخسائر واسعة، والضمان رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى. بعد خرق الهدنة إيران تحذر وترامب، وصلوا إلى نهاية الطريق. إصابة ثالثة بفيروس هانتا في جزيرة في الأطلسي، ومنظمة الصحة تطمئن. هذه العناوين وسواها ترقبوا تفاصيلها في جولة ظهيرة.
2: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: والآن نبقى وإياكم مع رأي حر.
3: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد في السادسة والنصف مساء.
4: في العاشر من أيار 1871 أذلت الإمبراطورية الألمانية فرنسا بإجبارها على توقيع الاستسلام في عقر قصر فرساي شمال باريس، وتحديدا في قاعة المرايا الشهيرة، وذلك بعد مفاوضات تحت وطأة الانتصار الألماني انتهى أبرز شروطها بتنازل فرنسا عن إقليمي الألزاس واللوران لألمانيا ودفع تعويضات قدرها 5 مليارات فرنك ذهبي. بعد نحو نصف قرن، وفي 28 من حزيران 1919، وفي قصر فرساي وتحديدا في قاعة المرايا أيضا، ردت فرنسا الإجر لألمانيا مع سائر الحلفاء في الحرب العالمية الأولى بإجبارها على توقيع الاستسلام وما رفقه من شروط قاسية، واسترجاع للألزاس واللوران، وتعويضات مالية ضخمة، وتحجيم للجيش الألماني، نتيجة مفاوضات طويلة استمرت أشهرا عدة بعد نهاية الحرب في 11 من تشرين الثاني 1918. ولذلك إنما يذهب لبنان إليه اليوم من تفاوض ليس للاستسلام بل لاستعادة سيادته على قراره وأرضه، ليس للاستسلام بل للسلام حين يحين موعد السلام. فلمن يعارض التفاوض بل ويعورض ويتعرض لمن يؤيده، عليه أن يدرك ولو أن مستوى إدراكه قد يكون منخفضا ومقننا بفعل غسل الدماغ، عليه أن يدرك أن لبنان ذاهب إلى التفاوض لتمسيح الوسخ الذي تركه قرار إسناد إيران، وكنا لم ننتهي بعد من تداعيات قرار إسناد حماس، بل لرد المذلة التي استجررتموها على لبنان يا أصحاب شعار هيهات من الذلة. عليكم أن تدركوا أن التفاوض هو لسحب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، والذي استجلبه الحزب مرة أخرى نتيجة خضوعه للإملاءات الفارسية. عليكم أن تدركوا أن التفاوض ليس من باب الاستسلام للشروط الإسرائيلية والتسليم باحتلال بعض من الجنوب، فالمطلوب هو أن تكون الدولة اللبنانية سيدة قرارها، وأن تحصر السلاح بمؤسساتها الشرعية، وأن تخرج إسرائيل من المنطقة الحدودية، وأن يتم تعويم الهدنة كمرحلة أولى قبل السلام. أين الغلط؟ وأين الخيانة أيها المارقون والمجانين والموتورون؟ ومن قال لكم إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مؤيدين من السياديين ومن البطريرك الماروني فاتحين على حساب، علما أن رئيس الجمهورية بقيادته المفاوضات يتمتع بتأييد الحكومة وتأييد الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، بينما أنتم اتخذتم قرار التورط في حربين على التوالي لا شأن للبنان فيهما، دعما لحماس ودعما لنظام الملال في طهران، ومن دون أن تستشيروا أحدا أو على الأقل تعلموا أحدا. فبالله عليكم كفوا عن المزايدات التافهة والعرضات السخيفة والتهويلات المقززة. لقد شبعنا نفاقا وكذبا ودجلا، لقد أدخمتم اللبنانيين موتا ومآسيا وخرابا وذلا. آن الأوان أن نقول نحن لكم أعد عائلين، كما كان ينصح السيد حسن نصر الله القوات اللبنانية ورئيسها بعد غزوة عين الرمان. والسلام.
3: رأي حر من لبنان الحر.
5: يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

حوار حر حوار حر من الاثنين للجمعة وحدة بعد الظهر. سياسيين، محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع

0: الميدان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروس الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: من المهم استخدام نظارات السلامة أو نظارات الواقية إذا كنتوا بتشتغلوا ببيئة فيها غبار أو حطام أو مواد خطرة مثل المواد الكيميائية لنتجنب الأضرار بالعين وكافة أجزائه.

0: الأسواق
1: من لبنان الحر.
0: يتراوح الدولار بين 89400 ليرة و 89700 ليرة، وسعر أونصة الذهب 4738 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
0: صدر اليوم جدول جديد للمحروقات، ارتفع فيه سعر صفيحتي البنزين 17000 ليرة، وانخفض سعر المازوت 16000، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار كالتالي: البنزين 95 أوكتان 1,472,000 ليرة، 98 أوكتان 1,490,000 ليرة، المازوت 1,298,000 ليرة، والغاز 1,569,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

عليك الأمان تتحافظ على حالك، علي معك وعلى سيارتك. عليك الأمان برد على هواجسك مع شركات التأمين. عليك الأمان معنا بلبنان الحر كل جمعة وحدة بعد الظهر مع فادي نكوزي.

0: تحيي بهالعنوان اللي اسمه عليك الأمان. نحن حاولنا على مدى سنوات وسنوات نكون بفترة مخصصة لكل شيء بيتعلق بالقانون، قانون السير، سلام العامة، مشاكل السيارات، ميكانيكية، معاملات، كل الأمور هيدي. سلامتك بتهمنا، عليك الأمان، كل هالأمور تحت هالعناوين هيدي. نحنا ورئيس دائرة السير بمصلحة النائبات بحزب القوات اللبنانية ونائب رئيس نقابة خبراء السير بلبنان الخبير أنطوان عويد، أهلا وسهلا فيك خبير. نشكرك على هالمسيرة الطويلة، قدمت كتير من وقتك لنكون سوا لنقدر بقدر الإمكان نفيد المستمعين بالمعرفة اللي تبقى موجودة، أو نقدر بكلمة صغيرة أو بلفتة نظر أو بالحوار اللي بيكون نحن والمستمعين. وقت سؤال من مستمع بفيد مستمع آخر، يعني بس تشوف. مرسي لهالسنوات الطويلة اللي قعدني هون نحن وياك حضرة الخبير.
1: وجباتنا أساس فادي
0: وجبات. إن شاء الله أتمنى لك النجاح والتوفيق وتكون يعني مثل ما بيقولوا من نجاح لنجاح.
1: المسيرة مكملة.
0: أكيد مسيرة.
1: زمرات
0: طبعا. نحن وياك بهالحلقة رح أكيد تكون مثل كل هالحلقات، ما بعرف إذا عنا شيء خاص بتحب تقلنا إيه بالواقع اللي نحنا طبعاً عم نتناوله بتناولني. بس في شغلة هيك لفتت لنظري على الطريق، تشوف قديش محدا بقى مهتم. أستاذ أنطوان هو إنه مثلاً بعطيك مثل سير عكس السير مع السير، هادي مش موجودة بقى بلبنان. شخص مثلاً بقى ماشي وحاطط التليفون على دينته، عرفت كيف، وقاعد رخية وماشي طريق ما فيك تقطع عنه، وهو ماشي مدبدب هيك. طبعا حسب الحوار، يعني بدك تشوف مع مين عم بيحاور. اذا عم بيحاور حوار رومانسي وحب، بدك تشوف انه يعني هو انجا يتحرك.
1: بركي تسال دولي اساس فادي. بركي في شي حلول عم يعمل، حلول
0: العالم مسطوطه وراه، واذا حدا انزمر له بيوقف وبيسب وبيتعرف يعني
1: للأسف.
0: زعجته بهالحالة هاي
1: للأسف.
0: وبدي احكيك اكتر عن شو في مخالفات لا تعد ولا تحصى، ما كأنه عفوا على الكلمة، مش كأنه نحنا في دولة او في شيء. انا ماشي اكيد ما في حدا عم بيراقبني وفالت، عفوا على الكلمة، هيدا الواقع اللي عم نشوفه على طرقاتنا.
1: أستاذ فادي، اللي هي القيادة فن وذوق وأخلاق. بقى المعرفة هي بتعطيك الفن، المعرفة والاطلاع والدول والكذا، إنما الأخلاق بتجي بالتربية وبالتعاطي وبال
0: بس في مثل نحن بلبنان بيقولوا إذا بدك تعرف أخلاق الشخص شوفه على الطريق،
1: شوفه عفك، شوف سواقته، شوف طريقة تصرفه مع ردة فعله عند تجاه الغير. يعني اليوم معلي المطلوب إنه عطول الإنسان هو سايق يحسب حساب غيره، هيدي شغلة ما عنا إياها للأسف. بيمشي بيفكر حاله هو مالك الطريق، وهو اللي هو بيمشي، وهو بيمشي حاله بما تيسر، وما بيحسب حساب لغيره.
0: صحيح.
1: مثل اليوم بالذات الصباح على أحدى الطرق، كاميون ماشي زارب وراشي 20 سيارة، في على يمينه 3 أمتار، يعني بيقدر إذا زاح مترين على اليمين بيتجاوزوا السيارات وبضلوا كافيين، وهو محمل وماشي طلوع. يعني اليوم التزم يمينك يا حضرة سائق الشاحنة ومشي على مهلك، لأنك أنت محمله أصلا حمولته زايدة. يعني مبين الوزن اللي بالشحنة وطريقة الشد تبع الموتور، يعني احنا نعرف من صوت الموتور وعزم الموتور أنه مبين أنه محمل حمولة فوق المسموح له فيها وفوق طاقة شحنته. طلع هو هيدي يتحمل ريسكها، ما في مشكلة من الموضوع، بس ما يزرب هالقدي عالم ورا. يلتزم يمينه ويمشي على مهله ويفتح مجال للسيارة يمشي، لأنه كمان كل العالم بدها توصل. هون بدنا نعمل حساباتنا وننتبه بهذا الموضوع، انه نحسب حساب غيرنا على الطريق مش لقلنا لوحدنا. في عندي شغلة عم اسأل فيها صرت كذا مرة، وحبب هلأني مرة، يعني انه موضوع زيوت السيارة هن حياة السيارة، انواع زيوت اللي تستعمل، ان كان كلنا بنعرف انه المحرك فيه له زيوت خصوصي.
0: طيب تسمح لي مازال عم تفتح الموضوع، المحركات الجديدة في شيء عيار بين أكيد صفر وشيء؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد صفر. أكيد أكيد أكيد
0: مش رح نيهون هو
1: هذا اللي عم نحكي.
0: نعم.
1: في محركات من فترة يعني تفاوتت أول شيء قياسات الزيت وأنواع الزيت والكواليتي تبع الزيت. هلأ بغض النظر أنه أنت لازم تروح مثلا عطول تلجأ لتكنيسيان لأنه تعطيك عيار الزيت الصحيح اللي بيلزم لموتورك. كل الموتور له عيار زيت معين لأله، مش حيال لزيت موتور فيك تستعمله لكل الموتورات. في موتورات معينة بدها زيت 0.30، في 15.40، في 10.40، في سنتيتيك، في سنتيتيك، في القديم 20.50 ولا 40
0: فول سنتيتيك
1: وكثير فروقات. هيدا نوعية الزيت استفادة قياسات معينة بقلب الزيت بتكون كل موتور بتتناسب مع أجزائه الداخلية لأنه كلنا نعرف أنه الأجزاء الداخلية تبع الموتور في كله مجاري زيت لتزيد الأجزاء المتحركة بالموتور منع عن التآكل. هيدا هون في زيوت رقيقة كتير بتفوت بيكون الخروم تبع الزيت كتير رفيعة، بدها زيت رقيق كتير تقطع فيها ويزيد كل الأجزاء المتحركة بقلب الموتور.
0: يعني الميكانيسيان بيعرف
1: إجباري، اليوم التكنيسيان بيعرف كل موتور شو أنواع الزيت اللي بده. وهيدي بتتفاوت مع الحرارة لأنه في عندك أنواع زيوت السنتيتيك والسمي سنتيتيك، بصير كل ما حمل الموتور كل ما شد الزيت.
0: هون
1: الزيت العادي كل ما حمل الموتور كل ما رق الزيت.
0: يعني هو بتقول أنت مثلا سمي سنتيتيك أو سنتيتيك
1: فول سنتيتيك. ايه اكيد هيدي معاملك كلمة
0: شو الموضوع بتفرق بين
1: حرارة الزيت لانه كلنا بنعرف انه الزيت خاصة بس يكون بقلب الموتور والموتور ماشي وعليه زخم بطلوع وخاصة اذا جايين على ايام صيفية هلا نيم مثل ما صاير فينا وجايين على حمولة زيادة اللي هي حمولة الاي سي اللي هي تاخد من قوة الموتور لانه كلنا بنعرف انه كومبريسور الاي سي بيشغله شاط من بياخد من احصنة الموتور.
0: عم ندور الشفاج
1: انا عفاك طول الشيء تريسي انواع الزيت على طول ما تحط زيت عشوائي لانه اوقات كتير
0: الزيت
1: العشوائي كل موتور في له نوع معين ما
0: في انا عم بحكي بين السمي والسنتيتيك
1: لا كل نوع في موتورات بتحط لها سمي سنتيتيك وبس وفي ناس بتحط لها فول سنتيتيك اجباري تتاخد اداء جيد وتتاخد هي هون مش هون المشكله بتدور وبتمشي ونو بروبلم يعني بتاخد ما بتلاحظ انت جوا شو بيكون عم بيصير بيكون الموتور عم بيعاني بقلبه كذا وفي مطارح معينة إذا زيت سميك ما بيوصل لا أجزاء مطرح متحركة وبتتأكل وبتصير تعطي صوت بيطلع معك صوت خفيف بيرجع بيقوى الصوت
0: يعني
1: بسكر يعني بسكر فلتر
0: كل شخص
1: هون عم نحكي عن الموتور
0: يعني كل عربية وإلى
1: كل سيارة وإلى عياراتها معينة لأنه هو هذا حياة الاستمرارية الموتور يعني هالأجزاء المتحركة ما دائما عم بيوصل لزيت بشكل صحيح وكذا بضل تتحرك بضل ما بيصير فيها تآكل وما بيصير فيها الزيوت مش بس الموتور عندك كمان الفيتاس كلنا بنعرف انه بيجي بيقلك اوكي زيت اوتوماتيك للفيتاس حبيبي الفيتاسات كمان في الا في فيتاسات بتجي كهرباء في بيجي فيها صبابات كهرباء في الا في فالف بادي معين بده انواع زيت بدها تفوت فيه في انواع زيت ما بتفوت تبقى اسميك اسمك من غيرها في انواع بتعمل تاكل للفيبر تبع الديسكات اللي بقلب الفيتاس
0: هم لازم يعرفهم مش الشخص
1: عودي التكنيسيان ما بعد ما عم نحكي هي ملاحظه بليز لانه انا سالوني كذا مره انه يمكن ما تطرقنا لها كثير بهالشكل الموسع بس انتبهوا لانه حتى الفيتاس في له كل فيتاس كل سياره في لها زيت فيتاس معين مش على زيت احمر حطيناه في فيتاسات زيت ابيض بتحط
0: لها السيارات القديمه يعني
1: العادي الفيتاسات العادية اللي هو زيت اوتوماتيك ديكسرون 2 او ديكسرون 3 او كذا هيدي كانت تعتمد قديما هلا صار في اشياء جديده واكثر من هيك حتى البوات الديريكسيون بوات الديريكسيون كمان له زيوت خصوصي بوات الديريكسيون كمان ما فيك تحط لكل بوات الديريكسيون لانه يعني يبقى حطينا زيت ديريكسيون بيوصل على الترومبه بيقول له زد لي زيت ديريكسيون لا مش صحيح
0: بس هلا في صار كهرباء يعني
1: اجباري
0: كلهم صاروا كهرباء
1: في هيك حتى في له عم على طول اعملوا معروف ما توصلوا على طول تقولوا زيدوا لي الا ما تكونوا انتوا عارفين وواثقين انه قبل مره التكنيسيان قايل لكم حطوا هالنوع الزيت معين
0: انه مش ضيف
1: في اوقات بيصير بفوت معين يعني
0: بتحكي بشو بخصوص الفيتاس
1: اوقات بقول له اسلي الفيتا هيك يعني بيصير هيك مثل ما بيقولوا الى اي اهين
0: بقول له ناقصه شوي
1: ناقصه شوي زد لي شوي بيفتح هيك بزد له يوم بيخرب الزيتات الموجودين حتى جوا بقى هون على طول الجاء لتكنيسيان يعرف حاله شو عم بحط لك نوع انواع زيت بسيارتك ان كان موتور ولا فيتاس ولا بودي ريسون ولا جيرات ديفرنسيالات وكذا بقى هود هذا موضوع حبيت الفت النظر عليه ما رح نعطيه كثير اكثر من
0: هذا بس اعطي رقم التليفون
1: صح
0: تفضل 7095911111 لكل رسائلكم واتصالاتكم للنهار الاخير نحن اليوم حتى نسمع رساله صوتيه وبنرجع منتابع.
2: بونجورين بونجورين لبنان الحر بونجور شباب وحياتك. وقفت على الاشاره ثاقبت انه الاشاره حمراء وعلى شمالي شرطي سير الموتوسيكلات شمال يمين بعكس السير. قلت له يا افندي ما لازم نوقفهم يعني انا وهو ما لازم نوقفهم بعكس السير. لك ليك هذا كان طلع على هذا ليك هذا كان نزل على هذا. قال ما عندنا اوامر بعد. واحد اثنين المليون ليرة اللي بندفعها وحياتك لهيدي شقفة اللي ما بعرف شو هي اللي مش موجودة من 3-4 سنين هيدي امتين فينا نصدق انه نحن عم ندفع مصاري من شان شي مش انه من شان ماشي. مرسي سعد صباحكم.
1: تتخلص النفضة بالنافعة وتمشي كل الأمور مثل ما لازم.
0: هلأ نين ماشي النفضة
1: ماشي
0: عم قال لي استاذ عفيف ماشي
1: على قدم وساق.
0: نحن مبدئيا كان معنا من الأسبوع الماضي استاذ عفيف عبود وحطنا بالصورة شو اللي عم بيصير.
1: صح
0: يعني الأمور أحسن من قبل
1: بس ببطء شديد يعني ما ليش يقبلوا منها الملاحظة يقبلوا منها الملاحظة. نحن عم نحكي
0: شو هي الملاحظة
1: يعني انه ببطء شديد هي بدها اسرع من هيك الامور استفادي الامور بد بطء بمعالجة الامور. اليوم موضوع يعني بحينا نحن ونحكي على موضوع النافع بحينا نحن ونقول يا جماعة والله العظيم مصدر هيدي مصدر مورد لمالية الدولة قد ما بدك وبتفوت مال للخزينة وبتسهل امور المواطن. المواطن حاضر انه يدفع رسوماته حاضر انه يدفع تسجيل ينقل من الملكية يعمل يشيل يسجل سيارات جديدة يركب لوحات جديدة
0: في لوحات جديدة
1: في
0: شو بيعمل الشخص اللي مركبين لوحة قديمة
1: بيقدر بيراجع بالنافعة وبيقدر ياخد لأنه ما بيصب لوحة جديدة إلا ما يكون معه الباركود معين بياخدوا منه بيصبوا له لوحة جديدة بيقدر الباركود ياخد
0: اللي راحوا حطوا نمر وقالوا له ما في نمر جديد احنا نحطكم نمر
1: بيكون القديمة. بيكونوا عاطينهم ورقة الباركود المفروض يكونوا محافظين عليه واذا مش حافظين عليه بيقدروا يجيبوا من النافع بس ما هون ما في امور كتير اساس فادي. امبارح سمعنا هيك خبرية انه خلص ممنوع يكون في معاقبين ممنوع يكون في سماسرة ممنوع يكون في كذا
0: مضبوط. قال لي يا استاذ عفيف قال لي
1: شو البديل
0: خفت على الاخر
1: عظيم
0: وفي اشخاص معينين
1: شو البديل
0: شو البديل مشي على تاخد موعد
1: هلا يسار بدك تاخد موعد بتجيب تفويض صار تفويض يعملوا تفويض المين ما بدك التوني الفادي المين ما بده الجورج الحسن العل بيعمل تفويض لفلان ويروح كان يعني هيدا مش حل اساس
0: شو الحل
1: اليوم كان عندك
0: عم بيحكوا بالاونلاين هلا سمعته عم بيقول لي صار
1: في على وهذا عم نطالب فيه وعلى حولوا محاولوا مصاري اونلاين وعملوا معاملات نعمل معاملاتنا اونلاين ويا ريت
0: اوكي
1: في شيء مش راضيين
0: هيا نشوف
1: هالصوره زعلانين الموضوع
0: يلا نحن نتابع.
3: استاذ فادي يعطيك العافيه. استاذ انطوان
1: هلا
3: انا عم بحكي انه الشعوب العالم كلها بالنسبه للسير او لغير السير يعني القانون بيحترم وقت اللي بيكون في محاسبه وقت اللي ما في محاسبه للاسف يعني
1: يا هي مكسرين
3: يعني اليوم تمشي على الشمال او تمشي على اليمين او بتوقف بنص الطريق لتشرب قهوه بيسكر السير وراك حدا بيحاسب كمان الدوله مش مهتمه بشيء يعني باقل له
0: اولويه
3: يعني. هلا بعت لك صوره من وسط بيروت الاشارات السير سافرت بنتي من 3 سنين على اوروبا وكانت تقول لي انه الاشارات هيدول مكسرين انه محلهم يصلحون رجعت من شي شهر وصورت لي الإشارات وبعثت لي هون بعدهم على وضعهم من ال 19
1: يعني. منيح بقيوا هيك مثلا على وضعهم؟ منيح بقيوا هيك مثلا؟
0: حلو الصورة يعني.
3: ما بعرف قال له يعني الإدارة المسؤولة عن السير قال له شيء يعني الإشارات إذا هيدول مش حيمشوا يشلون لأنه كتير منظرهم مزعج. ويعطيكم العافية.
1: يعني هاي الصورة لو بعثها على تليفون كنت بكرة ما بتلاقيهم أكيد.
0: هلا هذه الصورة بلا مبعوده بس انه هلا عم نحكي بس هلا عم نحكي من 3 سنين لهلا بعدها نحكي كيف ندلي ونزل الاشاره
1: بعدها اذا مثلث بس عم لك غريب انه بعدها هيك يعني بعدها ما قصوا ما فكروا
0: بس هلا هلا ما تاخذ علي لا لا. الاولويه هلا لهيدي هل بوسط بير ولا هي ولا للنزوح خلص خلص خلص يعني انا بسالك سؤال يعني دائما في عنا اولويات شفت كيف على طول عايشين بلبنان في اولويات عشان هيك هودي ما رح مش رح تلاقيهم يصيروا اولويه ب عافيتنا يعني طيب شفتني شو قديشني
1: متفائل
0: رح ناخذ رساله صوتيه
4: مرحبا استاذ فادي مرحبا استاذ انطوان بس عندي سؤال اذا انا بدي سجل دراجه ناريه هي اجنبيه بقدر سجلها انا اروح سجلها من نافعه بايدي انا رحت على مكتب معقب معاملات قال لي بده اجار ايده اجار مكتب $100 شو بتكلف رسوم بتدفع الرسوم بتدفع فوقهم $100 فانا هيدي المعامله بقدر اعملها بايدي
1: بده بدك تاخذ رقم منصه عم ياخذ رقم على المنصه ويعملها ايه بيقدر يعملها ليش ما بيعملها حيلا معمل يعني كل انسان
0: هلا احسن من قبل شك سيز انطوان يعني
1: ما بعرف
0: ما عندك فكره
1: ما بعرف اذا
0: يعني هو لازم يحكي مكتب او مدرسه
1: لا مخصص مدرسه سو هيدي للتسجيل هنا الملكيه عم بسجل موتو
0: بس صح منين شاري هالموتو
1: شاري موتو
0: يعني اذا شاريها جديد يمكن هن المحل مشترى بيبي سجلوا له
1: اذا عم ينقل ملكيتها من شخص ثاني بده يعمل معامله عم يعمل راح قصد
0: شو بتنصحه؟
1: طلب منه هيك
0: شو بتنصحه
1: هلا هاليومين ما فيك تنصح حدا بشيء كنا شفنا شو بده يخلصوا هن والمعاقبين يعني بيكون معاقب مرخص كذا مفروض
0: يعني طلب $100 زياده
1: تابعوا هالمعاقبين اللي مخالف اللي مش مخالف خي عم يعمل شغله هم معاقبين مرخصين
0: يعني هم مقدم خدمات هذا مقدم خدمات مزبوط ولا
1: صح
0: لا؟ انه انت ما بدك تروح
1: بده ياخذ ما بدك تروح بده يعمل سيرفيس عنك بده ياخذ اجار وهي شغله معروفه هون ما بده يتوسع هيئته كتير بالحكي بس الاصول انه في مصاريف في كذا في مصاريف مكتب ومصاريف ملف ومصاريف ما بعرف شو
0: هو قال له كل شيء زائد $100
1: هو من المصاريف يعني الرسومات رسمه الاساسي بيطلع بايصال
0: يعني يا هو بده ياخذ موعد
1: عندنا ما بعرف يعني صدقني استاذ فادي هلا لا شك في مطارح معينه بالغوا بالامور في مطارح معينه اكيد صار في فساد والكل عرف وانفضحت مش عم نحكي شغله مخباية يعني صار في فساد صار في ارقام معينه تندفع تتمشي الملف يعني ما بدها هو الناس كلها عرفت والناس في قسم كبير من الناس دفعوا انه انا بده يندفع مبلغ معين ونعرف وحكينا المراجع المعنية بالمباشر كمان فيهم الاخبار هلا شو مخباية يعني انه الموضوع بينخفى على حدا بس وصلنا لهون هلا بدها حال الحل وين الحل نعرقل الناس لا مش اصول نعرقل الناس الحل انه ينعمل شفافية معينة تراقب
0: بلشت تزبط شوية
1: ان شاء الله خير
0: ان شاء الله خير
1: ان شاء الله خير
0: هلا النصيحه له عنده حلين يا اما يدفع $100 وما ينزل ويعملوا له الهيدا
1: بيقدر هو عم يسال اذا بيقدر يعملها بديش ننصحه احسن يقولوا عم نعمل دعايه لحدا
0: في يعملها
1: بيقدر يعملها ايه بيقدر يعمل. هو عم يسال اذا في يعملها هو
0: اوكي
5: مرحبا يعطيكم العافيه بالنسبه لدفاتر السواقه نحن جددناه اعطونا ورقه من شي سنتين صار في دفاتر صار
1: في دفاتر وفي دفاتر
5: بالنسبة للفينيات يعني هي تنفيع هيدي عن مليون ليرة عم بياخدوها من دون حق هي تنفيع صارت
0: بعد في شيء
1: بيقدر يستبدلها بيقدر يستبدل ورقته بدفتر بيومتريك
0: صار لازم يستبدلوها بالورقة يعني ما تضل الورقة موجودة
1: هي الورقة المشكلة الوحيدة اللي فيها الورقة هي تلفها هي كتير معرضة للتلف
0: بكرة ما بتعرف متى الدولة بتقول اللي معهم الوراق إذا ما استبدلوها في تعتبر
1: إن شاء الله يطلع القرار إن شاء الله على واحد يكون فيها اليقظة هيدي
0: طيب لكن الفينيات
1: فينيات تنفيعة
0: عم بيقول انه تنفيعة يعني ما بعرف. كمان رح نتابع مع رسالة صوتية.
6: يعطيكم العافية معكم أبو جورج. أنا سؤالي أول شيء بيقول أنه أنا بحال كنت بقبل إشارة حمراء ومدوي إشارة الحمراء وإيم الشرطي يعني الدركي أو بوليس البلدية قال لي أطع وهي مدوي الحمراء وصار معي حادث الآن تنفترض عمين المسؤولية. وبالنسبة للسماسرة انا الصراحة عم بحكي صراحة يعني انا مع السماسرة انا لانه اهول لي واشرف لي انه هو يعمل لي معاملتي
1: صح
6: على انه على شنطات وبهدل وانطرق روح وقتي كله سوا يعني بيعرضنا بيقولوا هين فلوسك ولا تهين نفوسك
1: في ناس مش متوفر
0: الا اذا صارت اونلاين واذا صارت مرتبة وبيجي الواحد وبفل بدون بكل احترام لهالانسان اللي رايح يعمل معامل لسيارته ويدفع ضريبة للدولة اللي هو فيها ولهالضريبة اللي عم بيدفعها بده يلاقي بالمقابل خدمة. مش معناتها اذا انت اذا شفت بدي فرجيك مرة مشهد يا استاذ انطوان كيف العالم واقف على باب النافعة عم بيتعاملوا معهم
1: بهدلي
0: كيف عم بيتعاملوا معهم عم بحكي قبل مش هلا عم
1: بكفي الوقف بكفي الوقف
0: إيه؟ وانا شو جرح شو رايح اعمل رايح ادفع ضريبة للدولة رايح ادفع لك ضريبة انت بقول له حقك تبهدلني لانه واقف انا ناطر دوري حقي اتبهدل. شوف لتشوف انه اخدين فكرة نحنا اخدين فكرة

0: وبيرم ظهره للتاني ماله، بده يكونوا كذا واحد. هيدي وقعنا فيها اساس هيدي وقعنا فيها. ما في اذا قد ما يكون بلوك سير اشاره حمراء ومسكر السير قدامك ومدري شو بتقطعها، لانه اذا صار اذا لا سمح الله صار حادث وانا قاطع اشاره عم بقطع اشاره خضراء، ولو عم يعمل لي هيك شو اذا في اشاره حمراء وبيصور بنصورها اشاره حمراء خي عم تقطع اشاره حمراء هون
1: فخ يعني
0: اكيد بده هاي الموضوع بده ينتبهوا عليه كتير، ينتبهوا من هذا الموضوع مشان موضوع ال عم بقول هين بهين فلوس. وهذا اللي عم نحكي نحن موضوع العجل
1: مش سمسار، هي معقب
0: معاملة
1: مش سمسار يعني صح.
0: العجل اللي عم تحكي عنها أساس هذه صارت كل مواطن بيقصد يختصر، وكل العالم قال يساعد الناس، لأنه كل الناس عايزة توفر وبتركوا تتوفر يعني تتخطى هالمصاريف الإضافية. العجقة عم بتصير بس عم ينعمل فرصة أنه تنزل تعمل معملتك بإيدك ويكون في هذا، إنما بالحالة العادية في مقاعد مرتبة فيك تقعد، نفعة مجهزة من فترة عملت بطريقة أنه تقعد ناس تنطر شوية وقت دورة، إنما صح. بس عم بيزيد المشكلة العرقة اللي عم بتصير بالمعاملات، التعرقل اللي عم بيمد سنين بس ينعطى فرصة معينة. خلينا نقول هلني في اعفة من كذا وصارت قبل مرة ركضت العالم وقت له اعفة عن الميكانيك بالمعينة تعمل معينة، صارت تنام سيارات الناس بسياراتها نهار وتنام بالسيارة توصل العجقة على الطريق العام بكثر بالحدث. هيدا هون بس يندعى على اعفة من غرامات او بفترة معينة قصيرة. الحال انه ينعمل دوام طويل، لو كان دوامين ما في بروبلم، وتتسهل امور الناس وتتعدد المراكز ويندفع يقدر تمشي الاونلاين تدفع رسوماتها بتعمل ايرادات اقوى للدولة تعمل ايرادات اقوى، وبتقدر يعني ساعتها المواطن ما بيتبهدل وبيدفع رسوماته وبضل اندر كنترول على كل اموره، مش راكم عليه 3 4 اشهر تسكير. قبل مره 6 اشهر تسكير وسنتين دفاتر السواقه، وهلني طبط العالم على دفاتر السواقه بتلاقي كل المكاتب الزحمه عندها وكذا، وبده يصير اخطاء وبده يصير اكيد، بس يصير في ازدحام كتير وبده ناس تشكي وناس تقول عم نتبهدل، وفي ناس بتقول نحن ما وصلنا حقنا وشو ما قلنا حق، وخاصه هالمراهقين اللي بيطلبوا دفاتر السواقه وبعضهم ب 18 بقول لك انا شو انه طب ما نحن صرنا 18 بنروح على جامعتنا، ليش لحد هلا نبنا ننطر 3 اشهر أربعة أشهر تناخد دفتر سويقة؟ حقهم، بس ما ننسى أنه لهم سنتين ما عم ينعمل دفاتر سويقة. دفاتر العمومي في ناس بتكبر دفاتر العمومي ما عم تقدر تكبرها، ما عم يعملوا تكبير دفاتر العمومي، بده يتوظف او بده ياخذ يسوق بيك اب اكبر وزنا، بده طناج اكبر معه مثلا 10 طن العادي او معه العمومي العادي ما عم يقدر يعمل. طب ما هيدي كمان تسهيل امور الناس.
2: ايه يعطيكم العافيه. إذا بدي سجل دراجة معقول أقدر أعرف قديه بتكلفني قبل ما أنزل عن نافعة؟ مرسي.
0: تقدر تلفن وتسأل هاي الخدمة
1: وين بيسأل؟
0: هاي الخدمة اللي بيعملوا معقبين المعاملات مش نحن
1: معقبين المعاملات
0: أكيد.
1: يعني هيدا الشيء اللي مبدئيا رح نكمل صحيح. لا بس لحظة شوي استاذ أنطوان، غلطنا شوي ما في اسم الله رسائل صوتية. يلا
3: بونجور لبنان الحر. بونجور يا أساتذة، بدي ميدو معكم من قبل حلبية، بس بدي أسأل سؤال. أنا كان معي بيجو بايضة أنت رحت كسرتها، بس هي بعدها باسمي، يعني بعد دفتر باسمي، هاي من شي 10 سنين وأكتر بتضلها هاك باسمي، شو بدي أعمل يعني؟
0: أبلح الأبية. شو قصد كسرتها؟ ما فهمت كيف قصده كسرتها. كسرتها كيف كبيتها يعني ولا عملت لها كسرتها؟ في شيء بده ينعمل توقيف عن السير
1: الرسمي
0: بالنافعه، اذا توقيف عن السير خلص
1: يعني كسرها يعني. لا
0: ما هو اوقات بقول كسرتها انه وقفتها مع السقطه وكسرت عليها الميكانيك، ما هي مفهومهم. هي المفهوم اللي بدنا نوضحه. اذا وقفتها انت حد البيت وما عاد دفعت ميكانيك بتقول بتعتبر حالك كسرتها. الكسر بدك توصل تعملها توقيف عن السير الرسمي بالنافعه وتسلم لها لوحيتها وتسلم دفترها وتعملها توقيف عن السير.
1: هيك
0: عم برد عليك.
1: يلا هات نشوف.
3: لا سيز، انا وديت على الكسر وهو كسر.
0: وديت على الكسر يعني فرطوها بالكسر وما انعملت معي يعني بالنافع. اي اكيد بعدها اسمك. اكيد اكيد بعدها اسمه
1: وصارت فارطه
0: هلا في اذا كان بعدها في منهم كان بعدهم على اللوحات القديمه ما صار في لهم مكننه على اللوحات الجديده راحوا ملفاتهم انما في اذا صاروا على اللوحات الجديده وكذا لا بتضل على اسمه بتضل
1: يعني شو بده يعمل
0: يتبقى بده يعمل بده يلغيها بده يعمل حيلا طريقه ولو لانه يشوف وين انقاضها يشوف وين بقاياها يشيل رقم الشاسيه
1: ولا بتضل
0: على اسمه
1: بس هيك لانه هي خلص مش رح تعمل مخالفه في سياره مكسوره
0: اذا ما هو بدك تشوف كيف اللي معمول عطاها لوحه حتى يكسرها اخذها كسرها شو عرفوا اللي اخذها ما صلحها شو مشي فيها وصايره
1: معقول
0: عم نخبر خبريه صايره
1: انت هذا كل شيء وبيتخبى شيء عنا نحن هون كل شيء نقدر نعمل
2: يعطيكم العافيه اذا بدي سجل دراجه معقول اقدر اعرف
1: قد
2: بتكلفني قبل ما انزل
1: عن النافعه سمعناها يا استاذ عطان نصحتنا بنرجع نسمع
0: لا فكرت
1: عم بتاثر باخر حلقه يا استاذ عطان
4: بونجور استاذ فادي بونجور استاذ عطان يعطيكم العافيه بس بدي اسال سؤال اذا بدي جدد دفتر باللي بون بوست بيمشي حاله بيعترفوا فيه شارعي بيكون
0: اكيد شرعي وهن اللي بون بوست بيعرفوا يا بيستقبلوا منك يا ما بيستقبلوه اذا دفتر بايومتريك بيجددوا لك ما في بروبلم انما اذا كان بعده دفترك اصفر هن ما راح يستقبلوا منك بده يقولوا لك
1: تروح على
0: النافع تاعته
1: اوكي يلا
0: اكيد شرعي
5: مرحبا استاذ يعطيكم الف عافيه لكم المستمعين والرجال الحر انا بدي اسال سؤالين انا عندي عربيه بعته بسك بيع مثل ما هو دارج يعني بياخد سك بيع
0: صح
5: بتصير بيروح بسجل في حال ما سجلش العربية ضل يمشي فيها لا سمح الله صار معه حادث مين بيتحمل مسؤولية هل عملنا سك بيع ووكالة وعملنا معه رفع مسؤولية مين بيتحمل هون المسؤولية صاحب السيارة ولا يلي اشترى بسك البيع ثاني سؤال عندي عربية مثلا أنا عملها انقاض بدي بيعها في بيعها انقاض بلا ورق بوكالة يعني أو بشي ما بعرف ومرسي كتير لقلته
0: شغلتين أول شغلة هيدي الثانية تتقدر تبيع سيارة بلا ورق ما في شيء انه بلا ورق فيك تعمل وكالة بيع انقاض يعني اذا عملها توقيف عن سير يعني انت معك شهادة انقاض في لألة تعمل وكالة بيع انقاض للشخص الثاني تنازل عن انقاض هالسيارة للشخص الثاني ما فيك تبيعها مش معناتها تبيعها بلا ورق اوكي لانك للتوقيف عن سير عم تاخد شهادة انقاض انما اول سؤال موضوع سك البيع ومين مسؤول حكما بسك البيع وعم عامل رفع مسؤوليه رفع المسؤوليه بهالحاله هو مسؤول عن هالسياره ما دام بعهدته صارت بعهدته وكاله البيع صارت له او سك البيع صار له سك البيع عم يعملوا سك بيع مش وكاله سك بيع بيخدم سنه تيسجل انما الاصول نحن حسب القانون هلا عم يمشوا بسك البيع وبس يفرجيه مهم الاجهزه الامنيه تتاكد انه مش مسروقه السياره معه مهله سنه بيسجل فيه بس الاصول ما له حق يمشي بسك البيع اللي عامله بأنه رفع المسؤولية عم تشيل المسؤولية عنه معناتها شو ما بيصير فيها السيارة مسؤولية عليه إنما في شغلة اليوم إذا زبوطة اللي بيجوا بعدها بالنافعة رسميا دفتره ووراقة باسم المالك الأساسي يعني إذا بيجي زبوطة عم يجوا على اسم المالك الأساسي هون عليك تظهر رفع المسؤولية أنه بالتاريخ الفلاني كانت مش معي هذا بكل بساطة يعني
6: ايه سعيد مشان قصة الاشارة انا على اشارة الناقصة معي حادث واقف انا اشارتي حمراء داركي بيقول لي قرب جاي واحد بده يلحق يقطع السير الاشارة الخضراء عبى فيني فات فيني الخبير عطاله قال له اكيد 100% هلا بلحظة الحادث قلت له داركي ما انت قلت لي قرب قال لي مين قال لك تسمع كلمتي انه هرب منا بطريقة وهو ما خص
1: هلا قلتها من شوية استاذ عطوان هلا اللي قلتها انت من الصح انه ما اشاره حمراء خلص اذا في اي تدبير بيكون في بلوكاج بمكان
0: في بيكون بيكون في اكثر من واحد وبيعرفوا كيف
1: بيعرفوا كيف
0: بيوقفوا السير ساعتها بيعرفوا كيف بيوقف صحيح. اللي جاي من الجهه اللي صحيح. بسمح له يمشي فيها والا انا اشارتي خضراء بدي امشي
1: انت هذا
7: مرحبا بالساده المحترمين انا بس الي رجاء وطلب عندكم بس انه توجهوني او توضحوا لي هالمشكلة اللي عندي انا زلمة ان وقفت 4 سنين بالحبس ظلم ظلم ظلم ظلم بقى طلعت انا دفتري انا معي سيارة عمومية ودفتري خلص هلأ بيخوفوني ان انا راح اجيب سجل عدلي رجع وقفوني مرة تانية برغم ان انا قضيت حكمي ومعايا انا معي ورق بخلص الحكم والشغلة التانية قالوا اذا السجل عليها نقطة ما بيجددوا لك الدفتر وانا عندي عائله ومعي سياره عموميه ما خليت حدا لما يسالوا بقى بدي حدا يوجهني يطمني شو بدي اعمل لان انا ما بحب امشي اخالف القانون يعني انا بتمنى عليكم كيف توجهوني شو بدي اعمل انا عم بمشي على طريق انا الحمد لله الي 40 سنه على الخط ما صار معي حادث على الطريق بس كل واحد مننا معرض للخطر بقى انا اذا رحت جبت السجل العدلي معي انا خلاص حكم قالوا لي اذا عليها نقطه ما بيجددوا لك انا معي انا الحكم اللي حكمته معي براءه فيه وما علي الدعاء وما حدا من الدوله طلبني بس انا اللي راس الدعوه اللي كان معي هددني يا بيشهد معه ظلم او بيجيبني معه وكانت هالشغله ان انا رفضت الظلم وتوقفت وربنا اخذ لي بحقي طلع قبل مني بايام بسيطه ربنا بعت له اولاد الحلال اللي قتلوه وانا كانت هيدي براءتي انا مش عم بشمت والله يرحم اللي راح بس انا عم بقول لكم شو بدي اعمل انا انظلمت وبتمنى عليكم بس توجهون شو بدي اعمل
0: استاذ الكريم لهجتك
7: وشكرا لك
0: لهجتك مصريه بده يكون اخذ جنسيه لبنانيه أكيد. تقدر وقال لانه الاجنبي ما بيقدر ياخذ دفتر سواقه عمومي هي اول شغله
1: نعم
0: انا بده يكون اخذ جنسيه لبنانيه تاخذ دفتر سواقه عمومي انت عارف على التجديد اجباري يكون معك سجل عدلي نظيف سجل عدلي حتى لو في حكم وبراءه ومبروك براءتك اجباري تنظف سجل العدلي تقدر تجدد دفترك هي شغله متعارف عليها
1: نعم
0: اوكي حتى لو قضيت حكمك حتى لو براءه حتى لو كذا السجل العدلي بعد ما ملحوظ عليه انه في بده يتنظف سجل العدلي بتسلمه لمحامي بيسجل لك بينظف لك سجل العدلي وبتجدد دفتر الطبيعي ما في بروبلم بالموضوع
1: نعم سيز أنتوان خلاص ما عاد عندي مجال أقدر أخد ولا رسالة ما بعرف إذا هيدي من لحق نخدها وقتنا بيسمح لنا يلا
8: حياتي للجميع
1: عن ما نجيئة
8: بعد اختبار شو ما عملوا من نافعة شو ما سكروا جواريب شو ما سكروا طوائق بريدال السمسار يزمت لو شو ما عملتوا أنا عم بحكيك عن اختبار عشته تحته وشفته ما هيدي كمان للأسف فالج ما تعالج
1: هذا الوائح
0: هذا
1: هلا مش رح نحكي هيك يا ريت مثل ما كان عم بيقول
0: لا لا ان شاء الله ان شاء الله
1: يصير اونلاين وصير مكنني كلها والامور تروح لمجراها الطبيعي وعم بيحكوا حتى بالمعاينه الميكانيكيه رح تصير بكل الاقضيه ورح يكون في عده مراكز هيك حطني بالصوره ما بعرف يعني بالمرحله اللي جاي طبعا
0: على الله نامل خيرا لان هيدي الشغله بتسهل امور المواطن
1: شكرا يا استاذ انطوان شكرا هالتعب الطويل هالمسيره الطويله نحن وياك انا بدي اشكرك الخبير انطوان عواد
0: يعطيك
1: رئيس دائره السير بمصلحه النقابات بحزب القوات اللبنانيه كمان نائب رئيس نقابة خبراء السير بلبنان شكرا لك يمكن نرجع نلتقى بظروف تانية بأوقات تانية بمكان آخر ما بنعرف يلا إن شاء الله خير
0: الله رب إن شاء الله رب
1: بشكرك إلي مسيحي سيدي مخلوف إلى اللقاء
0: إلى اللقاء
9: عليك الأمان تتحافظ على حالك علي معك وعلى سيارتك عليك الأمان برد على هواجسك مع شركات التأمين عليك الأمان معنا بلبنان الحر مع فادي نكوزي.

عيش 5-26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11-5-26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11-5-26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11-5-26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشرشي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

0: الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
1: القرى الجنوبية تحت وابل الغارات المكثفة وإصابة 3 جنود إسرائيليين قرب الحدود. ما بعد اغتيال قائد قوات الرضوان، هل الصمت حسابات دقيقة أم تراجع ميداني؟ أوضاع لبنان والسلام في الشرق الأوسط بين البابا وروبيو. مفاوضة الاتحاد الأوروبي، لبنان رهينة بين حزب الله وإسرائيل. عون متمسكون بوقف النار للانطلاق بالمفاوضات، ومخزومي من بعبدة لاستعادة دور الدولة. المؤسسة المارونية للانتشار من بكركي، الاستمرار بنشر الإساءات سيواجه بإجراءات مناسبة. السيد تدعو النازحين إلى المدينة الرياضية، والزراعة أكثر من 56,000 هكتار متأثرة. بعد خرق الهدنة إيران تحذر، وترامب وصلوا إلى نهاية الطريق.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. فيما المخاوف تتصاعد من اتساع التصعيد الميداني في الجنوب، لا سيما غدا عودة الاغتيالات إلى قلب الضاحية، يبقى المناخ التفاوضي متقدما على المناخ الميداني باعتباره المخرج الأنسب لإطفاء نار الميدان المشتعلة، خصوصا وأن رهان حزب الله على شعاراته تحت عنوان المقاومة سقط سقوطا مدويا. في هذا الوقت وفيما يترقب العالم اتفاقا قد يكون وشيكا بين واشنطن وطهران، تعقد الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل في وزارة الخارجية الأمريكية على مدى يومين متتاليين. البداية من الشريط الميداني جنوبا مع بول عباس.
1: وصح للتأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي والدعوة إلى اليقظة والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، الجنوب يقبع في دائرة التصعيد العسكري من خلال توسيع رقعة العمليات إلى مناطق شمال نهر الليطاني، وباتت عشرات القرى والبلدات تحت وابل الغارات المكثفة وعمليات جرف المنازل. وفي شريط الغارات اليوم، هاجمت المقاتلات الإسرائيلية لجميجمي في قضاء بنت جبيل، بيوت السياد، دير عامس، المنصورة، النميرية، الحلوسية، طير فلسي، دير قانون، رأس العين، معركة، شعيتية، عيتيت، اسماعية، ويحمر الشقيف. ونالت النصيب الأكبر من الغارات بلدة طورة التي تعرضت لسلسلة غارات أدت إلى سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، وأدى استهداف سيارة في السلطانية إلى وقوع إصابات. المدفعية الإسرائيلية من جهتها قصفت برعشيت، صفد البطيخ، القليلي، المعلية والحنية. في الأثناء لم تغب المسيرات عن أجواء السلسلة الشرقية وبلدات علي النهري ورياق وماسة، الناصرية وسرعين. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا استهدف موقع بلاط الإسرائيلي المستحدث مقابل بلدة راميا، في وقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 3 جنود نتيجة الهجمات بالمسيرات. الجيش الإسرائيلي وبعد الإنذارات الصباحية وجه إنذارا إلى سكان العباسي داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا. وسط هذه الأجواء تمكن الصليب الأحمر بمؤازرة من الجيش وبعد موافقة لجنة الميكانيزم من الدخول إلى بلاط لإجلاء عدد من المدنيين من آل عياش، إضافة إلى عاملين من التبعية البنغالية. من جهتها، نعت المدرية العامة للدفاع المدني عنصرا من عديد مركز رشية الفخار جراء غارة إسرائيلية على طريق رشية كفرشوبة.
0: صمت بعد اغتيال قائد قوات الرضوان، حسابات دقيقة أم تراجع ميداني؟ سيمونا حتشيتي.
2: بعد يومين على اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله، يبرز السؤال الأساسي في الداخل اللبناني والإقليمي: لماذا لم يأتي الرد حتى الآن؟ فالحزب الذي اعتاد تثبيت معادلات الردع السريع يبدو اليوم أمام مشهد مختلف تحكمه حسابات الميدان وضغوط السياسة وخشية الانزلاق إلى مواجهة واسعة لا يتحملها لبنان. فهل الصمت الحالي تكتيكي ومؤقت أم أنه يعكس تراجعا فعليا في قدرة الحزب على الرد والمبادرة؟ من هنا نسأل عن أسباب عدم رد حزب الله حتى الآن على عملية الاغتيال، وكيف يوازن بين ضرورة الرد للحفاظ على صورته وبين تجنب التصعيد، وما إذا كانت قدرته كافية لأي رد؟ أسئلة طرحناها على العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر.
3: أكيد أنا بتصور بده يرد، وهو يطور دراسة الهدف اللي بده يرد عليه. أنا برأيي يجب أن يرد وعطيه مهلة 3-4 أيام يشوف وين بده يرد، وبعدين مش عن عجز، ما هو عم يرد كل يوم، ونحن نعرف هذا. في صاروخ الماس كمان نحن حكينا عنه بمقابلات، هذا أصله إسرائيلي ورجعوا يطوروه بإيران ورجعوا يصنعوه، بس وين بده يرد ما بعرف. هذا شأنه هو، بيئته، ونحن وكتار ناس من العالم قالوا أساسا هو عم يخطئ، هو يمكن المقاتل هو اللي عم يدافع مش اللي عم ياخد قرار من غير مدروس من قيادة الحزب. أخطأ حزب الله كتير بإسناد غزة، ورط لبنان بحرب ما كنا بغنى عنها. أخطأ كتير بالصواريخ السخلبية أو اللي أطلقهم باثنين أذار الماضي.
2: بين من يعتبر الصمت إعادة تموضع تكتيكية ومن يراه دليل إنهاك وتراجع، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كان حزب الله لا يزال قادرا على فرض معادلاته السابقة أم أن موازين القوة في المنطقة بدأت فعلا تتغير؟
4: عون لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب، واللبنانيون متمسكون بوحدتهم. مارسيل كرم.
5: طالب رئيس الجمهورية جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي بأن تدعم لبنان عبر الضغط لإلزام إسرائيل على وقف إطلاق النار، وأكد تمسك لبنان بوقف الأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، وشدد الرئيس عون على أن وقف النار يجب أن يكون كاملا وشاملا. ولفت رئيس الجمهورية المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وارتفاع عدد النازحين، مؤكدا في المقابل على تضامن اللبنانيين حيال التحديات الراهنة وتمسكهم وحدتهم وتصديهم جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم. من جهتها أكدت المفوضة الأوروبية الوقوف إلى جانب لبنان وتقديم المساعدات لإغاثة النازحين، فضلا عن الدعم السياسي الكامل لخيار المفاوضات وحصرية السلاح.
6: ونعرف الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حاليا لتجنب أيضا التدهور، ولكن البلد ما زال مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة تتخطاه. إذن بغية وتحد لذلك هناك أمور أساسية يجب القيام بها. أولا احترام سيادة الأراضي اللبنانية بشكل كامل، وأن على حزب الله أن يتوقف من اعتدائه ونزع سلاحه، وعلى إسرائيل أن تضع حد لغاراتها التي تستهدف واستهدفت مراكز إنسانية بشرية مستشفيات ومدارس.
5: رئيس الجمهورية عرض التطورات مع النائب فؤاد مخزومي الذي أكد بعد اللقاء دعمه الكامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون لحماية لبنان واستعادة دور الدولة ولخيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بعيدا عن الشعارات والمزايدات التي أوصلت لبنان إلى أزماته الحالية.
7: نطالب الحكومة بالمضي قدما في تفكيك الاقتصاد الموازي والغير الشرعي وإغفال مؤسسات القرض الحسن ومنع التهريب والتجارة غير الشرعية عبر كل المعابر الحدودية والمرافق والمطار، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي بما يمنع مستقبلا إعادة تمويل وتسليح الميليشيات عبر تجفيف مصادرها المالية الغير الشرعية. كما نرى ضرورة تعليق العمل بقانون المقاطعة الصادر عام 1955، لأن استمرار استخدامه كأداة تخويف وترهيب يعرقل الإجراءات بناء الثقة المطلوبة للوصول إلى سلام حقيقي ومستدام.
5: رئيس الجمهورية اطلع من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا على العمل لجهة الاهتمام بالنازحين وبرنامج المساعدات الإنسانية وتزايد الحاجات في ظل الوضع الصعب وإمكانية تلبية هذه الحاجات. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
2: وفي عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات والوفد المرافق، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان والجنوب والتداعيات الناجمة عنها، لا سيما ملف النازحين.
4: واليوم أشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات إلى أن لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتماله، وقالت على إسرائيل وقف غاراتها على المنشآت المدنية في لبنان.
2: في الفاتيكان التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قداسة البابا لبون الرابع عشر، ونشرت وكالة أخبار الفاتيكان صورا للقاء الذي استمر وفقا لرويترز نحو ساعتين ونصف الساعة شارك فيه كبار مسؤولي الفاتيكان. أما في خصوص اجتماعه مع الكاردينال بيترو بارولين أمين سر حاضرات الفاتيكان، فأوضحت الخارجية أن الوزيرين استعرضا الجهود الإنسانية الجارية في نصف الكرة الغربي والجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. ووفقا لوكالة أخبار الفاتيكان ناقش الجانبان خلال الاجتماع الهجمات الإسرائيلية على لبنان كجزء من مهمتها لهزيمة حزب الله، إلى جانب الوضع في كل من إيران وكوبا.
4: المؤسسة المارونية للانتشار لاستمرار بنشر الإساءات سيواجه بإجراءات مناسبة. من بكركي عبد متى.
8: استنكر وفد المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة روز أنطوان الشويري بعد زيارته الصرح البطريركي الحملة المغرضة والمسيئة التي استهدفت البطريرك الراعي، معتبرا أن الافتراءات بحق المرجعية الوطنية الجامعة تشكل تعديا صارخا على القيم الروحية والوطنية. وأكد الوفد أن العيش المشترك في لبنان يقوم على الاحترام المتبادل، مذكرا بالدور الإنساني الذي قامت به الكنيسة التي فتحت الأديرة والكنائس لاستقبال النازحين من الجنوب من مختلف الطوائف. وفد المؤسسة المارونية للانتشار حذر من التمادي في هذه الحملات المسيئة، مؤكدا أن حرية التعبير لا تعني الفوضى ولا تبرر الإساءة أو التحريض. وجدد الوفد دعمه الكامل والتزامه الثابت بالبطريركية المارونية وبالبطريرك الراعي في الدفاع عن رسالة الكنيسة في خدمة الإنسان في لبنان وبلاد الانتشار. الوفد أطلع البطريرك الراعي على مشاريع المؤسسة الأكاديمية المارونية وعلى آخر التطورات المتعلقة بقانون الجنسية اللبنانية، مؤكدا استمرار الجهود لإقراره في مجلس النواب. من جهته جدد البطريرك الراعي ثقته بالمؤسسة المارونية للانتشار التي تعمل منذ 18 عاما على تعزيز ارتباط الانتشار بلبنان والحفاظ على الهوية والجنسية اللبنانية. البطريرك الراعي يلتقي بعد الظهر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسة وفد المجلس الماروني العام فرئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيار الظاهر. من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: السيد تناشد النازحين في منطقة لبيال الانتقال إلى المدينة الرياضية. جوش كرم.
9: في إطار التواصل المباشر مع النازحين ودعوتهم إلى الانتقال إلى الأماكن المخصصة لهم في المدينة الرياضية، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بجولة تفقدية على مراكز الإيواء في المدينة يرافقها رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للإطلاع على التجهيزات والخدمات المتوفرة للعائلات النازحة. السيد أكدت خلال الجولة أهمية تأمين أماكن آمنة ومجهزة لاستقبال النازحين.
10: اليوم أنا والأستاذ هاشم حيدر رئيس مجلس الجنوب أنه نعمل هالجولة الميدانية على المدينة الرياضية نتفقد العمل الجيد جدا بالمدينة الرياضية اللي هي توسيع الكاباسيتي بالمدينة تنزيد أعداد النازحين اللي بنقدر نستقبلهم بالمدينة. اليوم عم نشوف هيدي الخيام اللي اجت من كمان دولة تركيا والمساعدة من الجيش اللبناني، طبعا وجود الصليب الأحمر هون بالمدينة الرياضية. في عنا تقريبا أكثر من 100 خيمة اللي بتساع من 800 ل 1000 شخص مجهزين وناطرين الناس تيجي. طبعا الأولوية عم نعطيها للأشخاص اللي موجودين بالشوارع ببيروت، إن كانت على الواجهة البحرية أو بالطيونة أو برمة البيضة. اللي بحب ذكر إنه أعدادهم عم تكون يعني مش أكثر من 0.1% من أعداد النازحين يعني المليون نازح، ولكن نحن كحكومة ما بنقبل يكون أي مواطن أي شخص على الشارع. مشان هيك عم نكثف كل الجهود تنوسع ونأمن ونزيد الخدمة بالمدينة الرياضية.
9: حيدر أكد بدوره متابعة الجهود لتوفير كل المستلزمات والخدمات الأساسية داخل مراكز الإيواء.
11: ندعي من هون أهلنا النازحين بالمناطق الثانية اللي مش قادر يلاقي بيت، اللي قاعد بمكان غير لائق، انه هذا المكان لائق وبيستاهل يعني انه ينتقل لقلوب.
9: وامام الوزيرة السيد اطلقت احدى النازحات صرخة وجع.
12: كان في امل انه نرجع امبارح، قامت القيامة 20 غارة ما بقي، كان في 20 بيت راح، 20 بيت راح، شو بنعمل يعني؟ هلا وين بدي روح يقعد؟ بروح مش حد على الطريق،
13: بدنا نصبر.
12: في برقبتي 5 عيال قامي، 18 شخص برقبتي،
13: بدنا نصبر شوي وإن شاء الله يعني بنقطع هاي المرحلة.
9: إشارة إلى أن الوزيرة السيد لم تتوجه إلى خيم النازحين في الواجهة البحرية لبيروت بعد رفض استقبالها أو الانتقال إلى المدينة الرياضية، معتبرين أن المنطقة غير آمنة ومعرضة للقصف. من المدينة الرياضية جوش كرم، لبنان الحر.
4: أعلنت وزارة الزراعة أن أكثر من 56 ألف هكتار متأثرة بالاعتداءات وخسائر واسعة، مشيرة إلى خطة وطنية طارئة لدعم المزارعين واستعادة الإنتاج الزراعي في الجنوب.
2: أصدر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة قضى بموجبها رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 7,160,000 ليرة لبنانية من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء، على أن يدخل ضمن هذه التعرفة العلاج بالإريتروبوتين، في خطوة تهدف إلى تثبيت مسلمة أن علاج غسيل الكلى مغطى 100% على نفقة الضمان.
4: إلى الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
2: عاد الهدوء إلى مضيق هرمز والمدن الإيرانية المطلة عليه بعد توتر عسكري محدود بين الولايات المتحدة وإيران. واليوم لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الإيرانيين وصلوا فعلا إلى نهاية الطريق ولم نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن إيران عبثت معنا وقمنا بالقضاء عليهم. في المقابل حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من رد محتمل لبلاده. وبعد ساعات من تبادل النيران أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة مصدرها إيران. هذا وأكد مصدر سعودي مطلع لقناة العربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية. من جهته أوضح وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أنه تواصل مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بغية تسهيل نقل 20 بحارا إيرانيا إلى بلدهم كانوا على متن سفينة إيرانية استولت عليها الأسبوع الماضي قوة الأمريكية. الخارجية الصينية أعلنت أن ناقلة النفل التي تمت مهاجمتها في مضيق هرمز طاقمها بخير. إلى أوكرانيا حيث اندلع حريق غابات كبير في منطقة تشيرنوبيل المغلقة في شمال البلاد بعد تحطم طائرة مسيرة، وأوضحت السلطات أنه لم ترصد أي زيادة في النشاط الإشعاعي. إلى بريطانيا حيث ذكرت وكالة الأمن الصحي أنها رصدت حالة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا المميت، وهي لمواطن بريطاني ثالث في جزيرة جنوب المحيط الأطلسي. هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي الفيروس منخفض جدا.
4: إلى الأحوال الجوية.
14: نشرة الجوية.

0: معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد علي الدلباني، تفضل علي.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: بالنسبة للطقس، طقس ربيع مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طيلة أيام الأسبوع، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية ابتداء من غدا السبت. اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تبقى الرطوبة منخفضة والرياح ناشطة. بكرة بترتفع درجات الحرارة أكثر والرياح ناشطة وقليل الغيوم بسحب مرتفعة. أما الأحد ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، رطوبة منخفضة مع بقاء الرياح ناشطة، تنين صافي مع رطوبة منخفضة ودون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. الحرارة على الساحل بين 16 و24، على الجبال بين 8 و23، وبالداخل بين 7 و24. عندنا الرياح صفحية شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. رطوبة نسبية على الساحل بين 50 و75%. حال البحر متوسط الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة.
0: شكرا علي، ونختم النشرة بهذا النداء الإنساني. مستشفى سان شارل بحاجة إلى أو بوزيتيف للتبرع في مركز سبيرز أو الجميسي. كان في جولة ظهيرة. القرى الجنوبية تحت وابل الغارات المكثفة وإصابة 3 جنود إسرائيليين قرب الحدود. ما بعد اغتيال قائد قوة الرضوان، هل الصمت حسابات دقيقة أم تراجع ميداني؟ أوضاع لبنان وسلام في الشرق الأوسط بين البابا وروبيو. مفاوضة الاتحاد الأوروبي، لبنان رهينة بين حزب الله وإسرائيل. عون متمسكون بوقف النار للانطلاق بالمفاوضات، ومخزومي من بعبدة لاستعادة دور الدولة. المؤسسة المارونية للانتشار من بكركي، الاستمرار بنشر الإساءات سيواجه بإجراءات مناسبة. السيد تدعو النازحين إلى المدينة الرياضية، وزراعة أكثر من 56 ألف هكتار متأثرة. بعد خرق الهدنة إيران تحذر، وترامب وصلوا إلى نهاية الطريق. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مريانو داود.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص. بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

تحية طيبة. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة المنصور جنوب سور، كما وسجلت غارة من مسيرة على بلدة دير أنطار في النبطي. وبعد انطلاق صفرات الإنذار في نهري في الجليل وفي عكا وكذلك في ضواحي حيفا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ وسقوط صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة بعد إطلاقها من لبنان، ولا معلومات عن إصابات. ولفت الجيش إلى أن أطلاق حزب الله الصواريخ من لبنان يعد خرقا إضافيا لتفاهمات وقف إطلاق النار. في المقابل أشار حزب الله أنه استهدف دبابة ميركافا عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بصاروخ موجه، وقصف بالمدفعية تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في مدينة لخيام. واليوم عثر الصليب الأحمر على جثتي شابين كانا مفقودين في بلدة بلاط مرجعيون. أعلنت مديرية المخابرات أنها أوقفت مواطنا لإقدامه على نشر صورة وكتابات مسيئة في حق شخصية دينية وعدد من رموز الدولة، وأثارت النعرات الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقطع فيديو بثته إحدى المحطات التلفزيونية، وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. أكد رئيس الجمهورية أنه لن يألو جهدا ولن يتوقف عن المطالبة بمنع استهداف الهيئات الصحية إلى جانب الإعلاميين وتوجيه النداءات في سبيل تحقيق هذا الهدف. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الولايات المتحدة تقدم على مغامرة عسكرية متهورة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي. ورأت الرئاسة الإيرانية إلى أنه على دول المنطقة أن تقوم بتأمين الخليج ومضيق هرمز عبر آلية التعاون الإقليمي من دون أي تدخل أجنبي. أخيرا، نداء إنساني. المريضة ريتا مهنا في مستشفى البوار بحجم سائل دم من فئة أ بوزيتيف للتبرع يرجى الاتصال على الرقم 03-54-73-44. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشرش.

مستمعي لبنان الحر، لقائنا ضمن برنامج أعلام بلا جمرك بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة

0: لبرامج لبنان الحر ولا لبنان الحر بشكل عام، أكان بالبرامج أو بالأخبار. الحلة الجديدة طبعا رح تكون غير شكل، وأعلام بلا جمرك اللي تعودتوا تسمعوه نهار الجمعة الساعة 3 رح يكون الأربعة الساعة 4. وطبعا برنامج نجوم الظهر اللي بيبقى على اسمه راح يكون الثلاثة والجمعة، الثلاثة الساعة 4 والجمعة الساعة 4، برنامج نجوم الظهر. لبنان الحر دايما معكم، لبنان الحر أكثر من إذاعة. بين 7 أيار 2008 و7 أيار 2026 تاريخ من الدم، تاريخ من الاستقواء على البشر والحجر، تاريخ من الهزايم المتلاحقة واللي أوصلت إلى ما تحت تحت جهنم، والبقية تأتي.
1: أنا أعلن 7 أيار يوما مجيدا من أيام المقاومة في لبنان.
0: وتوالت أيام مجيدة وراء أيام مجيدة لوصلنا لهون. الجلسة الوزارية ب5 أيار 2008 برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة شهدت بلبلة وصخب كبير، والاتصالات الداخلية والخارجية لم تمنع صدور القرارين اللذين أشعلا يوم 7 أيار.
2: إذا أراد حزب الله أن يستعمل سلاح إشارة، إن عبر شبكة اتصال سلكية أو لا سلكية أو غيرها، فإن ذلك يجب أن يكون بمعرفة الدولة اللبنانية.
0: الملف الذي أثاره وزير الاتصالات أنذاك مروان حميدي، والذي قال إن شركة إيرانية أو شركة إيران للاتصالات تسيطر على لبنان، دفع حزب الله إلى إبلاغ المسؤولين الأمنيين بأن أي مس بشبكة اتصالاته سيتعامل معه كأنه عدوان إسرائيلي. أما القرار الثاني فهو إقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، اللي اعتبر الرئيس نبيه بري أنه هالخطوة تعني ملامسة المحرمات. وفيق شقير وهو متهم بتسهيل أعمال حزب الله الأمنية داخل المطار، واشتعلت أحداث 7 أيار، وكان اجتياح مسلح لحزب الله لمناطق آمنة في بيروت وجبل لبنان. طبعا هيدا المناطق ما فيها أي مظاهر مسلحة، فكان التنكيل بالمدنيين ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل.

0: يسلم تمك يا نجوى كرم، ويسلم وأنام لك يا رجيف غالي اللي كتبت هيدي الأغنية، ولو وسام الأمير اللي لحنا أغنية عن جد بتفش الخلق لكل زمان ومكان. بيروت دحرجت عنها الحجر، وقريبا يدحرج الحجر عن كل لبنان لولادة لبنان الجديد، لبنان اللي منطمح لإله، لبنان اللي منحبه، لبنان اللي هو حقه علينا وحقنا عليه إنه يعيش ونعيش بقلبه مرتاحين. ونرجع لسبعة أيار، وطبعا اليوم 8 أيار، ولكن يمكن وصلت الأحداث الأبوجي ب8 أيار وب9 أيار، وطبعا كلنا منتذكر الهجوم على تلفزيون المستقبل. وبما أنه برنامجنا بيسلط الضوء على الإعلاميين، على الزملاء الإعلاميين اللي مش بس البعض منهم زملاء إنما أصدقاء، خليني اسمع وخلينا نسمع سوا من الإعلامية كارين سلامي، صديقة كارين سلامي ب7 أيار، هي كانت بقلب تلفزيون مستقبل. خلينا نسمع شو بتقول كارين سلامي عن هذا اليوم بين هلالين المجيد.
1: هيدا النهار ما بحب اتذكره ابدا، لانه كتير مزعج وكتير بيرجع هيك ذكريات بشعة. انا كنت بريجننت ببنتي الكبيرة، وكنت يعني بالشهر الاخير طبعا، وصار الهجوم وشفنا مناظر بشعة كتير، ناس ملتمين بأسلحتهم فاتوا علينا، والخوف الرعب، الخوف من انك تموتي لانه ما كنا ضامنين اذا منعيش او منموت، مناظر الناس ببيروت، المسلحين ببيروت، الحواجز اللي عملوها، الستائر الترابية اللي عملوها بس ظهرنا، كان نهار كتير بشع يعني، وما بلاقي له مبرر يعني، شو ما تبرر له ونحكى ونقال وقرارات الحكومة وما قرارات الحكومة، ما بيتصير فشة الخلق بالشعب، بالناس اللي ما خاصة ببيروت، بأهل بيروت، بناس بيروت اللي راحوا، لأنه في ضحايا راحت، في عالم استشهدت، بحب سميهم ضحايا لأنه ما استشهدوا، لأنه ما كان قرارهم أنهم يموتوا، ما كانوا عم بيقتلوا على الجبهات. فكل المبررات بتسقط قدام 7 أيار، والوقاحة بتبرير هيدا الموضوع ما بتفوت بالراس. يعني أنا هلأ بتسكر راسي من حكومتي بشي بروح بسلح حالي وبنزل على العالم بقوس على الناس، هيدا الحل؟ بعدين هالغسيل الدماغ أنه كرمال داتا الاتصالات ما يلقطها العدو، هو لقطها ومكتر وعم بخطط، كان بوقتها بال2006 على قصة البيجرز يعني، فكله تبريرات ما بتفوت بالراس، وهي لتبرير العنف ضد أبناء بلدك، يعني ضد أبناء بلدك تحمل السلاح، مش إنه حكي، مش إنه عم بتعيط، شو بعرفني، يمكن عم بتشتم، يمكن اللي بدك إياه، ضمن إطار الحكي صار سلاح وقتلة وضحايا كرمال قرار حكومة. يعني أنا ما مارق على راسي مقاومة بتقول إنه يعني بمقاومات العالم كلها، المقاومة بتقوم من الشعب، من نسيج الشعب، إلا هون سقطت هيدي المقولة بعنف، مقاومة شعب ضد شعب يعني. فكان نهار رعب كتير، ولما رجعنا على الهواء رجعنا كلنا بحلقة سبيسيال وقتها بعالم الصباح، وكنا كلنا مجموعين، يعني كان في أصلا حقد على تلفزيون مستقبل من سنين قبل هيدي القصة ما تصير، ولأنه كان ممنوع يعني تكوني ضد رأي سياسي معين أو تعبري، بس هن لهم حق يعبروا ويشتموا ويهينوا ويصهينوا العالم واللي بدك إياه، لأنه هن بس المناح والأشرف العالم ونحن لا. ف يعني ما بعرف ما بحب احكي فيه قد ما بيقهرني هذا النهار.

0: وحتى إلي شويري بي الأغنية اللبنانية. ومن الصديقة كارين سلامي للصحافي والمندوب الإخباري صبحي إبلاوي. صبحي كل يوم منشوفه أكثر من مرة على شاشة الام تي في من أمكنة خطرة جدا، بيعرض حاله للخطر حتى ينقل لألنا وينقل للمشاهد الخبر اليقين والخبر الموضوعي. صبحي إبلاوي كان بتلفزيون المستقبل بوقت 7 أيار، ولكن بنفس النهار يمكن هو ما كان بتلفزيون، ولكن عنده كافة المعطيات والقصة كاملة. صبحي إبلاوي ألف تحية لألك.
1: تحياتي لألك ولكل المستمعين وين ما كانوا عم يسمعونا بهالنهار اللي هو النهار الثاني بعتقد أبشع ذكرى بلبنان بعصر الحديث بعد اتفاق الطائف وبعد ما تسلمت كل الأسلحة الغير الشرعية بهذاك الوقت للناس للدولة اللبنانية.
0: نعم نعم. صبحي بسبعة أيار أنت وين كنت وبثمانية أيار وين كنت؟
1: بسبعة أيار بهيدا النهار تحديدا أنا كنت برات تلفزيون المستقبل بهيداك الوقت. بدأت عمليات إغلاق الطرقات على طريق المطار ووقتها كانت على أساس أنه تحركات للاتحاد العمال العام، وفجأة بدأوا المسلحين يملوا شوارع بيروت، سقط أبرياء ناس من باب طبارة، وبوقتها كمان نحن ولا كنا نفكر لحظة بتلفزيون المستقبل وحتى بطيار المستقبل أن حزب الله ممكن يعمل معنا هيدي الطريقة من التعامل، لأنه كان دايما شعار التلفزيون المستقبل وأيضا طيار المستقبل أنه الحقيقة بالمنطق وبالعدالة بالمنطق وبالعلم وبالثقافة. ولبنان اللي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري عمر فيه وعلم فيه أكثر من 30,000 تلميذ، لأنه ما علمنا ولا مرة لا نحمل سلاح ولا نطلع على الدولة، وبوقتها كانت كثير قاسي علينا، لأنه بلحظة دخول مجموعة من المسلحين إلى المبنى إلى داخل التلفزيون وقطعوا بس تلفزيون المستقبل بفصل الكيبلز. يعني البشع كان بوقتها أنه عناصر من حزب الله كانوا عارفين من وين بيطلع إرسال تلفزيون المستقبل، ما اضطروا حتى يطفوا التلفزيون، أنه فقط فصلوا كل الأجهزة اللي بتوصل الـMCR على الدشات، ومن هناك قطع تلفزيون المستقبل لساعات عن البث، ودخلنا بمرحلة ما تخيلنا بلحظة أنه نوصلنا من هالبشاعة يلي كانت بسبعة أيار. وبعتقد أنا أبشع شيء صار معنا بسبعة أيار هو أنه انقطع التلفزيون وراح صوت تلفزيون المستقبل، بس بعتقد بعدين كل اللي قطعوا هالبس وقطعوا التلفزيون راحوا، ويمكن لهلأ بعد التلفزيون المستقبل عم يبث.
0: نعم نعم. صبحي بثمانية أيار حكيت بسبعة، بثمانية أيار أنت وين كنت؟ بسبعة ما كنت بالتلفزيون.
1: بثمانية أيار كلنا كان صار في بلان بي بالتلفزيون بوقتها، كان بعضهم مسلحين حزب الله بقلب شوارع بيروت. صار في بلان بي وقالوا أنه مش لازم نوقف. وقتها بتذكر كمان أنه كان في أستاذ هاني حمود، دكتور نديم ملا.
0: نعم.
1: كان في قرار من الرئيس سعد الحريري أنه نحن ما لازم نوقف ولازم نكمل. كان في بلان بي اللي هي دائما بتنعمل بأي تلفزيون بيكون عنده رأي هالقد سيادة وهالقد حر، بعرف صوت تلفزيون مستقبل كتير.
0: نعم.
1: عالي كان بهذاك.
0: نعم.
1: الوقت.
0: نعم.
1: فبالتالي كان في بلان بي ببيروت، هون تجهز استوديو كتير بسرعة صغير، نزلنا كلنا مدى الحدا يعني اللي خصه بالأخبار واللي ما خصه.
0: نعم.
1: نزلنا بوقتها لبيروت هول وزميلتنا سحر خطيب حضرت مقدمة، بعتقد كلكم بعدكم لهلأ بتتنحلوا وبتسمعوا، مؤثرة جدا. كلنا بكينا وقتها طلعت سحر على التلفزيون. سحر كانت عم تحكي بصدق بفعلا سحر كانت تستضيف ببرنامجها على أخبار المستقبل الرأي الثاني. يعني نحن كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري مقتل ماله 3 سنين ومتع حزب الله باختيار رئيس حريري، بس كانت تستضيف الرأي الآخر وما تخيلت بوقتها أنه فعلا يصير معه يلي صار.
0: نعم نعم. صبحي إبلاوي أنت كونك عم تتجول بين الساحات وعم تنقلنا الصورة، قديش في خوف أنه يتكرر 7 أيار ببيروت بهالفترة؟
1: انا بعتقد اليوم اذا بدي اقول لك اليوم بالمعطيات اللي موجوده انا مني خايف تكرر 7 ايار. بعتقد كل المعطيات الاقليميه والدوليه وجود اليوم انا برايي الرئيس جوزيف عون على راس الدوله اللبنانيه هو ضامن لهيدا الشيء، لانه اليوم الكل بيعرف انه حزب الله عنده ضغط دولي كتير كبير عليه، الضغط الدولي ما رح يسمع لحزب الله انه يقدر يلعب بالساحة اللبنانية، كله تغير، ما بقى في شيء من اللي كان قبل موجود، نحن ما ننسى ابدا انه النظام السوري وبشار الاسد ما بقى موجودين، وبالتالي الحاضنة الاقليمية لحزب الله ما بقى موجودة، خط الامداد ما بقى موجود، كل هيدي الامور ما بقى موجودة، وبالتالي نحن عم نحكي عن تغير جذري بالسياسة العامة بمنطقة الشرق الأوسط، ولهيك اليوم صعب كثير ينعمل 7 أيار، وضد مين بده يعمل 7 أيار؟ ما اللي بوجهه كانوا عم بيحكوا فقط بالسياسة، وعم يحكوا فقط بلغة السياسة، ما عم بيحكوا أبدا لا بلغة السلاح ولا بلغة التهديد. يعني إذا واحد عم بيقول ما بدنا علم بلبنان إلا العلم اللبناني، وما بدنا سلاح بلبنان إلا سلاح الجيش اللبناني، وين بيكون غلط؟ ليش بده ينعمل 7 أيار أصلا؟ يعني وين الفكرة؟ اليوم العالم كله تعبيت، وعالم كله عم بتنادي انهوا لنا الحرب، عملوا اللي بدكم اياه، بس انهوا الحرب، وبالتالي نحن اليوم لا، صعب كثير هيدا تتكرر، وصعب كثير تنعمل في هيدا الوضع اللي موجود حاليا بالبلد.
0: يعني عم نحكي نحن عن المفاوضات، يعني المفاوضات
1: حتى المفاوضات، يعني وين المشكل؟ مع ايران عم بتفاوض امريكا، وعرقتي بيقعد مع روبيو اكثر ما انا بقعد مع اولادي، وين المشكل اليوم؟ وحتى خليني اقول شغله، يعني حزب الله بيحكي على القضيه الفلسطينيه اللي هي القضيه المركزيه، طيب ما اليوم الرئيس جوزيف عون، وفي اكثر من هن بيقولوا عن الفريق الثاني انه هو غير لبناني، ما بحب استعمل هالكلمات، طيب ما القوات اللبنانيه يلي هن ممكن اكثر شيء عداءهم لحزب الله بنظر حزب الله، لانه القوات ما بعتقد انا انه عندهم عداوه لحزب الله بالمعنى العداوه، عندهم اختلاف بالراي السياسي، طيب هن بنادوا بحل الدولتين للقضيه الفلسطينيه، وما حدا قال انه لبنان رايح على التطبيع وهالخبريه اللي بفزعوا فيها العالم. أنا رح أقول لك شغلة زميلتنا العزيزة، كان بالتسعينات في بعبع بلبنان اسمه طوطين الفلسطينيين، ومش حزب الله في هيدا السردية مع النظام السوري، لا خلص النظام السوري، هلأ في سردية جديدة هيبلشوا يفزعوا في العالم يلي هي التطبيع، ولكن أكثر عرقلة حزب الله للمفاوضات المباشرة هو أنه في إجماع مسيحي سني درزي خلف رئيس الجمهورية والحكومة لنخلص لبنان، يلي منه قاشع انه نحن عنا ازمة لبنانية كارثية عنده مشكلة.
0: صحيح. صبحي السؤال اللي بيطرح حاله، قديش عم بتحط دمك على كفك وقت عم تتوجه على اماكن هالقد خطرة حتى تنقلنا الخبر؟
1: صح، انا بخاطر كتير، وانا بحب المخاطرة، بس انا عندي ايمان كتير كبير انه ما رح يصير باي حدا بالدنيا الا اللي الله كاتبه، وانا عندي ايمان كمان دائما بقول انه لبنان بلد حلو، لبنان نحن مش غلط اذا الواحد ضحى بحاله كرمال لبنان، هيدا بلد انا بدي اياه لاولادي، انا ليه بدي احط اولادي هلا افكر فيهم ابعتهم على فرنسا او ابعتهم امريكا او ابعتهم على اي محل حتى يكفوا حياتهم، ليش شو بيشكي لبنان؟ من شو؟ يعني نحن وين غلطنا مع باقي العالم لتغلط؟ انتهت

0: بانه الواحد يكون عم بيضحي لبلده. لا انا ما يعني اكيد بقول انه في ريسك كتير عالي علي, بس انا ما بخاف وما رح وقف لانه تعبنا وزهقنا ولانه ولادنا الصغار صاروا عم بيقولوا لنا خلاص, وما حدا مستعد بقى لا يخسر وقت ولا يضيع فرص. في شغلة بدي اقول لك اياها زميلتنا العزيزة اليوم, سوريا يلي هي كانت بعشرين سنة حرب, اذا بتسأل اليوم بقطاع الطاقة بس والكهرباء وين صارت سوريا وين صار لبنان, بنعرف عن شو عم نحكي. وبعدين شو رح يعمل حزب الله اذا سوريا بكرة عملت اتفاق امني مع اسرائيل, كيف بده يتصرف؟ اذا سوريا اللي هي حدودها الكبيرة معنا على الحدود الشرقية عملت اتفاق مع اسرائيل, كيف بيعمل حزب الله؟ شو بيعمل ساعتها؟ كيف يفرجوني شو بدهم يعملوا؟ لا رح يقدروا لا يصوتوا سلاح ولا يصوتوا مصاري ولا يصوتوا شيء. نحنا بدنا نعيش هو اخواتنا بالوطن وهو اهلنا وهولي منا وفينا, نحنا خايفين عليهم مش خايفين منهم.
1: نعم نعم. صبحي وين اكتر شيء تعرضتوا للخوف, تعرضتوا للاهانات فريق الام تي في؟ تتذكر شيء حادثة هيك بعد هلأ بتحس بقلبك؟
0: في مرة كنا ناقلين من ضيعة من رماش على ضيعة تانية أنا وشاب زميلي اسمه شرب الصفير, وكان في مسيرات كتير واطية فوقنا, وبقت حسينا بخطر كتير كبير. ووقت وصلنا على الأوتيل كان في قذيفة نزلت على بعض أمطار مش كتير بعيدة عنا.
1: اف اف هيدي من ضمن صحيح. الاشياء من ضمن الاشياء اللي تعرضتوا لها وعم تتعرضوا لها, يعني بدي اقول لكم الله صحيح. يحميكم يا رب. شغلة تانية, كشاب عندك عائلة متفائل بالايام اللي جاي ولا حاسس بتشاؤم؟
0: انا بعتقد دائما انه انا اكثر واحد قائل انا ايش قدامي انه هيدي المرحلة نهاية النفق, وانا ايش قدامي انه اخر شيء في اتفاق بده يصير عشان فت هي بالليلة 940 يوم و23 لهلأ هي كلفة مرتفعة جدا جدا جدا, وبالتالي هيدا الكلفة ما حدا بقى قادر يحملها, ولبنان دفع الكثير من الأثمان ثمن هيدا الكلفة. وبالتالي نحن اليوم ما عنا أي خيار إلا أنه ننهي الحرب ونروح على مرحلة جديدة نقدر من خلالها نبني لبنان كلنا سوا.
1: يا رب يا رب. صبحي بلاوي ألف تحية لك, الصحافي والمندوب الإخباري عبر شاشة الام تي في, الله يحميك يا رب ويحمي جميع زملائنا اللي عم بعرضوا حالهم للخطر مثل ما قالت, حتى ينقلوا لنا الصورة مثل ما هي قد ما تكون قاسية.
0: شكرا لك ولكل المستمعين. شكرا,
1: أهلا وسهلا فيك صبحي بلاوي. أهلا وسهلا فيك, الله معك.

جيشنا اللبناني ما في سلاح بيعلى فوق سلاحك، ولا صوت بيعلى فوق صوتك، ولا إرادة بتعلى فوق إرادتك. فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون، الله يحميك ويرد عنك، حتى من خلالك نقدر نحمي لبنان، هيدا البلد اللي بدنا كلنا سوا نعيش تحت سماء أحرار، سيادة كاملة، وحياة، لأنه نحنا منحب الحياة، وبالنتيجة لنوصل للحياة ونوصل للحرية بدنا نآمن، ويكون إيماننا كتير كبير بربنا هذا الخالق اللي ما بيتركنا قد ما تمرق علينا صعاب. مرقت صعاب كتير كتير كتير علينا، ولكن ربنا ولبنان اللي هو وقف الله ما بيتركنا وما بيتخلى عنا. إيماني ساطع يا بحر الليل.

لقائنا مستمعينا الكرام لهون بينتهي ضمن حلقة بلا جمرك. بدي أشكر حسن المتابعة، بدي أشكر زميل ماريانو داود على هندسة الصوت. إذا الله بريد الله بريد الأسبوع الجاي شبكة البرامج الجديدة لإذاعة لبنان الحر اللي هي أكثر من إذاعة، برجع بكرر أنه بلا جمرك رح ينتقل من نهار الجمعة لنهار الأربعة الساعة 4. أما نجوم الظهر فرح يكون قسمين على مدى يومين، التلاتة نجوم الظهر الساعة 4 والجمعة نجوم الظهر الساعة 4. التلاتة رح تكون ضيفة نجوم الظهر الكاتبة السورية ريم حنا. نهار الأربعة رح يكون ضيف بلا جمرك الشاعر هاني صغيب، والجمعة رح يكون ضيف نجوم الظهر المخرج سمير حبشي. فكونوا على الموعد، خليكن دايما مع إذاعة لبنان الحر اللي هي إذاعتكن. وفاء شديا عبر الميكرو بتقلكن إلى الأسبوع الجاي، الله بريد، إلى اللقاء.

0: تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأيني كهبان؟ عم نحكي فارسة، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجال كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين وقديش قراب للعقيدة الإسلامية والولاء للنظام، يعني مؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه، وأكيد كمان له علاقة بتفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين يلي ممكن يجيزها مجلس الشورى أو البرلمان، وله حق النقد تجاه القوانين. المهم أنه مجلس صيانة الدستور هيدا يلي كتار بيعرضوا ممكن كتير يلغي ترشيح كتار، وهو رفض آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واللي بيعرضوه هن من الإصلاحيين والمحافظين، بس طبعا معارضتهم بتضل مطرحة لأنه ما ممكن تأدي لأي تغيير بصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر وربع ب $2.95.

تحية طيبة. إلى قصر بعبدة حضر السفير السابق سيمون كرم ورئيسا للوفد اللبناني إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الخميس المقبل، وزوده رئيس الجمهورية جوزيف عون بتوجيهاته عشية سفره إلى واشنطن. وكان الرئيس عون بحث التطورات الأخيرة هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وطلب إليه الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف النار وأعمال التدمير في القرى المحتلة. في السراي كانت مساعي تثبيت وقف النار والوضع الأمني في بيروت محاور لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. أوضح وزير الخارجية والمغتربين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن حزب الله هو العائق الوحيد في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى وجوب تمكين الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها في وجهه. وقال روبيو أن واشنطن تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية. وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر لفت إلى أن إسرائيل لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، إنما تهدف لمنع حزب الله من تكرار أحداث 7 من تشرين. وزيرة خارجية النمسا بياتريس رازينجر أكدت دعم بلادها خيار لبنان في التوجه نحو المفاوضات، وأعربت عن نية فيينا لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا المسار. وخلال اتصال بوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أكدت استعداد النمسا للمساهمة في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها الحكومة اللبنانية بديلا من قوات اليونيفيل. من ناحيته أكد رجي أن لبنان يرتقب من المفاوضات تحقيق 3 أهداف جوهرية: تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط دولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني. وطلب إلى نظيرته النمساوية أن تمارس بلادها ضغطا فعالا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، شاكرا فيينا على مساعداتها الإنسانية. في الميدان الجنوبي قتل 4 أشخاص وجرح 8 بغارة على طورة، وقتل آخران بغارة على الزرارية، و3 بغارة على طريق حومين التحتة، وسجل قصف مدفعي على زبقين. قضائيا سطر مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج بلغات بحث وتحر بحق أشخاص على علاقة بالإساءة للبطريرك ماربشارة بطرس الراعي بعد استدعائهم واستمهالهم وعدم حضورهم إلى التحقيق، وفتح محضر تحقيق على حدة للتحقق من 4 حسابات وهمية في الملف نفسه. خلال اجتماع موسع مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي بحث وزير المالية ياسين جابر في مسار إصلاح المنظومة الجمركية ومناقشة آلية الدعم التقني والمالي المقدم من الجانب الأوروبي في هذا الملف. بشأن ردها على مقترح واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده يجب أن تتلقى اليوم ردا إيرانيا. بهذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشكل.

0: الأسواق.
1: كل الأسواق.
0: في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
3: سعر صرف الدولار 89,700 ليرة. سعر أونصة الذهب 4,730 دولار.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,472,000، البنزين 98 أوكتان 2,490,000، المازوت 2,298,000، والغاز 1,569,000.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

90 دقيقة مواضيع وأحداث من الماضي والحاضر غيرت وبعدها عم بتأثر بلبنان. رح نستحضر التاريخ والحاضر نضوي عليه. كيف قادرين نكون التغيير ونحدد نحن المصير؟ بـ40 دقيقة.

بأربعين دقيقة وبعيد مولد القديس شربل رح نزور حياة شاب كان سكران بربه من عمر الطفولة تتحول القديس سكران الناس بعجيبه حول العالم.

بقع كفرة جار أرز الرب وقديشة، الابن الخامس لأنطون مخلوف وبريجيتا شدية يلي عرفوا بالتقوى وعبادة الله. ولد بثماني أيار 1828 ودعي يوسف عند عماده بسيدة بقع كفرة. والده كان يملك القليل من الأرض، بس ثروته الحقيقية كانت الإيمان المطلق بالله والتسليم بمشيئته. والدة القديس كانت رهبانية التقوى، تصلي هي وراكعة وإيديها مفتوحين مثل الكاهن على المذبح. الصلاة العائلية كانت واجب مقدس عندها، ومنها اتعلم ولادها حب الصلاة. بالعام الثالث ليوسف اجوا العسكر التركي على بيت اهله بايد حدا منهم رقيم يقضي بتسخير والده أنطون مخلوف مع حماره لنقل المونه والذخيره للجيش من مجدليه لبيت الدين. طبعا عارض أنطون الامر وقال له بوقتها: بس يا حضره الضابط، نحن ناس فقراء، لمين بدي اترك عائلتي والطفالة المعترين ما إلن غيري؟ بيجاوب الضابط: هيدي مش شغلتنا، هيدا أمر، بكرة منطلع الضو. وإلا ما كان أنطون مخلوف عنده خيار، سافر الفجر بحزن وقلق، وهو راجع على بيته مرض وهو واصل عقارية قريبة من عمشيد، مات ودفن هونيك من دون ما يعرفوا أهل بيته.

على عمر 7 سنين تقريبا وخلال زياح أحد الأعياد، دفعت الحماسة الدينية بيوسف للمبالغة بأرجحة المبخرة لدرجة أنه علقت شرارتها المتطايرة بالأيقونة وبلحية الكاهن. هو وعم بيفكر هل بخور كرمال العذراء سلطانة السماء والأرض؟ وبعد الزياح رد يوسف حصة البخور لمحلها، ولكن شال منها حفنة وحطها بالسرقة بجيبته. كل يوم الصبح كان يوسف يتوجه لمدرسة القرية القريبة من الكنيسة وتابعة إلى، وهنيك تعلم يوسف ترتيل المزامير والقراءة والكتابة والصلاة، وكانت اللغة الأرامية اللغة يلي بيحكيها يسوع المسيح، ولغة الطقوس المارونية تحتل المقام الأرفع بالتعليم. وبوقتها كان على يوسف مثل كل موارنة أنه يرتل الفرض على القراية على عمر 10 سنين، والشهادة الوحيدة اللي كان يحلم فيها التلميذ هي شهادة الخوري بأنه صار يعرف يقرأ اللغة الأرامية ويقدم الخدمات الدينية بالكنيسة. إضافة للمدرسة كان يوسف يشتغل بالحقل، يرعى بقراته وأغنامه بعيدا عن الناس، كان يحس بغمرة السكون بالحضور الإلهي. هونيك بالحقل الواسع كان يحس بحرية أكبر وارتياح أعمق، وكان يشعر بخشوع الطبيعة أمام عظمة الله يلي كانت تدفعه للسجود. ولما صار عمره 14 سنة ما كان بده يتعرض أكتر لتهكمات رفقاته يلي كان عن طريق المزح يعيطوله القديس، ففكر باللجوء لمغارة قريبة بتبعده عن عيون الحشريين وبتخليه يصلي بخشوع. فدأب يوسف على الصلاة بالمغارة، وبيوم من الأيام من دون ما يلتهي مع رفقاته بأكل عرانيس الدار المشوية وأنه يلعب، صار يبتعد نحو مغارته من بعد ما قال لبقراته: هلأ يا غزالي بدك تقعدي عاقلة، أنا رايح صلي.

نسيبة يوسف مريم سألت أصحابه عنه. داخلكن يوسف وينه؟ حدا شافه؟ فجاوبوها: مش عارفة حضرتك، إنه ما حدا بيعرف وينه، يمكن راح عم غارته يقدس ويصلي، بكرة بياخدك معه على السماء. رجع يوسف أخذ عرنوس درة حب من النار وراح على مغارة. هونيك شال كمشة البخور يلي أخدها من الكنيسة، حرقها قدام صورة العذراء وقال له: دخيلك يا عذراء يا قديسة مريم أمي بالسماء، عندي فكرة حلوة، بس بالأول بدي شاور إخوالي بمحبسة إسحياء.

أغسطينوس ودانيال الشدية إخوال يوسف كانوا رهبان بدار مار أنطونيوس إصحية. زادت رغبته بالاقتداء فيهم وأنه يتبع نهج حياتهم، وصار يعرف هدف حياته وهو أنه يكون مع قربان المسيح أربان. وشي واحد بيستحق الاهتمام وهو أنه يصير قديس. ب 15 آب 1848 بيبقى عكفرة بتحتفل بعيد انتقال العذراء. بهالعيد بتزيد الأفراح الشعبية والأعراس بهالضيعة. وبهالليلة بأحد الأعراس بتقول أم العروس: وأنت أي متى دورك يا يوسف؟ بيجاوبها: أنا؟ بتغمس يوسف وبتلتفت لنسيبته مريم وبتقله: بس أنا بعرف بنت. وهون بيهرب يوسف وبتلحقه أمه هي وعم بتقول: لوين يا يوسف؟ بعد العرس بأوله، لك هلأ لح تجرسنا. بيجاوبها يوسف: دخلك يا أمي، ما عاد معي وقت، أنا رايح على الإدومية.

بيوم من الأيام هو وعم يرعى عن ذاته شردت وحدة وصار يفتش عنا ويقول يا ربي بحياتك كيف راحت هالعنزة؟ صار يفتش عليها حتى وصل للسور المحيط بغابة أرز الرب، قفز للداخل ودهش من عظمة الأشجار الدهرية. بيلتفت وبيلاقي مزار صغير محفور بجزع شجرة، ركع وصار يصلي، وفجأة فكر إنه حدا عم بيعيط له، صوت أقوى من قبل عم بيقول له اترك كل شي واتبعني. بهالوقت كان عليه إنه يختار بين إنه يلبي نداء الأرض ويتجوز، أو يلبي نداء الله ويمشي بطريق بيوصله لرغبته الدفينة، مثل ما كان دايما يقول دخيلك يا ربي، خلينا حصتك وخليك حصتي طول عمري، أنت وحدك محبتي وسعادة قلبي. يوسف ما تأخر بقراره إنه يترك العالم والذهاب باتجاه حياة جديدة.

بفجر أحد أيام 1850 انسل شبح مستتر من بقع كفرة وسافر باتجاه مغيب الشمس. الشبح كان يوسف مخلوف يلي سمع لصوت الله.

اضطر يوسف انه ياخذ قراره ويطلع من الضيعه من دون وداع، من دون ما يغمر امه، من دون ما يبوس اخواته، من دون ولا اي كلمه. من دون ولا اي كلمه ترك وراه 23 سنه من السعاده والبسط والذكريات، وقرر يبلش عمر جديد، عمر حقيقي مع الله.

الطريق عبر جبال تنورين وأودية دوما طويل كتير، وعلى آخر النهار تعب جاع وعطش من المشي. وبهاللحظة أتالي مجرب وقال له: لوين يا يوسف؟ عالدار؟ وإمك وإخواتك وخياتك كلهم بالضيعة بيحبوك، وأكثر من الكل مريم رجع تجوز بعدك بعز عمرك. وبيقول له: كلك قوة وزكاة ودرب الدنيا ورد، ليش رايح تدفن شبابك بالدار بكفن أسود؟ بالدنيا كمان بتقدر تخلص نفسك، غير فكرك ورجع الضيعة أحسن ما تندم. ومرتين بيقول له لمجرب: ارجع. قدامه شاف يوسف ابتسامة المسيح، فتذكر حديث اخواله عن أفخاخ الشيطان. اتسلح يوسف بعلامة الصليب ومشي مغمور بدموع الفرح. فجأة بيبين قدامه وادي ميفوق الأخضر، لاحت بيوت بتشبه بيوت بقع كفرة، وبطل دار سيدة ميفوق حيث قضى يوسف سنة ابتداء الأولى بين 1851 وال 1852. أخيرا وصل يوسف لدار سيدة ميفوق، ولما تقدم من ريس الدار سأله: شو جاي تطلب برهبنتك؟ بيجاوب يوسف: جيت أطلب مجد الله وخلاص نفسي. بس أنت عارف يا ابني صرامة الحياة الرهبانية وقهر الذات الواجب على طالب الرهبني. بنعمة الله ودعاك يا ابونا الريس، أنا مستعد أقوم بالواجب. مدام هيك تشجع يا ابني، الله معك.

الوقت بيبقى كفرة، فتشوا عنه قريبينه، حتى سألوا خاله الأب أغسطينوس يلي قال لهم أنه يوسف راح على الدار يترهب. بكيت بريجيتا أمه، لكن إيمانها أشد من عزيمتها. طلعت هي وعمه على دار ما يفوق تا يرجعوا ليوسف. ولما وصلوا لهونيك بيقول عمه لابونا الرئيس: يا بونا الرئيس، نحن الفلاحين الفقراء ما فينا نستغني عن شاب مثل يوسف، بدنا نشتغل ونعيش. شو الله بيطلب من الإنسان يترك أهله بدون رضاهن؟ أهله نزفوا دم قلبهم تربوه. وشي إنه وصل الأخ شربل حتى قال له عمه: هذا أنت يا قديس متصور إنك بتحب الله وقت اللي بتبغض أهلك؟ واجبك إذا بتعرفه تكون حد أمك تساعدها تعيش. نحنا صرنا خدسارية، مين قلنا غيرك؟ شو نحمل كيس ومندور عش حادة؟ بتقله أمه: قديش تحملت من العذاب تربيته، وهلأ وقت صار قادر يسعفني وأنا عحفة قبري بيتركني من دون ما يقول بخاطرك يا أمي؟ كنا مدبرين له عروس مريم من يوم اللي تركتها دموع نازلين. وبيجاوبهم شربل: أمي عمي، محبتكن غالية عقلبي، أنا ما بجهل قديش مديون إلكن، بس بحيث الله طالبني إلو وحده ما عاد أقدر. ما بقيتكن تقدروا تقولوا لي لأ. وهون مسكت له أمه إيده وقالت له: إذا كنت مش رح تصير راهب منيح أحسن ترجع معي على البيت، بس أنا عارفة الله ريدك لخدمته، ورح قلك ولو كان قلبي موجوع مستسلمة لإرادة الله. الله يكون معك يا ابني ويباركك ويخليك تصير قديس.

هالسنة ما كانت إلا مرحلة إعدادية للقدي الشربل ليتوجه من بعدها لدير مرمرون عناية تيستعد مباشرة لإبراز نذوره الأولى. كانت سنة الابتداء الثانية بدير عناية شبيهة بالأولى، غير أن تميزت عن شربل بجهد أوفر بالتمرس بالكفر بالنفس، يعني كان يقاتل التجارب وما كان يرفض التضحية. وبنهاية السنة الثانية من بعد ما أبرز شربل نذوره، ألبس الأب الريس شربل توب الرهبانية، فانضم نهائيا لجماعة السائرين بطريق المشورات الإنجيلية. من بعدها راح شربل برفقة أحد زملائه لدير كفيفين، حيث قضى 6 سنين بدراسة الفلسفة واللاهوت، وتربى على يدين رهبان قديسين مثل الأب نعم طلة الحرديني المعروف بقديس كفيفين والأب كساب الحرديني. جنى القديس شربل خلال سنوات دراسته 6 حب عميق للأسفار الإلهية يلي صارت منارة لحياته الروحية. وبعد سنة على وفاة معلمه الأب كساب الحرديني، رسم شربل كاهن ببكركي ب 23 تموز 1859 وكان عمره 31. وهون تلقى الأب شربل أمر بالعودة لدير مرمرون، حيث بقي فيه 16 سنة قبل اعتزاله نهائيا بالمحبسة على قمة جبل التجلي. بال 16 سنة تمرس الراهب شربل بأسمى الفضائل الرهبانية، خصوصا فضيلتي التواضع والطاعة، وعمل الله على

0: عمل الله على حفظه بالدار ايات باهره منا ايات اسراج يلي حطله فيها الخدام مي بدل الزيت، وبقوه ايمانه بالله وضيقت له كل ساعات صلاته الليليه. ولما أتم هالستاشر سنة طلب من رؤسائه بإلهام من الله الاستحباس بمحبس الدار عناية، فأذنوا له بالأمر بال 1875 واللي بقي فيها 23 سنة. وهونيك أطلق العينين لكل رغائب قلبه يلي كان سخي فيها بالعطاء، فضاعف أعماله تقشفية وزاد شغفه بالتأمل والصلاة والاستغراق بربنا حتى سكران بالله. من تقشفاته انه كان يركع على طبق من قصب كله شوك، يلبس المسح على جسمه، ينام شوي ويصلي كتير، يشتغل بالحقل بإيديه بموجب قانون يلي بيستحبسه. ولما لبس انه انتشر وعرف قد عرف بقديسته، صاروا الناس يقصدوه تينالوا بركته ويلتمسوا منه شفاء أمراضهم وكمان خصب مواسمهم. بال 1898 قبل أسبوع من عيد الميلاد شرع الحبيس يتلو القداس كعادته، وما ان تلا كلام التقديس ورفع الكاس والقربان تاليا صلاة يا أبا الحق حتى أصابه عارض الفالج، فاستمر رفع الكاس والقربان وأصابه مشنجين عليه، إلا أنه رفيقه الأب ماكاريوس قدر يشيل الكاس والقربان من إيديه وحمله على غرفته. قاس الأب شرب الأوجاع كتيرة مدة 8 أيام من دون ما ينقطع عن إتمام قداسه، إلى أن أسلم روحه بكل هدوء ليلة عيد الميلاد بال 1898. دفن الأب شرب بمقبرة الدار العمومية، وشهدوا أهالي الجوار ليلة دفنه نور ساطع فوق قبره. تكرر ظهور النور مدة 45 ليلة، ولكثرة الفوارق أذن البطريرك الياس الحويك بفتح قبره، فوجد جسمه سالم من الفساد، دم ممزوج بالماء عم بينزف خصرته وجسمانه عم بينضح كعرق دموي. وبال 1926 أعيد جسمانه لقبر جديد. بال 1950 كشفت على الجثمان لجنتين طبية وكنسية، وأكدوا أنه جثمانه سليم صحيح مثل قبل، مغمور بدمه اللي كان عم يرشح. وخبر هالظاهرة انتشر، فتهافتت آلاف الناس للدار. صار بوقتها حول الضريح شفاءات من أمراض متنوعة ومستعصية، فضج لبنان والعالم بأخبار هالعجايب، وتناوجوا الزوار بأروقة الدار كبحر ذاخر، طبعا مع صلاة وخشوع وبكاء. بال 1965 بختام المجمع الفاتيكان الثاني رفعوا قداسة البابا بولس السادس لشرف الأكرام على المذابح وأحصى بمصاف الطوباويين. أيضا شيدت على اسمه كنيسة بعناية حد ضريحه. وأعلن قداسة البابا بولس السادس الطوباوي شرب القديس ب 29 الأول 1977. ومن فوق من حيث السماء قريبة، قريبة كتير لدرجة القشعريرة وأكتر، لدرجة نسيان الذات والترفع بالروح. من فوق من بقع كفرة وعناية، بيت مرشربل وملجأ المرضى المتألمين، بيت الخشوع يلي بيفيض إيمان لا يوصف. من فوق من بيت ربنا السماوي شربل مرافق الجميع من كل الأديان من كل البلدان. شربل علمنا أن الصليب هو مفتاح باب السماء، وأنه ضعفنا نوجد هو لنتغلب عليه ومش لنتحجج فيه. عايش حياة القداسة يلي حولت المادة لنور. شربل قديس لبنان علمنا خلال حياته أنه المسيحية منا ديانة، لا هيكل ولا كتاب ولا معبد، ومن خلال تقديسه وإصراره أنه المسيحية هي شخص يسوع المسيح بذاته. القديس شربل كان دايما يقول صلاتك بانفراد مع الرب بتحطك بقلب الرب، صلاتك العائلية بحضن العائلة بتوضعك بحضن الثالوث، وصلاتك الجماعية بقلب الكنيسة بتثبتك بجسد المسيح. مع تحية سيمونا حاتشيتي وماريانو داود عبر الإخراج الإذاعي بآخر حلقة من 40 دقيقة.
1: بأربعين دقيقة مع سيمونا حاتشيتي.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: من المهم استخدام نظارات السلامة أو النظارات الواقية إذا كنتوا بتشتغلوا ببيئة فيها غبار أو حطام أو مواد خطرة مثل المواد الكيميائية لنتجنب الإضرار بالعين وكافة أجزائه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
1: طابت أوقاتكم في العناوين. تصعيد ميداني وعون يزود سيمون كرم بتوجيهاته قبل مفاوضات واشنطن. روبيو: حزب الله العائق الوحيد في نجاحها ولن نتفاوض معه. قتلى، غارات، قصف وانذارات وساعر: سنمنع حزب الله من تكرار أحداث 27. صمت ما بعد اغتيال قائد قوة الرضوان، حسابات دقيقة أم تراجع ميداني؟ وزير الدفاع في بكركي والمؤسسة المارونية للانتشار: الاستمرار بنشر الإساءات سيواجه بإجراءات مناسبة.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. تصاعدت حدة التوتر جنوبا مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى في وقت يستعد لبنان للمحطة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين، وعلى مسافة أسبوع منها حراك ومواقف نشطة محلية ودولية. ومن هنا نبدأ
1: في التفاصيل. أوضح وزير الخارجية والمغتربين أو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن حزب الله هو العائق الوحيد في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى وجوب تمكين الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها في وجهه. وقال روبيو إن واشنطن تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، وإن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع حزب الله. والوضع في لبنان حضر في اللقاء الذي جمع أخيرا البابلون الرابع عشر والوزير روبيو.
0: وإلى قصر بعبدة حضر السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الخميس المقبل، وزوده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتوجيهاته عشية سفره إلى واشنطن. وكان رئيس الجمهورية بحث التطورات الأخيرة هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وطلب إليه الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وأعمال التدمير في القرى المحتلة.
1: عون: لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب، واللبنانيون متمسكون بوحدتهم. مرسال العيلي:
2: طالب رئيس الجمهورية جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي بأن تدعم لبنان عبر الضغط لإلزام إسرائيل على وقف إطلاق النار، وأكد تمسك لبنان بوقف الأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب. وشدد رئيس عون على أن وقف النار يجب أن يكون كاملا وشاملا. ولفت رئيس الجمهورية المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. من جهتها أكدت المفوضة الأوروبية الوقوف إلى جانب لبنان وتقديم المساعدات لإغاثة النازحين، فضلا عن الدعم السياسي الكامل لخيار المفاوضات وحصرية السلاح.
3: البلد ما زال مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة تتخطاه بغية وتحد. لذلك هنالك أمور أساسية يجب القيام بها: أولا احترام سيادة الأراضي اللبنانية بشكل كامل، وأن على حزب الله أن يتوقف من اعتدائه ونزع سلاحه، وعلى إسرائيل أن تضع حد لغاراتها التي تستهدف واستهدفت مراكز إنسانية بشرية مستشفيات ومدارس.
2: رئيس الجمهورية عرض التطورات مع النائب فؤاد مخزومي الذي أكد بعد اللقاء دعمه الكامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون لحماية لبنان واستعادة دور الدولة ولخيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بعيدا عن الشعارات والمزايدات التي أوصلت لبنان إلى أزماته الحالية.
4: ضرورة تعليق العمل بقانون المقاطعة الصادر عام 1955، لأن استمرار استخدامه كأداة تخويف وترهيب يعرقل الإجراءات بناء الثقة المطلوبة للوصول إلى سلام حقيقي ومستدام.
2: رئيس الجمهورية اطلع من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا على العمل لجهة الاهتمام بالنازحين وبرنامج المساعدات الإنسانية وتزايد الحاجات في ظل الوضع الصعب وإمكانية تلبية هذه الحاجات. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وزيرة خارجية النمسا أكدت دعم بلادها خيار لبنان في التوجه نحو المفاوضات، وأعربت عن نية فيينا تقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا المسار. وفي خلال اتصال بوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أكدت استعداد النمسا للمساهمة في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها الحكومة اللبنانية بديلا من اليونيفيل. رجي أكد من ناحيتها أن لبنان يرتقب من المفاوضات تحقيق 3 أهداف جوهرية: تثبيت وقف النار، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني. وطلب إلى نظيرته النمساوية أن تمارس بلادها ضغطا فعالا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، شاكرا فيينا على مساعداتها الإنسانية.
1: الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة عنها ولا سيما ملف النازحين حضرت في عين التين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة الحبيب والوفد المرافق في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دوال.
0: واليوم أشارت الحبيب إلى أن لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتماله، داعية في الوقت عينه إسرائيل إلى وقف غاراتها على المنشآت المدنية.
1: في سراي كانت مساعي تثبيت وقف اطلاق النار والوضع الأمني في بيروت محاور لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
0: ميدانيا قتل 4 أشخاص وجرح 8 بغارة على طورة، وقتل آخران بغارة على سرارية، و3 بغارة على طريق حمين التحت وجرحى، وسجلت إصابة في السلطانية. وفي بلدة بلاط مرج عيون عثر الصليب الأحمر على جثتي شابين كانا مفقودين. واليوم نعت المديرية العامة للدفاع المدني عنصرا من عديد مركز رشية الفخار جراء غارة على طريق رشية كفر شوبة.
1: ميدانيا أيضا استهدفت الغارات بلدات العباسية بعد إنذار، المنصوري، دير أنطار، جميجمي، بيوت السياد، دير عامص، المنصورة، الميرية، الحلوسية، طير فلسي، دير قانون، رأس العين، الشعيتية، عيتيت، السماعية ويحمر شيف. وتعرضت بلدات زبقين، برعشيت، صفد البطيخ، القليلة، المعلية والحنية لقصف مدفعي.
0: حزب الله أعلن استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في مدينة الخيام، موقع بلاط الإسرائيلي المستحدث مقابل بلدة راميا، ودبابة ميركافا في أطراف بلدة دير سريان. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 3 جنود نتيجة الهجمات بالمسيرات.
1: الجيش الإسرائيلي تحدث عن اعتراض صاروخ وسقوط صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة بعد إطلاقها من لبنان، ولفت إلى أن إطلاق حزب الله الصواريخ يعد خرقا إضافيا لتفاهمات وقف النار. ووجه الجيش الإسرائيلي بعد الإنذارات الصباحية إنذارا إلى سكان العباسية، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن كيلومتر.
0: وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر لفت إلى أن إسرائيل لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، إنما تهدف لمنع حزب الله من تكرار أحداث 7 تشرين.
1: صمت ما بعد اغتيال قائد الرضوان، حسابات دقيقة أم تراجع؟ سيمونة حتشيتي.
5: بعد يومين على اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله، يبرز السؤال الأساسي في الداخل اللبناني والإقليمي، لماذا لم يأتي الرد حتى الآن؟ فالحزب الذي اعتاد تثبيت معادلات الردع السريع يبدو اليوم أمام مشهد مختلف تحكمه حسابات الميدان وضغوط السياسة وخشية الانزلاق إلى مواجهة واسعة لا يتحملها لبنان. فهل الصمت الحالي تكتيكي ومؤقت أم أنه يعكس تراجعا فعليا في قدرة الحزب على الرد والمبادرة؟ من هنا نسأل عن أسباب عدم رد حزب الله حتى الآن على عملية الاغتيال، وكيف يوازن بين ضرورة الرد للحفاظ على صورته وبين تجنب التصعيد، وما إذا كانت قدرته كافية لأي رد؟ أسئلة طرحناها على العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر.
6: أكيد أنا بتصور بده يرد، وهو يطور دراسة الهدف اللي بده يرد عليه. أنا برأيي يجب أن يرد وعطيه مهلة 3-4 أيام يشوف وين بده يرد، وبعدين مش عن عاجز، ما هو عم يرد كل يوم بس وين بده يرد ما بعرف. هيدا شأنه هو، بيئته ونحن وكتار ناس من العالم قالوا أساسا هو عم يخطئ، هو يمكن المقاتل هو اللي عم يدافع مش اللي عم ياخد قرار غير مدروس من قيادة الحزب. أخطأ حزب الله كتير بإسناد غزة، ورط لبنان بحرب ما كنا بغنى عنها. أخطأ كتير بالصواريخ السخلبية هول اللي أطلقهم باثنين أذار الماضي.
5: بين من يعتبر الصمت إعادة تموضع تكتيكية ومن يراه دليل إنهاك وتراجع، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كان حزب الله لا يزال قادرا على فرض معادلاته السابقة، أم أن موازين القوة في المنطقة بدأت فعلا تتغير.
0: من لبنان الحر نواصل تقديم المحلية وننتقل مباشرة إلى بكركي وجديد زوار الصرح مع زميل عبدو متى. تفضل عبدو.
7: جون، زيارة السنكار للحملة التي استهدفت البطريرك المارونية الكاردينال مكشرة بطريرس الراعي قام بها وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا إلى الصرح البطريركي، مؤكدا بعد لقاء أن البطريرك الراعي أعلى من أن تطاله حماقة الحمقى وسفاهة السفهاء، مشيرا إلى أن التطاول على المقامات الروحية مرفوض ومستنكر. وقال في تصريح له وزير الدفاع: أوضحت لغبطته ما نقوم به على خمسة صعد: التشدد في الحفاظ على كرامة شهداء الجيش والأسلاك الأمنية والعسكرية ضمن ما يبحث في مناقشات مشروع قانون العفو العام، والتأكيد أن لا مرور زمن على دماء الشهداء والعسكريين والأمنيين، ولا تهاون في تطبيق الأحكام القانونية العادلة بحق المجرمين والإرهابيين. ثانيا، التأكيد لغبطته أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية دون سواها، وأن الجيش اللبناني وحده دون سواه من يمتلك هذا الحق. ثالثا، أضاف وزير الدفاع: أكدت لغبطته أن لبنان ذاهب إلى السلام وليس للاستسلام، ذاهبون للمفاوضة وليس للمقايضة، ذاهبون لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت الاحتلال. رابعا، أكدت لغبطته أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى بيد لبنان، وأن الفتنة الداخلية هي السلاح الأمضى بين أعدائه ومبغضيه الأقربين وأبعدين. وخامسا، ختم وزير الدفاع: إن التطاول على المقامات والقامات الوطنية مرفوض ومستنكر، إن انحدار مستوى التخاطب واستخدام لغة التواصل وصولا إلى قعر رديء لا نرى فيه سوى المزيد من التشرذم والانقسام. وأعرب عن محبته واحترامه لسيد الصرح. هذا كل شيء من بكركي، مزيد من التفاصيل في نشرة بانوراما.
0: الزميل عبدو متى من بكركي، شكرا جزيلا لك.
1: والمؤسسة المارونية للانتشار من بكركي لاستمرار بنشر الإساءة سيواجه بإجراءات مناسبة.
8: استنكر وفد المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة روز أنطوان الشويري بعد زيارته الصرح البطيركي الحملة المغرضة والمسيئة التي استهدفت البطيرك الراعي، معتبرا أن الافتراءات بحق المرجعية الوطنية الجامعة تشكل تعديا صارخا على القيم الروحية والوطنية. وأكد الوفد أن العيش المشترك في لبنان يقوم على الاحترام المتبادل، مذكرا بالدور الإنساني الذي قامت به الكنيسة التي فتحت الأديرة والكنائس لاستقبال النازحين من الجنوب من مختلف الطوائف. وفد المؤسسة المارونية للانتشار حذر من التمادي في هذه الحملات المسيئة، مؤكدا أن حرية التعبير لا تعني الفوضى ولا تبرر الإساءة أو التحريض. وجدد الوفد دعمه الكامل والتزامه الثابت بالبطريركية المارونية وبالبطريرك الراعي في الدفاع عن رسالة الكنيسة في خدمة الإنسان في لبنان وبلاد الانتشار. الوفد أطلع البطريرك الراعي على مشاريع المؤسسة الأكاديمية المارونية وعلى آخر التطورات المتعلقة بقانون الجنسية اللبنانية، مؤكدا استمرار الجهود لإقراره في مجلس النواب. من جهته، جدد البطريرك الراعي ثقته بالمؤسسة المارونية للانتشار التي تعمل منذ 18 عاما على تعزيز ارتباط الانتشار بلبنان والحفاظ على الهوية والجنسية اللبنانية. من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: السيد تناشد النازحين في البيال إلى الانتقال للمدينة الرياضية. جورج كرم.
9: في إطار التواصل المباشر مع النازحين ودعوتهم إلى الانتقال إلى الأماكن المخصصة لهم في المدينة الرياضية، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بجولة تفقدية على مراكز الإيواء في المدينة، يرافقها رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للاطلاع على التجهيزات والخدمات المتوفرة للعائلات النازحة. السيد أكدت خلال الجولة أهمية تأمين أماكن آمنة ومجهزة لاستقبال النازحين.
10: اليوم عم نشوف هيدي الخيام اللي اجت من كمان دولة تركيا والمساعدة من الجيش اللبناني، طبعا وجود الصليب الأحمر هون بالمدينة الرياضية. في عنا تقريبا أكثر من 100 خيمة اللي بتساع من 800 ل 1000 شخص مجهزين وناطرين الناس تيجي. طبعا الأولوية عم نعطيها للأشخاص اللي موجودين بالشوارع ببيروت، إن كانت على الواجهة البحرية أو بالطيونة أو برمة البيضة. كحكومة ما بنقبل يكون أي مواطن أي شخص على الشارع، مشان هيك عم نكثف كل الجهود تنوسع ونأمن ونزيد الخدمة بالمدينة الرياضية.
9: حيدر أكد بدوره متابعة الجهود لتوفير كل المستلزمات والخدمات الأساسية داخل مراكز الإيواء.
11: ندعي من هون أهلنا النازحين بالمناطق الثانية اللي مش قادر يلاقي بيت، اللي قاعد بمكان غير لائق، إنه هذا المكان لائق وبيستاهل يعني إنه ينتقل نقله.
9: وأمام الوزيرة السيد أطلقت إحدى النازحات صرخة وجع.
12: كان في أمل إنه نرجع امبارح، قامت القيامة 20 غارة ما بقي، كان في 20 بيت راح، 20 بيت راح، شو بنعمل يعني؟ هلا وين بدي روح يقعد؟ بروح مش حد على الطريق،
13: بدنا نصبر.
12: في برقبتي 5 عيال، انا 18 شخص برقبتي.
10: بدنا نصبر شوي وإن شاء الله يعني منقطع هاي المرحلة.
9: إشارة إلى أن الوزيرة سيد لم تتوجه إلى خيم النازحين في الواجهة البحرية لبيروت بعد رفض استقبالها أو الانتقال إلى المدينة الرياضية، معتبرين أن المنطقة غير آمنة ومعرضة للقصف من المدينة الرياضية. جوش كرام، لبنان الحر.
1: خلال اجتماع موسع مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بحث وزير المالية ياسين جابر في مسار إصلاح المنظومة الجمركية ومناقشة آلية الدعم التقني والمالي المقدم من الجانب الأوروبي.
0: سطر مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج بلاغات بحث وتحر بحق أشخاص على علاقة بالإساءة للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعد استدعائهم واستمهالهم وعدم حضورهم للتحقيق، وفتح محضر تحقيق على حدى للتحقق من 4 حسابات وهمية في الملف.
1: واليوم أوقفت مديرية المخابرات مواطنا لإقدامه على نشر صورة وكتابات مسيئة في حق شخصية دينية وعدد من رموز الدولة وإثارة النعرات الطائفية على مواقع التواصل على خلفية مقطع فيديو بثته إحدى المحطات التلفزيونية وبشرت التحقيقات.
0: إلى أحوال الطرق.
14: أحوال الطرقات
15: من غرفة التحكم المروري.
1: معنا المؤهل وسيم أيوب، مرحبا.
16: يعطيك العافية.
1: تفضل.
16: بالنسبة لأحوال الطرقات، عم تشهد العاصمة بيروت ازدحام مروري على أوتوستراد الكارنتينا باتجاه الدورة حتى نهر الموت الزلقة، أيضا على أوتوستراد زوق مكايل باتجاه جوني وعلى طريق عام زوق مصباح. كثيفة على أوتوستراد أنت الياس باتجاه نهر الموت، أيضا كثيفة على أوتوستراد الجناح باتجاه الأوزاعي وعلى أوتوستراد المطار باتجاه الأنفاق وصولا إلى خلدة. كثيفة على أوتوستراد بلفار سن الفيل باتجاه نار الموت، جدد شارل مالك الأشرفية أيضا، وعلى كورنيش البحري المنارة الروشي. أيضا كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الحزمية وعلى أوتوستراد الويزي باتجاه الجمهور. هذا كل شيء حتى الساعة.
1: شكرا حضرة المؤهل. إلى أخبار الاقتصاد.
17: التقرير الاقتصادي.
0: أصدر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة قضى بموجبها برفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 7,160,000 ليرة في خطوة تهدف إلى تثبيت مسلمة أن علاج غسيل الكلى مغطى 100% على نفقة المضمون. عفوا على نفقة الضمان. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد تجدد القتال بين واشنطن وطهران، وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 1.41 دولار إلى 101.47 دولارا، وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار إلى 95.93 دولارا. ارتفع الذهب اليوم وصعد في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4723.56 دولارا للأونصة، وارتفعت الفضة 2.5% إلى 80.42 دولار، وصعد البلاتين 1.8% إلى 2057.62 دولارا، وزاد البلاديوم 1.8% إلى 1507.28 دولارا. إلى أحوال الطقس.
14: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: طقس من مصلحة الأرصاد الجوية مع جورج نامور، مرحبا.
18: مرحبا، كيفكم؟
1: تفضل.
18: طقسنا ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط خلال الأيام القادمة، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية ابتداء من يوم السبت. بالنسبة لطقس يوم غد السبت غدا، لح يكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وعنا رياح ناشطة. درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد السبت على الساحل من 14 إلى 28 درجة، بالجبال من 10 إلى 27 درجة، بالداخل من 9 إلى 28 درجة. الرياح السطحية عم تكون شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة، الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 إلى 75%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة والضغط الجوي 1020 إكتو باسكال. هيدا كل شيء تقريبا.
1: شكرا جورج.
0: كان في المحلية. تصعيد ميداني وعون يزود سيمون كرم بتوجيهاته قبل مفاوضات واشنطن. روبيو: حزب الله العائق الوحيد في نجاحها ولن نتفاوض معه. قتلى: غارات، قصف وانذارات. وساعر: سنمنع حزب الله من تكرار احداث 27. صمت ما بعد اغتيال قائد قوة الرضوان، حسابات دقيقة ام تراجع ميداني. وزير الدفاع في بكركي والمؤسسة المارونية للانتشار: الاستمرار بنشر الإساءات سيواجه بإجراءات مناسبة.
1: المحلية انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

برنامج نقطة على الخبر. نقطة بتكفي لتغير نظرتكم للخبر، وكل خبر فيه نقطة للاستفهام وفيه نقطة للتعجب. نقطة على الخبر حتى يمتد الحكي معكم ويكبر. نقطة على الخبر الجمعة الساعة 5:30 بعد الظهر على لبنان الحر، معي أنا ريما صيرفي.

اليوم الجمعة 8 أيار 2026، بحيي كل المستمعين وكل المستمعات من لبنان الحر. أنا ريما صيرة في نقطة على الخبر، منقضي ساعة من الوقت برفقني على الهندسة الإذاعية زميلي ماريانو داود. جمعت لكم مجموعة حلوة من الأخبار يلي تحدثوا الناس فيها خلال الأسبوع على مدار الأيام السبعة، وكان في ناس مؤيدين، ناس شاجبين، ناس معارضين، مثل كل الأخبار يلي يتداولها الناس عادة بلبنان. ومين أشطر من اللبنانيين بالأحكام المسبقة أو بالانتقادات والتعليقات؟ في حدا أشطر منا؟ لا أظن. للتواصل معنا من بعد ما تسمعوا الأخبار اللي رح أقولها 09-218-233 أو رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب 70-95-911. لكل يلي عم بيتابعوني من خارج لبنان، دول الاغتراب كلها، بحييكن وبهديكن كمشة شوق مشمسة.

موضوع العفو العام يلي كتير يتداول إن كان على السوشيال ميديا أو بنشرات الأخبار أو بالأحاديث والصالونات والغرف الغرف الأمنية والغرف المغلقة. أنا اليوم ما رح أتناول موضوع العفو العام من وحي إذا بدكم المطالبة بإصدار هذا القانون المحدود بشروط واستثناءات، يعني ما بدي أحكي الجانب السياسي منه، بدي أخدكم على جانب تاني، بدي أحكي عن الموضوع الإنساني بكلمة العفو، الجانب الإنساني الروحاني لكلمة العفو، مش تحديدا عن المحكومين أو تحديدا عن الموقوفين، ولكن في الحياة، في حياة الإنسان بكل الأزمنة بكل الأمكنة. العفو هل عنده بعد مطرح بحياتنا اليومية نحن بلبنان بهذا العصر؟ إذن بعيدا عن التسييس، تسييس الموضوع، منحكي أنا وياكم عن العفو والمفهوم الإنساني الديني والمسيحي تحديدا لمعنى التسامح والمغفرة.

0: بتعرفوا بالمكتبة الموسيقية اللبنانية والعربية قديش في أغاني بتحكي عن سامحتك أسامحك أو سامحتك كتير أو أسامحك لي أو أغفر لي أو الغفران. كتار الأغاني بهذا السياق. مش مهم تكون الغنية أو الأغاني موجودة عن موضوع المغفرة والتسامح، المهم التنفيذ والتطبيق. رح أقرأ عندي بلشوا الأصدقاء المستمعين، هيدا الموضوع هيتستفزكم بشكل جيد لحتى تحكوا معي حوله. عندي كمان مواضيع أخرى، خليني خبركم شوي شو هي. بدي أحكي عن مسرحية شربل القديمة من سنة 77 يلي ألفها الراحل ريمون جبارة. امبارح كان استعادة لها على مسرح كازينو لبنان، واليوم كمان بإطلالة جديدة، توليفة مسرحية جديدة. المخرج هو رح اتعرف عليه أنا وياكم أكثر عبر الإذاعة بعد شوي، مع مجموعة اللي بيمثلوا اللي هن طلاب المسرح بجامعة الروح القدس. عندي كمان مواضيع كريم شبلي، رح أعمل اتصال أنا وياه على 6:15 تقريبا. عندي موضوع بدي أحكي أنا وياكم عن معرض حفل خيري كتير مهم، أكيد تبعتوه على سوشيال ميديا بنيويورك. مات جالا بيروحوا عليه مش أنا وإنتو الناس اللي معهم شوية مصاري أو اللي معهم كتير مصاري، لا، البليونيرز. هلأ بخبركم شو هو هالمعرض. عند اتصال هو الأول لليوم. ألو
1: ألو بونسوار.
0: بونسوارين
1: مدام ريما، سوري عم بزعجك. ميشيل رزق معك.
0: ايه ميشيل، بدك تعطيني رقمك.
1: منك انا عم بزعجك بهالوقت هيدا، وبدي ارجع اتصل فيك، هاي اخر مرة بتصل مشان تطلب مساعدة.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، بس اعطيني رقمك بليز حتى نقوله قدام كل المستمعين.
1: انا بدي شد كتير مدايق،
0: خليني كفي ميشيل،
1: وضعي تعبان وبحاجة لدواء. انا وبنتي ما معنا مصاري، إبرة بنتي حقها $160، بدها كل 5 أيام إبرة، وأنا عندي دواء للضغط.
0: عن جد أنت نموذج، يعني نحن مفروض كلنا نحط إيدينا بعض. خليني أحكي عن فلس الأرملة. خليني ميشيل بس اسمعني شو عم بقول، خليني أحكي أنا والمستمعين عنك، نقول فلس الأرملة بيساعد. أعطيني رقمك لحتى يتصلوا فيك يشوفوا كيف يقدروا يأمنوا لك أقرب بأقرب وقت ولو مبلغ زهيد. 71
1: 71
0: بعدين
1: 033
0: نعم
1: 435. يعني بعتذر منك مرة تانية وعلى الاتصال هالمرة كمان فيك، صار لي جمعتين بتصل فيك وأنا مواخذ نفسي.
0: لا ميشيل، أهلا وسهلا فيك، شكرا لثقتك بلبنان الحر.
1: يعني
0: ميشيل
1: أنت على راسي من فوق ولبنان الحر على راسي.
0: خلي ليك 71 رقمه لميشيل،
1: بصلاتك وبصلات مرشربي اليوم، عيد مرشربي
0: اليوم، عيده بثمانية أيار. أهلا وسهلا فيك،
1: خلي لك عائلتك وخلي لك ولادك.
0: وصل المسج أظن.
1: كلك ذوق يا مدام ريما.
0: بدنا نحط إيدينا بإيدين بعض أنا وأنتو لميشيل 71 033 435. اتصلوا فيه وبأقرب طريقة وبأسهل مجال نقدر نوصل له ولو مساعدة صغيرة مادية.

0: نفتح رسائل الواتس أب مع ربيع مثل العادة. ربيع نقولة
1: بونجور مدام ريما، كيفك؟ مش الحاج تعنيلك، عم بسعب كل جمعة، عم بكون فرصة ما عم بقدر
0: هديك الجمعة معك. مزبوط، ما سمعتك.
1: تحياتي لك لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا، وإن شاء الله شهر مريم مبارك عليكم وعلى الجميع. واليوم بحب عيدكم بعيد مار شاربل، كل أسامي شاربل، ابني كمان اسمه شاربل،
0: الله يخلي لك.
1: حب أقول منصلي لك يا عذراء، أنت يا أم القدرة، خلي عيلك على لبنان وتبقي يا بلادي خضرة. والمار شاربل بقول يا شاربل كل إيمان، ادس وبكل البلدان، دخلك عمل لك عجيبة وخفف المقاسي عن لبنان.
0: الله يسمع
1: معك بالمواضيع.
0: اهلا فيك يا ربيع، دايما تتحفنا بهيك رديات من وحي المناسبة. طبعا نحن بعدنا بالشهر المريمي، ويلي بعدنا زاروا الأماكن المقدسة للعذراء مريم حريصة وغيرها، هيدا الوقت المناسب لأنه بلش الطقس يصير مشمس. واليوم طبعا 8 أيار هو ذكرى ولادة القديس شربل يوسف مخلوف.
2: العمر ماشي على الفاضي بدون
0: جون بايد. شو بتقلي؟
3: هاي ريما،
0: اهلا،
3: يعطيك العافية، ان شاء الله تكون بخير.
0: نيحة.
3: العفو عند المقدرة، العفو اذا كل انسان اخذ محكوميته، كل انسان ما كان مظلوم او ظالم. نعم. يعني العدالة، بدنا العدالة. مدام ريما، في عندي سؤال. شبكة البرامج الجديدة، حضرتك حتى تكوني معنا بعد؟ يعني
0: إذا بدك،
3: لأنه تعودنا على برنامجك الحلو. وتحييتنا لجميع المستمعين، وبون ويك أند.
0: مرسي لك لك زو. نحن نقل راد لبنان الحر ببلشوا شبكة برامج كتير جديدة وحلوة، وفيها امتداد للبرامج اللي كانت، ورح تاخد هيك صيغة حديثة أكتر. 11 أيار منبلش أول يوم، وأنا نقل راد رح كون معكم مع تغيير بالوقت. بدل ما يكون برنامجي نقطع الخبر يوم الجمعة من 5:30 للستة ونص، رح يصير نقل راد يوم السبت من 5:00 للستة ونص. بكون أنا هيك سبت نص ساعة زيادة أنا وياكم، بيشرفني.

0: فويس من كندا جون متري.
1: اي صباح الخير.
0: اهلا وسهلا، كيفك؟
1: معرفنا بالبرامج الجديده تبع لبنان الحر، اذا راح تضل الجمعه بهالوقت او راح تغيري. برامج كتير كتير بنسمع عنها، كتير حلوة، سو بتمنى ان تكوني انت مزينتيهم كمان.
0: تسلام،
1: وتحياتي لكل المستمعين لبنان الحر. anyway
0: خلي لي اياك من كندا، ولما عندي مستمعين هالقد مصرين يتابعوا برنامجي، ما في ما كفي بشبكة البرامج الجديدة. غيرنا بدل الجمعة من 5:30 صرت السبت من 5 to 6:30. تابع لبنان الحر، عندي اتصال. الو
2: الو،
0: مساء الخير.
2: بصوار مساء الخير، كيفك مدام ريما؟
0: الحمد لله منيحة.
2: انا نجاح من البترون.
0: ما سمعت؟
2: انا اسمي نجاح من البترون.
0: ايه، مرة حكين سوا. اهلا وسهلا فيك، تفضلي.
2: انا بقول لك العفو هو من عند المقدرة، من شيم الكرام. بس العفو كمان بالدين المسيحي، وقت يدعون يسوع الى التسامح، من ضربك على خدك الايمن
0: در له
2: الايسر. هيدا اذا بيتعلق بالشخصي. بينما اذا الواحد عم بيأذي بلد مثلا فور اكزامبل، ساعتها ما بيعود في عفو هون، لانه المسيح سيدنا المسيح لما اجى على الهيكل وشاف الدين الفاسد والدنيا اذى، شو عمل هو؟ ما عفى، بالعكس كان ضرب من يد من حديد، يعني بهالمثال، لأنه مش عم بيطالوا لحاله. يعني أنا مثلا إذا حدا أذاني بسامحه، بس إذا أذى البلد كله أنا ما رح سامحه، مثل سيدنا يسوع المسيح. يعني
0: كتير حلو كلامك نجاح.
2: نعم، هيدا أنا لأنه قريت كتير وتسقفت وعرفت أنه نحن بديننا أنا يمكن أسقط عن حقي وسامح، بينما بلد بيطوله بعرضه أكيد هون في محاسبة، ما في عفو. وسيدنا يسوع المسيح هيك
0: عطانا النموذج،
2: والنبي محمد بظن كمان هيك.
0: أوكي. أهلا وسهلا فيك نجاح. أول شيء العفو العام من حيث المبدأ بلبنان منه بس مجرد فعل تسامح، هيك هو قرار سياسي، قرار سياسي قانوني كمان كتير معقد وشائك عنا بلبنان، أنتوا بتعرفوا. يعني ما بعرف، وموضوع جدل هلأ لحد اليوم، ما في شيء أخذوا قرار فيه جذري يعني. بس موضوع الرحمة شغلة أساسية على الصعيد الإنساني والديني. قبل شوي اثنين من اللي اتصلوا قالوا لي العفو عند الرحمة، مظبوط، هيدي من أشهر أقوال الإمام علي بن أبي طالب، وهيدي تلتقي 100% مع كلام السيد المسيح وتعاليمه، وفي صميم الدين المسيحي العفو عند المقدرة. نحن بعد أكثر بالدين المسيحي، حتى ولو ما قدرنا بدنا نجبر حالنا أنه نسامح ونغفر لغيرنا.

الضحايا، أهل الناس يلي انقتلوا أولادهم ونعرف مين المجرم أو حتى ولو ما نعرف، شو بيكون هيك نفسيتهم ونظريتهم إنه بدهم العدالة أن تطبق؟ ما فينا نلومهم إذا لم تطبق العدالة. فمقولة العفو عند المقدرة المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب مثل ما قلت بتلتقي بشكل كتير كبير مع جوهر تعاليم يسوع المسيح، لأنه هو الوحيد يلي رفع التسامح إلى أعلى درجات المحبة، هو على الصليب سامح الكل. فبالإنجيل نحن ما بيكتفي المسيح أنه يدعونا بس عفو وبس سامحوا، بيقلنا شغلة كتير صعبة، حبوا أعدائكم وصلوا لأعدائكم وصلوا لمن يسيء إليكم. يعني لما طلب المغفرة للناس يلي صلبوه هيدا تجسد بشكل عملي جدا ذروة المغفرة. بقى بالدول وبالقضاء في تخفيف، في ما بعرف أحكام مخففة، بس ما لازم يكون في أبدا لا استسهال ولا رحمة، لازم العدالة، لأنه العدالة هي بتأمن لنا الأمن، وهي يلي إذا بدكن بتعطي حق الضحية يلي انقتلت، لأنه الضحية هي الجهة المظلومة.

بتقول العدالة دايما في هيك جملة أنا بتذكرها عن لا جوستيس، بيقولوا لا جوستيس اي سوفان انجوست، يعني العدالة أحيانا ليست عادلة لأنه فيها حسابات معينة بتدخل فيها سياسة، فيها ضغوطات من المتمولين، فيها قضايا جرائم إرهابية، فيها تعامل إلى آخره. بس أنا اللي حبيت ركز عليه أول ما هيك صرت أقرأ الأخبار عن العفو العام والمطالبة فيه لبعض المحكومين، وكل واحد بيقول إنه مش أنا، ما أنا

بهالفكرة هيدي إنه العفو بحياتنا نحن كبشر منا ضعف، هي قوة، بالعكس قوة روحية وقوة أخلاقية. لما قال الإمام علي العفو يكون في لحظة القدرة على العفو، يعني لما بيقدر الإنسان أنه ينتقم بس يختار ما ينتقم، بيختار أن يرحم. هيدي أوكي مهمة كتير، الأهم منا بصراحة عند المسيح، لأنه بيقلنا العفو يتحول إلى نهج حياة بيتخطى العدالة البشرية إلى المحبة غير المشروطة. وهون الصعوبة، إذن الفكرتين بيلتقوا على فكرة أساسية، إنه أسمى أشكال القوة بالحياة هي إنك تكون إنسان قادر أن تمتلك القدرة على الانتقام، ولكنك تختار الرحمة بدل الانتقام.

0: أهلا وسهلا فيك برقاشي، أنا بحييك ومرسي على الكلمات الحلوة. ماري روز موسى بسمعك شو بتقولي.
1: هاي ما يعطيك العافية،
0: مرسي،
1: بسطنا انك بقيتي للسبت وساعة ونص كده.
0: ايه بس مش من بكرة، من اللي بعده.
1: بعفو عند المقدرة. ايه كتير حلو الواحد يعفي ويغفر، بس في شي بينعفى عنه وفي شي لا بيكون كتير فلاجران ما بينعفى عنه، حسب الجرح وحسب كل شي، بس بدون ضغينة اكيدة
0: بيقدر الواحد يسامح، بس بيقدر ينسى؟ هون السؤال كتير كبير. يعني شو منجيب ممحات، نمحي ما في ذاكرتنا من الإساءة اللي حصلنا عليها؟ في أبشع منا هيدا الشعور، وفي أبشع وأبشع أنه ما نقدر نعمله.
2: مرقت فترة كنت نسيتك، شو اللي ردك على دليل؟
0: عندي فويس، فويس شو بتقول مسيو؟
3: مرحبا.
0: اهلا
3: منيحه، احلى مساء واحلى
0: خليلي صباح.
3: بس بدي اقول لك شغله، انه اذا بدي دواء انا، لانه عندي ادويه معي كونسيب المصان
0: سلامتك،
3: اذا بدي حدا يساعدني في مجال.
0: انا رح اقول رقمك اذا بتسمح لي على الهواء، واذا حدا بحب يساعدك نحن منكون كتير مبسوطين. اذا بحدا بحب يتصل فينا لنسجل كمان تفاصيل. ما عرفت اسمك، مهم رقمك 0376277. شكرا لثقتك فينا، ان شاء الله اللي عم بيسمعونا يقدروا يضموا صوتهم وفلسهم لفلسنا، وبركي هيك الارملة بتكون هي المنقذة. بسمع فويس
4: للأسف هيكي ويا خسارة، ولع بقلبي نارة. قلتي برنامجك للسبت وبتبقي للإذاعة منارة.
0: كتير حلوين اللي بتقلنا إياهم. Thank you. إدوار بسمعك شو بتقول.
5: بونسوار مدام ريما،
0: بونسوار
5: لبنان الحر. العفو العام، أي عفو عام. نحن منسامح عائشة صغيرة، منسامح على خلافات عائلية، على شقفة أرض، على بيت، على مصاري. بس اللي عنده ضحية بالبيت وعنده شهيد بالبيت من قتل غدر،
0: هيدا اللي بدي اسمعه.
5: عم سابق تصور وتسميم، كيف بدك تسامحي هيدا المجرم اللي قاعد بالحبس؟ هيدا المجرم اللي قاتل 12-13 شخص أبرياء من خيرة الشباب، من بيناتهم المرحوم خيي
0: الله يرحمه،
5: كيف بدك تسامحيهم؟ وأي عفو عام عم بيحكوا عنه؟ أنا أكيد أنه إذا بيعفوا عنهم أو بيخفضوا لهم الأحكام،
0: شو بتحس؟
5: يعني هون ما في دولة وما في عدالة وما في قانون. نحن مع عقوبة تنفيذ الإعدام،
0: مع
5: عقوبة تنفيذ الإعدام بحق كل مجرم ارتكب جريمة
0: عن سابق
5: تصور وتصميم، لمنفعة شخصية ولمنفعة مادية. أنا بدي أقول الله يرحم الرئيس الياس الهراوي،
0: آخر مرة
5: أيامه تمت الإعدامات،
0: مظبوط آخر مرة،
5: إن شاء الله تتكرر عنا بلبنان.
0: إدوار
5: هيك بيصير في عدالة، وهيك بيصير في دولة، وهيك بيصير في قانون، وهيك بتصير العالم تمشي على الخط المستقيم. معك أبو ألبير،
0: أهلا وسهلا فيك. أنا اللي بدي أقول أنه آخر قرار بالإعدام نفذ بعهد الرئيس الراحل ياس الهراوي. نحن منعرف أنه هو كان الموضة تبعه 9 سنين، يعني أول 6 سنين وبعدين 3. من بعده الرئيس أمين لحوت كان معارض جدا لموضوع الإعدام، وصاروا القضاة بأصعب الحالات يستبدلوا الإعدام بالمؤبد. في دول بعدها تؤمن أنه لازم تتعلق المشانق مش كرمال شيء لتربية الناس ليتربوا. دايما بده يكون في حدا يدفع ثمن المشنقة ليتعلموا غيره. هذا الموضوع أنا ما رح أدخل بتفاصيله وحيثياته لأنه بتستلزم حلقة كتير كبيرة وغنية. أنا حابة كنت أسمع مثل ما هلأ تفضل قبل شوي المستمع وعطاني فكرة عن شو شعوره لو من بعد ما خيو بيقول ضحية وقتل شو شعوره لو أعطي العفو العام للناس المعنيين بقتل خيو. سمعت رأيك، أنا كتير بحترم، دايما الجمرة ما بتحرق إلا محلة، ودايما بعتبر أنا أنه كل خير في بالته شر، وكل ما عم نتطور بالخير مع الأسف الأشرار موجودين أكتر.

0: نتابع أنا وياكم من لبنان الحر ضمن نقطة على الخبر. قراءة الواتس أب عند رسالة صوتية.
1: بونسوار يعطيك العافية مدام.
0: أهلا وسهلا.
2: أصعب الحالات.
1: لا اللي بيقهر أكثر اللي بيقهر أكثر صراحة بهذا الموضوع
2: في دول بعض
1: إنه
2: تتعلق بالشارع
1: عطيوا لكل طائفة جرم يعني كل جرم نسبوه لطائفة
0: هيدا
1: يعني مثل اللي عم يقتل الضحايا مرتين
0: محاسبة طائفية هي.
1: وبعد بتأمن بدولة أو بشي ما بعرف
2: فكرة عن شو شعوره
1: ما بعرف
0: بعد عندك شيء تاني
1: سوري مروان معي
0: ايه مروان بس انا بدي هيك اعطي ملاحظه لكل اللي عم بتصلوا فينا لما عم تسجلوا لي فويس خففوا صوتي انا يلي عم تسمعه من الاذاعه لانه بصيروا اصوات فوق بعضها يبدو مروان جوابا على تعليقك انه حتى بالعفو العام في شيء اعتبار اسمه 6 و6 مكرر مع الاسف كمان عندي بيير انا بحييك Why will you miss my program؟ ما بتقدر تسمعني بالشبكة البرامج الجديدة ما بتقدر تسمعني يوم السبت. It's my loss. بسمع كمان voice.
3: Bonsoir. يعطيك العافية. حلو كتير هالسؤال. كتير كتير كتير حلو هالسؤال. أنا إيمانت بالرب. كان عمري 44.
0: هكبر.
3: عطيت قلبي ليسوع وما في أحلى من الإيمان بربنا
0: حلو
3: وبلشت أقرأ بالإنجيل وبلشت أتعمق أكتر وأكتر
0: برافو
3: أنا شخص لبناني أرمني وكلنا منعرف شو صار ب 1915 بس
0: عنكم.
3: أنا إذا بدي أمشي بالكتاب المقدس بدي أمشي مثل ما مشي يسوع ما في ما أغفر حتى له الأتراك يلي عملوا المجزرة لأجدادي وأبائي
0: من 111 سنة
3: بأرمينيا المحتلة حاليا بس مثل ما قلتي حضرتك فينا نغفر بس ما فينا ننسى سو أنا هلأ عندي بالكنيسة ناس جذورهم من تركيا أنا هلأ بحكي معهم
0: بصلي
3: معهم
0: حلو.
3: بس أكيد ما في أنسى غفرت نعم بس ما نسيت نهارك سعيد
0: رافي أنا بحييك أنا من أسبوعين اتطرقت عن الإبادة الأرمنية الجماعية يلي صارت مش بس بحق الأرمن كمان السريان وكل الطوائف والكلدان وكل الطوائف اللي كانوا ساكنين بين تركيا وأرمينيا 111 سنة حكينا عن الإبادة صار عمرها أنا بحييك على هالترفع الأخلاقي أولا والترفع الديني اللي عندك على خطى السيد المسيح بالمغفرة والمسامحة التقيت بشخص هو من الناجين من المجزرة وقال لي نفس الكلام مثلك قال لي أنا نجيت من المجزرة وشفت أهلي اندبحوا شفت أخواتي اندبحوا قدامي وأخذونا ببوستات وزتونا بأماكن ما بعرف شو هي جينا مشي بالصحاري من سوريا على لبنان وقال لي يمكن لأني مش حافظ من هم الفاعلين مشان هيك أنا الله عطاني القدرة على الغفران

0: بسمع كمان فويس.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: انا اكيد ضد الاعدام.
0: انت ضد الاعدام؟ نعم.
1: مع المؤبد يستثنى منه العفو العام.
0: نعم.
1: ما بيحب ما بيشيل الروح الا اللي حبه. هلا اذا كانوا مجرمين مش معناتها احنا لازم نكون مثلهم.
0: اوكي، يعني الله بيصطفل فيهم. انا هيدا اللي بقوله مثلك.
1: نعم. مؤبد يستثنى العفو العام.
0: اوكي، شكرا لرايك. بدي اسمع ادمو من كندا.
2: بونجور مدام ريمو.
0: بونجورين.
2: بدي عبيح بالنسبه للعفو.
0: نعم.
2: انه مش جمعين مجلس النواب بدهم يعملوا عفو.
0: نعم.
2: طيب هول الموجودين جوا مش مجرمين اكثر من يلي موجودين برا؟ المجرمين الكبار هول اللي عم يزتوا صواريخ الفاتحين على حسابه.
0: نعم.
2: وجروا لبنان على الحرب. هول شو هن تركين ومش مقلون سلطه عليهم هول؟ رايحين باعتين اليوم مع المفاوضات والخميس الجاي وعم بيحطوا شروط. طيب يلي ما لهم سلطه على اللي عم يزت صواريخ بلبنان ما بيقدروا يوقفون. يعني خربوا البلد. اليوم بارحة بسمع انه الشيء اللي عم بلبنان عم بيحكوا عن لبنان الفقر والتعتير بين الدول يلي بالمرة منهارها كليا بالاقتصاد والنظام الامني حطوا لبنان بيناتهم.
0: والايام
2: يعني واحد كيف بده يكون مش مرتاحين بشيء؟ يعني نحن اكيد قاعدين هون ومقهورين
0: اكيد،
2: وبس انه هالشيء اللي عم بيصير يعني للاسف. ميرسي كتير، ميرسي كتير.
0: اهلا وسهلا فيك يا ادمو. كريستا ماريا بسمعيك.
3: بونسوار ريما.
0: بونسوار. الحمد لله.
3: يلا بنترك ناطرة من جمعة لجمعة.
0: مرسي.
3: ما تسأليني بوكوا لوزام بوكو
0: سي جانتي.
3: بحب أفكارك، بحب توت لي انفورماسيون كو فو دوني. بحب هيك كيف بتفكري، بحب تفكيرك. بحب ألحانك هيك بتكوني عم تحكي بتحكي هيك بطريقة هيك كأنك عم بتلحني كلامك. كلامك موزون، في رقي، مش هلأ من زمان، بس أنا بتمنالك مثل ما هلأ عم نسمعك.
0: نعم.
3: منحترك أوقات أكيد. منحب شي مرة هيك على التيفي تعملي بروغرام هيك بليق فيك لأنه بتستاهل.
0: مرسي كتير يا كريستا. نحنا اتكلنا على الاستوديوات الجديدة بلبنان الحر انه نصير دايما نطلع عليكم بالصوت وبالصورة وبالقلب. عنك يا هوا حكي ولي تابع تلقي رسائلكم.
4: بونسوار مدام ريما، يعطيك العافية.
0: مرسي، الله يعافيك.
4: يعني للأسف رح نخسرك على الراديو لأنه سبت أحد ما مندور، ما بيكون في شغل يعني.
0: طبعا.
4: رح نجرب نسمعك. خسارة صراحة، تعودنا عليك نهار الجمعة بالعجقة بتسلينا. معك عبدو غصن.
0: ايه عبدو، هلأ أنا حسيت حالي زعلانة. دوماج لإلي، ما فكرت فيها أنا أنه الناس بس بيسمعونا بعجقة السير. تعرف الراديو أنه مظلوم بلبنان، يمكن بكل العالم بس بلبنان تحديدا، لأنه نحن منعايش ومنصادقه للراديو للإذاعة. يعني نحن وعايشين كم ساعة بالنهار بعجقة السير، أما ببيوتنا بنط التلفزيون بيقعد محل الراديو بحياتنا. ما حدا بيسمعني من بيته، كلكم بتسمعوني من السيارة أو يمكن بأماكن الشغل إذا كنتوا أشغال بتسمح بالإذاعة. نحن عنا الأبليكيشن ترجع تسمعني لاحقا براحتك، نبقى بنحكي عنا بالتحديد بالشبكة البرامج الجديدة. خلاني أحكي مع حالي. بسمع كمان فويس.
5: ألو، مرحبا، كيفكم؟
0: نعم.
5: هذه إذاعة بدنا نحرر، نتواصل معكم المصورية.
0: ايه.
5: تايكو لكم بطل منكم جواب. بنسي.
0: أهلا وسهلا فيك. سامي صايغ، شكرا على الصال. بتقلي صباح ال

بس عندنا موضوع تاني إن شاء الله يكون كمان بهمكم، لأنه أنا بدي أحكي عن الدشرب اليوم بثماني أيار عيد ميلاده. فالصدفة الجميلة أنه جامعة الروح القدس بفرع المسرح عندهم الطلاب كتير متفوقين وطموحين، فقرروا أنهم يعملوا مسرحية قديمة لريمون جبارة قدمت سنة 1977 عن شربل، ومثلوا فيها وقتها كبار الممثلين، هلأ بلكن الأسماء. قرروا أنه يرجعوا يعيدوها على المسرح، يمثلوا هني لمناسبة وصول 8 أيار وهو عيد ميلاد شربل. بيعملوها مبارح أول عرض بمسرح كازينو لبنان، واليوم كمان السبكتاكل الأكبر، يعني مبارح كان أفان بريمير، واليوم برعاية وحضور وزير الثقافة غسان سلامي.

نحن بلبنان تحديدا وصلنا إلى قناعة شاملة بأنه شربل منه فقط للمسيحيين، منه القديس الذي يصغي ويحقق العجيب فقط للناس المسيحيين، للمسلمين وخارج هذه الديانتين. عرفت أنه كمان في كتير ديانات أخرى، البوذية كمان حصلوا على هذه النعم من مار شربل، فأنا بعتبره هو موجود لكل الناس في كل زمان ومكان. ريموش بارا، هالمسرح العظيم اللي كان زبتكن الله يرحمه توفى بال2015، يلي كانت مسرحياته هيك حفر وتنزيل، عمل كتير مسرحيات كان فيها رسائل سياسية بعز القمع، كان عايش هيك منحسه بعالم الفلاسفة والنوابغ والعباقرة. اليوم تكريم له على الساعة 7 كمان بكازينو لبنان، ومن بعده العرض لمسرحية شربل. المهم هالمسرحية قلت لكم بال77 يلي شاركوا بتمثيلها أنطوان كرباج، رفعت طرباي كان دوره القديس شربل، وبعدين منير معاصري، شوفوا الأسماء شو كبيرة، منير معاصري أخذ دور شربل لما صار قديس بالمحبسة مع اللحية يلي مثل ما نحنا منشوفه فيها. في كمان كميل سلامة كان عنده دور، الله يرحمها الفنانة ريدا خوري لعبت دور أمه لشربل، وكان في نايلة خوري كمان لعبت دور الزانية، هو اللي منشوفهم بهيدا العرض المسرحي. أنطوان كرباج دوره كان حلو، اسمه تقريبا اخد دور الشك يلي بيجي بيوسوس له بذهنه لشربل وبيقول له تروك روح عيش حياتك مثل أي شاب عادي، شو بدك تجي حدير، روح تجوز حب ونغرم وتجوز وجيب أولاد وشو فيها الحياة. بهالمعنى كان مقاوم لهيدي المواضيع كلها، صار القديس اللبناني بالمحبس اللي بيرد لكل الناس.

المخرج أنا بحييه. المخرج كريم شبلي، هو كمان بيعلم مسرح بجامعة الروح القدس. أخذ النص كما هو، التعديل اللي عمله هو بالرؤية، يعني سينوغرافيا كلها، وأخذ ألحان لحن هيك المقاطع حلوة كتير جيلبير رحباني اللي هو كمان ابن جامعة الروح القدس. رح أعمل اتصال معه لكريم، صار الوقت بعد دقيقتين. بهالوقت رح أقرأ شو عندي كمان رسائل على الواتساب.

0: فادي برقاشي. لا فادي نبي فادي من طرابلس.
1: اي كيفك؟ كيف صحتك فادي من طرابلس؟
0: اهلا فيك
1: مدام ريما.
0: ايوه
1: لازم تحكي عن العفو، بدنا نعرف عاملينهم على قياسهم شيء، بدهم نطلعوا على كيفهم ولا عفوهم. وشغلة تانية، تغيير برومج حتدلي معنا كمان ولا
0: أكيد.
1: ولا
0: لا؟ أكيد بشرفنا ضل معكم فادي.
1: اللي حيكون غير يوم ولا بابا طلعي معنا؟ إذا بابا طلعي معنا أنا بدي أزعل كتير.
0: أنا ما بزعلك أصلاً، إذا أنا ما كنت معكم بالشبكة الجديدة بكون أنا الزعلانة قبلكم. بس انتقل برنامجي نقطة على الخبر من الجمعة بعد الظهر للسبت من 5 لـ6:30. صار معي على التليفون الممثل والمخرج كريم شبلي. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: يعطيك العافية، امبارح كتير حبيت العرض السينوغرافيا اللي عملتها، العرض المسرحي الحديث يلي طورت فيه أقدم مسرحية عملت عن شربل بال77 لريمون جبارة.
2: خي أهلا وسهلا. أنا بنبسط بس اسمع هيك أراء. منه أهين عمل كان أكيد مع الطلاب الموهوبين، ونص منه نص جديد، بس أيوة. جربنا بقدر المستطاع نقربه قد ما فينا لجيل اليوم.
0: شو عملت إضافات؟ أنا لاحظت أنه في عازفين هيك قاعدين بالظل عم بيشاركوا، في ألحان من جيلبير رحباني، شو في أشياء تانية كمان كانت سينيه كريم شبلي؟
2: يلي تقصدت أعمله هو أني ما أبحث بشو نعمل بالتسعينات وبالسبعينات بالعرض. أبحث بس بالنص. فما بعرف شو لبسه، ما بعرف شو عمله، ما بعرف شو كانت حركي.
0: ما عرفت مين أن الممثلين الكبار؟ أنطوان كرباج ورفع الطرابي؟
2: أبداً ما كان بدي أتأثر بولا شيء.
0: وكميل سلامة
2: ما رح نقدر نرجع نخلق شيء نعمل.
0: أوكي.
2: حلو مرة، حلو بوقته، حلو باللي موجودين فيه، لأنه يعني أستاذ أنطوان كرباج منه معنا بقى،
0: الله يرحمه.
2: صح.
0: معك رفع الطرابي،
2: كل هالنجوم الكبار
0: رفع الطرابي معك، ما استعانت فيه.
2: أنا بقول كل النجوم الكبار لأنه حتى بعرف أصلاً أنه بالتسعينات ندى أبو فرحات كانت بالعرض، فأنه في كثير من نجوم اليوم والممثلين اللي عندهم سنين وسنين من الخبرة كانوا موجودين بهالأعمال، فما فينا اليوم نجي نقارن. فمش هناك قررت انه ما اطلع على شو صار، تخلي الشباب اليوم بالصف والصبايا بجامعة روح القدس يكون صوتهم واضح، وتكون رؤيتي كمان مع رؤيتهم، ونقدر نقارب هالنص كأي نص أدبي كلاسيكي.
0: نعم. حلو. كريم كريم، رح تستمر العروض ولا بس مبارح واليوم؟
2: بالمبدأ بس امبارح واليوم بمسرح كازينو لبنان.
0: وبعدين في شي فكرة للانتقال إلى مسرح آخر؟
2: ما بعرف صراحة، أنا بهالعمل مخرج والقصص الانتاجية هي قسم المسرح وجامعة روح القدس هي اللي بتتحكم فيها.
0: نحن من طالب
2: على صعيد شخصي عندي غير أعمال هلا، يعني خلص من الكازينو برجع بنتقل على مسرح منو، وبعدين عندي تور، فإن شاء الله يقدر كمان يكون في أي إعادة، بس لهلا
0: بعد ما مبين. إن شاء الله الأحوال كمان حاليا بالبلد تسمح لنا أنه نرجع نشاهد هالعمل شربل، لأنه في كتير ناس بحبوا ويمكن يومين منهم كافيين.
2: إن شاء الله. ولا يا ريما، أنا كنت كتير خيفين من
0: الأوضاع،
2: قررنا نرجع نعيد مسرحية غمض عين فتح عين
0: كمان،
2: حتى عن مشاركتي بمسرحية فني كممثل
0: كمان.
2: كنا مترددين وخيفين لأنه الأوضاع بركي ما بتسمح، ولكن الحمد لله الإقبال. يعني أنا كنت هلأ بثلاث مسارح، بمونو، بمسرحية، بغمض عين فتح عين بلاسيتي، وهلأ بالكازينو
0: بالظرف
2: جمعتين، وفي قلك أنه ناس عم تتهافت على المسارح.
0: أنا هيدا حبته،
2: الإنسان عم ينبض رح يضل في مسرح.
0: أنا بحييهم خصوصا مسرح مونو، لأنه نزلوا المسرح إلى إمكانية كل الناس، طلاب الجامعة بيقدروا بالأسعار تكون كتير معقولة يحضروا ويتابعوا بشكل دايم. حني بعد ما حضرتك ما حضرتكم فيها.
2: طب
0: هنا
2: بس بدي
0: الله راد بس بدي لك في مسرحيات تانية قريبا كمان حطيتها ببالك تجديدة لا ريمو جبارة؟
2: أنا بالأساس بكتب أعمالي، فكان كمان لقالي خبرة جديدة انه اتمنت على نص للأستاذ
0: حلو كتير كلمة اتمنت.
2: حسب ما بعرف انه الارشيف صار ما بين العائلة وما بين جامعة روح القدس.
0: صحيح.
2: فما بعرف يوجولي قانونيا هالقصص كيف بتصير اذا الواحد بده يرجع يخرج مسرحية مكتوبة ومش هو كتبها. انا ثلاث ارباع الوقت بعطي وقتي لكتابتي الشخصية.
0: نعم.
2: فكان كتير حلو انه وقتها اتمنت على هيدا النص كان نص للأستاذ ريمون.
0: شرفته لهيدا النص لأنه كنت أمين، أنت قلت اتمنت وكنت أمينا. أنا مبارح بالعرض استمتعت، كنت بتمنى الصوت يكون شوي أعلى أو أقوى. إن شاء الله اليوم أخذتوا هالشي بعين الاعتبار للعرض.
2: عم نشتغل على هالقصص. كمان الكازينو تجهيزاته تختلف عن تجهيزات يلي كان المسارح اللي معمولة للعروض المسرحية. الكازينو اليوم منه بقى مجهز لا عروض من هالنوع،
0: بده يعني تجديد.
2: ايه بلكي اكتر لعروضات ميوزيكل
0: اكتر مسجلة
2: ضخامة اكتر. نعم.
0: اليوم كمان في حفل تكريمي لريمو جبارة، ذكرى من 2015 لهلأ، يعني 11 سنة على وفاته. إن شاء الله بيكونوا عم تكرموه كما يجب، ومنشوفك كمان بهيدا التكريم.
2: Thank you.
0: يعطيك ألف عافية كريم.
2: معنا مبارح ودعوة لكل المستمعين، ضل عيونهم 10/10، مش بس على العمل يلي عم تعملها جامعة روح القدس أو يلي أنا فيهم، على حال عمل مسرحي.
0: حلو كتير.
2: اليوم في عنا خلية نحل من فنانين صغار وكبار عم يشتغلوا ليل ونهار، وتحية لكل شخص بعده مآمن بالمسرح بلبنان.
0: أنا منهم. أهلا وسهلا فيك الممثل والمخرج كريم شبلي بلبنان الحر. شكرا.

0: شو حلوة هالغنية لداليدا. فيقك عليها بورتو فينو. بدي اسمع بعد فويس.
1: مدام ريما معك ابو البير عن جديد.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: ما تغزيني.
0: ما يهمك تفضل.
1: عم بسمع حضرتك وعم بسمع المستمعين وتحية إليك ولألون وللبنان الحر. العفو عند المقدرة صحيح ونحن تلاميذ السيد المسيح، بس أنا بدي أسأل سؤال بوجه خاص لكل المستمعين، هل يجوز قتل النفس دون رحمة من أجل المنفعة المادية أو هوس بالأكل الجماعي لتحقيق غاية ما؟ نحن كعائلة نرفض كليا العفو العام أو تخفيضه، ومنحمل القضاء والمسؤولين السياسيين نتيجة تبعات هكذا قرار.
0: وصلت لي تماما وجهة نظركم. دايما أنا بحترم آراء الناس يلي دمعت عيونهم وانكسرت قلوبهم لما تعرضوا أفراد عائلتهم للقتل. كمان بخد فويس.
2: مدام ريما سؤال.
0: اي
2: متى برنامجك؟ سبت واحد ويك اند.
0: لا
2: اذا
0: مش
2: بطل نهار الجمعة.
0: بس السبت الله راد. بس السبت البرنامج من الخمسة للستة ونص. مرة جديدة ادمو.
3: مدام ريما الحلو انه ربحناك نص ساعة زيادة.
0: شايف حظي هذا منيح معكم.
3: وتحياتي لربيع.
0: اهلا وسهلا فيك جون.
4: ايه كمان مره ريما. بالنسبه للعفو اكيد اللي مذنب لازم يقعد بالحبس، والمش مذنب والناس اللي ما لهم ذنب انحكموا بوصاية غريبة عن لبنان خلال 40 سنة. لازم يعيدوا النظر مش بس بالحبس، يعيدوا نظر بكل القوانين وقانون التجنيس المجحف اللي حطوا كتير عالم ما إلى لزوم، وكل القوانين اللي انعملت بأيام الوصاية السورية والإيرانية لازم تنشال وينعمل بقى لبنان الجديد يكون يليق بكل اللبنانية. يعطيكي ألف عافية.
0: الله يعافيك وبضم صوتي لصوتك وتمنياتك كمان. باخد
5: إلي ريما. بونجور. يعطيك العافية مدام ريما.
0: أهلا فيك.
5: ينعاد عليكم بعيد مار شربيل العذراء، شهر العذراء يبارك نسلة لبنان الحر ومحبين لبنان الحر ومستمعين لبنان الحر. ويعطيك ألف عافية. إلي أشرفية معي.
0: أهلا وسهلا فيك إلي، وأهلا وسهلا بكل المستمعين. كنا عم نحكي أنه المذنب واللي أقدم على الجرائم مطرح والحبس. أنا بفكر هيك بفتح قوسين أنه أي متى السجون بلبنان بدها تحترم النفوس. هذا موضوع كتير طويل وفينا نحكي فيه بحلقة، وإن شاء الله بركي الحلقة المقبلة. وفي شخصيات كتير مهمة، يعني أنا بفكر دايما بالناس يلي بيكرسوا جمعيتهم لتحسين أوضاع المساجين. يعني حقوق الإنسان العادي جدا يلي هي مفروض تكون موجودة، ولو كان سفاح لهالدرجة لازم إنها تحترم. عيشنا أنت أحلام وصعب قلت لكم ببداية الحلقة بدي اتطرق إلى حفل صار بنيويورك اسمه ميتا جالا. هلأ اسمه حلو بس اللي صار فيه أشياء غريبة عجيبة. إذا حدا منكم عنده هيك وقت يقدر يفوت على السوشيال ميديا، اعملوا سيرتش على ميتا جالا. صارت من 3 أيام بنيويورك بالمتحف المتروبوليتان الشهير. القائمة عليه أو اللي أسسته هي أنا وينثر، هي صحفية بمجلة فوغ الأمريكية. المهم نقاش كتير حاد على السوشيال ميديا بسبب الأزياء اللي لابسينها النجوم والنجمات، مش بس النجمات النجوم لابسين أشياء حقيقة صادمة غريبة عجيبة فينا نقول لكبار المصممين وريعوا لهيدا الحفل. يعني صرت أقول أنا طيب وبالآخر وشو بدون ريعوا لهيدا الحفل لتمويل متحف متروبوليتان للفنون بنيويورك. قديه جمعوا هالسنة وقف قلبي عندهم معهد أزياء بدهم يمولوا أكثر. جمعوا هالسنة 42 مليون دولار. صرت قلت بقديش في ناس قدي في كراسي قدي بيعين الطاولة. قلت يا عمي خلص خلينا ساكتة شو رح أعرف اجمع واطرح أنا. 42 مليون دولار طبعا بيقدمون لمعهد الأزياء بس منهم بيسحبوا كلفة هذا الحفل الغريب عجيب. ما في فنان وفنانة بتشوفون إلا ما لابسين إشياء تنصدموا. واحدة مثلا ما بدي أقول أسماء لبسة هيك فستان معلق فيه بوبي وواحدة من فوق لبسة كأنها مش لبسة. يعني تفنن بيقولوا الفنون جنون وغرائب عن جد. المهم حاطين ليستا كتبوا عنا بالإعلام الأمريكي أنه في كتير شخصيات VIP ونمبر 1 بدكم ايه غير مرحب فيها بحفل ميتا جالايا الميت جالايا اللي بيصير كل سنة. فتت انا على اعرف هيك انه حشورة شوي لقيت انه في فنانين هن اعتذروا ما بيحبوا يروحوا بيعتبروا انه مش مطرح انه ما لهمش لدى يلبسوا اشياء هيك خيالية من وحي الفضاء او قصص تانية بيعتذروا. بس يلي غير مرحب فيه تفاجأت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو وزوجته. قال من كذا سنة كان هو يعني بين الموديل بين عهده الأول وعهده هلأ بينتهم ما كان رئيس جمهورية بس اندعى. وبتعرفوا يندعى بده يدفع مصاري كتير لأنه مين بيجي الأثرياء المتمولين البليونيرز كل النخب الاقتصادية صناع الترفيه والموضة والرياضة شو بدأ لكم بطل طابعه خيري هيدا أبدا صار طابعه أنه شوفوني أنا هنا. المهم سألوا على أنا وينتر أنه ليش ما عم تعزمي قال وقت اللي عزمناه ومرته سألوا التلفزيونات شو رأيك بهالحدث ميت جالا قال لهم هيدا حفلة تنكرية قبل الوقت هيدي قالون هيدي هالوين بارتي ما بيشرفني احضرها. بتعرفوا قديش عن جد دونالد ترامب هيك ما حفظ اللقب قدي لسانه صليط اوريجينال ما بتفرق معه مشاعر الاخرين حتى مع الصحفيين بيكون كتير قاسي ورأيه بده يقوله مهما كان. من هون أنا بعرج على موضوع تاني كتبت عنه على الفيسبوك خصلة أو مرض خليني أقول مرض نفسي عند بعض الناس تحديدا بالعالم العربي ولبنان ناس العاديين يعني مش الفنانين أنه عندهم عقدة يتصوروا مع المشاهير يرقدوا وراء المشاهير. ما عم بحكي عن الفانز هول المعجبين لذيذين ولطيفين وطبيعي يكونوا يرقدوا وراء المشاهير يتصوروا معهم. عم بحكي عن ناس عاديين بيكونوا بيتحشوا حالهم بحفلات اني مش معزومين عليها بيرقدوا بيتلقطوا بحدا انه بليز هالصورة وبحطوها على الفيسبوك انه صديقي فلان الفلاني. يعني صديقتي الممثلة الشهيرة فلان بتبقى هي لا بتعرفه ولا شايفته بس انه هيك يمكن مرة قال بدي اتصور معك. هيدا مرض نفسي انا بالنسبة لإلي بحد ذاته منصابين فيه كتار من الناس بس ظنن منهم انه رح تكتر وتكبر قيمتهم بالمجتمع.

يعني يمكن الانتقاد تبعي ببين هيك فيه قساوي بس صريحة أنا، وضروري نشير على هيدي المواضيع اللي استفزازية. يعني ما بيصير إنه نشوف ناس يتسلقون ويلهثون وراء شهرة الآخرين مهما كلف الثمن، ولو بدهم يحطوا لو شحطون بيرجعوا بفوتوا. إنه أنا شفت قدام عيوني بالأماكن الكبيرة ناس، وين الدعوة مسيو أو وين الدعوة مدام؟ ما في دعوة، جايين داعين حالهم بفوتوا هيك، عايب في كرامة بالنص بس لحتى تجوا تتصوروا وتقولوا أنا كنت بهيدا المكان. عن جد في نرجسية، في أنا مضطربة. ما بيبقى لنا نحن اللبنانيين نعمل هيك، عن جد سلوك فيه ضعف، ما تواخذوني. بعد عندي شي فويسات اسكي الباري.

0: كل المستمعات، أنا بحبكم، نلتقي الأسبوع المقبل مش يوم الجمعة، أنا ويكم نقطع الخبر صار السبت من 5 لـ 6:30. شكرا لك ماريانو داوود، لبنان الحر.
1: خبر نقطة بتكفي لتغير نظرتكم للخبر، وكل خبر فيه نقطة للاستفهام وفيه نقطة للتعجب. نقطة على الخبر حتى يمتد الحكي معكم ويكبر. نقطة على الخبر على لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلى الربع ظهرا، ويعاد في 6:30 مساء.
1: في 10 من أيار 1871 أذلت الإمبراطورية الألمانية فرنسا بإجبارها على توقيع الاستسلام في عقر قصر فرساي شمال باريس، وتحديدا في قاعة المرايا الشهيرة، وذلك بعد مفاوضات تحت وطأة الانتصار الألماني انتهى أبرز شروطها بتنازل فرنسا عن إقليمي الألزاس واللوران لألمانيا ودفع تعويضات قدرها 5 مليارات فرنك ذهبي. بعد نحو نصف قرن، وفي 28 من حزيران 1919، وفي قصر فرساي وتحديدا في قاعة المرايا أيضا، ردت فرنسا الإجر لألمانيا مع سائر الحلفاء في الحرب العالمية الأولى بإجبارها على توقيع الاستسلام وما رفقه من شروط قاسية واسترجاع للألزاس واللوران وتعويضات مالية ضخمة وتحجيم للجيش الألماني، نتيجة مفاوضات طويلة استمرت أشهرا عدة بعد نهاية الحرب في 11 من تشرين الثاني 1918. ولذلك إنما يذهب لبنان إليه اليوم من تفاوض ليس للاستسلام بل لاستعادة سيادته على قراره وأرضه، ليس للاستسلام بل للسلام حين يحين موعد السلام. فلمن يعارض التفاوض بل ويعورض ويتعرض لمن يؤيده، عليه أن يدرك ولو أن مستوى إدراكه قد يكون منخفضا ومقننا بفعل غسل الدماغ، عليه أن يدرك أن لبنان ذاهب إلى التفاوض لتمسيح الوسخ الذي تركه قرار إسناد إيران، وكنا لم ننتهي بعد من تداعيات قرار إسناد حماس، بل لرد المذلة التي استجررتموها على لبنان يا أصحاب شعار هيهات منا الذلة. عليكم أن تدركوا أن التفاوض هو لسحب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، والذي استجلبه الحزب مرة أخرى نتيجة خضوعه للإملاءات الفارسية. عليكم أن تدركوا أن التفاوض ليس من باب الاستسلام للشروط الإسرائيلية والتسليم باحتلال بعض من الجنوب، فالمطلوب هو أن تكون الدولة اللبنانية سيدة قرارها، وأن تحصر السلاح بمؤسساتها الشرعية، وأن تخرج إسرائيل من المنطقة الحدودية، وأن يتم تعويم الهدنة كمرحلة أولى قبل السلام. أين الغلط وأين الخيانة أيها المارقون والمجانين والموتورون؟ ومن قال لكم إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مؤيدين من السياديين ومن البطريرك الماروني فاتحين على حساب، علما أن رئيس الجمهورية بقيادته المفاوضات يتمتع بتأييد الحكومة وتأييد الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، بينما أنتم اتخذتم قرار التورط في حربين على التوالي لا شأن للبنان فيهما، دعما لحماس ودعما لنظام الملالي في طهران، ومن دون أن تستشيروا أحدا أو على الأقل تعلموا أحدا. فبالله عليكم كفوا عن المزايدات التافهة والعرضات السخيفة والتهويلات المقززة، لقد شبعنا نفاقا وكذبا ودجلا، لقد أدخمتم اللبنانيين موتا ومآسيا وخرابا وذلا، آن الأوان أن نقول نحن لكم أعد عائلين، كما كان ينصح السيد حسن نصر الله القوات اللبنانية ورئيسها بعد غزوة عين الرماني، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: بداية طيبة. اتصالات رئاسية لتثبيت وقف النار عشية المفاوضات وكرم في بعبدة. روبيو لا تفاوض مع حزب الله وتركيزنا على الحكومة اللبنانية. سلام إلى سوريا غدا، سنعالج القضايا العالقة لمصلحة البلدين. منسة في بكركي والمؤسسة المارونية للانتشار تتضامن مع الراعي. اشتباكات في مضيق هرمز وطهران تدرس الرد على مقترح واشنطن.
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرذاق. تترقب واشنطن ردا من طهران سيحدد مصير المفاوضات بين الطرفين سلبا أم إيجابا نحو اتفاق نهائي، في وقت يشهد اليوم مضيق هرمز اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة الإيرانية وسفن أمريكية. أما محليا ففي ظل اتساع دائرة التصعيد الإسرائيلي في جنوب الليطاني وشماله وعودة الاغتيالات إلى قلب الضاحية الجنوبية لبيروت كما حصل أمس الأول، يتمسك لبنان بوقف النار للانطلاق بالمفاوضات الأسبوع المقبل، وتتكثف الجهود والاتصالات لتثبيته، ويصر لبنان في مفاوضاته التي تمتد ليومي الخميس والجمعة على 5 نقاط تنص على وقف إطلاق النار وتثبيته والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ومعالجة ملف الحدود والإفراج عن الأسرى وعودة السكان النازحين إلى قراهم وإعادة أعمار ما هدمته الحرب.
1: البداية من شريط الميدانيات لهذا اليوم مع بسام البيطار.
2: تتناقل المواقع والمنصات صور الدمار نتيجة الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في قرى الجنوب المحتلة على الرغم من وقف إطلاق النار. وفي هذه الاستهدافات استمر سقوط الضحايا، في طورة قتل 5 أشخاص وجرح 8، في دوير 4 قتلى، في زرارية قتيلان، على طريق حمين التحت 3 قتلى وجريحة وإصابة في السلطانية، في بلاط مرجعيون عثر الصليب الأحمر على جثتي شابين مفقودين، ونعت المديرية العامة للدفاع المدني عنصرا من عديدها نتيجة غارة على طريق راشية كفرشوبة. من ناحيته أعلن حزب الله استهداف قاعدة شراغة جنوب نهارية، موقع بلاط المستحدث وآخر في البياضة، تجمع إسرائيلي في الخيام، ودبابة مركافة في أطراف دير سريان. في المقابل إليكم ما حصل في أحد الملاعب الإسرائيلية. توقفت مباراة لكرة القدم في عين مافيتراز جنوب عكا بعد انطلاق صافرات الإنذار، وإلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف المنصة التي أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، واعترض صاروخا وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة بعد إطلاقها من لبنان، ولفت إلى أن إطلاق حزب الله الصواريخ يعد خرقا إضافيا لتفاهمات وقف النار.
0: أوضح وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن حزب الله هو العائق الوحيد في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى وجوب تمكين الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها في وجهه، قائلا إن واشنطن تركز على الحكومة اللبنانية وتريدها أن تكون قوية، وأن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع الحزب. والوضع في لبنان حضر في اللقاء الذي جمع أخيرا البابا لاوون 14 والوزير روبيو.
1: الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة عنها ولا سيما ملف النازحين حضرت في كل من بعبدة وعين التين والسراي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة الحبيب والوفد المرافق في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا ديوال. وأشارت الحبيب إلى أن لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتماله، داعية إسرائيل إلى وقف غاراتها على المنشآت المدنية في لبنان.
0: وإلى قصر بعبدة حيث حضر السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الخميس المقبل، وزوده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتوجيهاته عاشية سفره إلى واشنطن. وكان الرئيس عون قد بحث التطورات هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وطلب إليه الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وأعمال التدمير في القرى المحتلة.
1: عون: لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب، واللبنانيون متمسكون بوحدتهم. مرسال العيلي.
3: طالب رئيس الجمهورية جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي بأن تدعم لبنان عبر الضغط لإلزام إسرائيل على وقف إطلاق النار، وأكد تمسك لبنان بوقف الأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب. وشدد الرئيس عون على أن وقف النار يجب أن يكون كاملا وشاملا. ولفت رئيس الجمهورية المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. من جهتها أكدت المفوضة الأوروبية الوقوف إلى جانب لبنان وتقديم المساعدات لإغاثة النازحين، فضلا عن الدعم السياسي الكامل لخيار المفاوضات وحصرية السلاح.
4: البلد ما زال مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة تتخطاه صوغية وضع حد لذلك. هناك أمور أساسية يجب القيام بها. أولا احترام سيادة الأراضي اللبنانية بشكل كامل، وأن على حزب الله أن يتوقف من اعتداءاته ونزع سلاحه، وعلى إسرائيل أن تضع حد لغاراتها التي تستهدف واستهدفت مراكز إنسانية بشرية مستشفيات ومدارس.
3: رئيس الجمهورية عرض التطورات مع النائب فؤاد مخزومي الذي أكد بعد اللقاء دعمه الكامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون لحماية لبنان واستعادة دور الدولة ولخيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بعيدا عن الشعارات والمزايدات التي أوصلت لبنان إلى أزماته الحالية.
5: ضرورة تعليق العمل بقانون المقاطعة الصادر عام 1955، لأن استمرار استخدامه كأداة تخويف وترهيب يعرقل إجراءات بناء الثقة المطلوبة للوصول إلى سلام حقيقي ومستدام.
3: رئيس الجمهورية اطلع من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا على العمل لجهة الاهتمام بالنازحين وبرنامج المساعدات الإنسانية وتزايد الحاجات في ظل الوضع الصعب وإمكانية تلبية هذه الحاجات. من القصر الجمهوري مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد السعي لتثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، وإذا استمرت اعتداءاتها فسيكون تثبيت وقف النار البند الأول في المفاوضات، وسنطرح عودة الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. وقال للجزيرة إن أفق المفاوضات وفق تصورنا يقود إلى إنهاء حال النزاع بين لبنان وإسرائيل. أضاف سلام زيارتي لسوريا غدا لتعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة البلدين.
1: وزيرة خارجية النمسا أكدت دعم بلادها خيار لبنان في التوجه نحو المفاوضات، وأعربت عن نية فيينا تقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا المسار. وفي خلال اتصال بوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أكدت استعداد النمسا للمساهمة في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها الحكومة اللبنانية بديلا من قوات اليونيفيل.
0: من ناحيته أكد رجي أن لبنان يرتقب أو يترقب من المفاوضات تحقيق 3 أهداف جوهرية، وهي تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني. وطلب إلى نظيرته النمساوية أن تمارس بلادها ضغطا فعالا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، شاكرا فيينا على مساعداتها الإنسانية.
1: في السراي كانت مساعي تثبيت وقف إطلاق النار والوضع الأمني في بيروت محور لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
0: صمت ما بعد اغتيال قائد قوة الرضوان، حسابات دقيقة أم تراجع ميداني؟ سيمونا حتشيتي.
6: بعد يومين على اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله، يبرز السؤال الأساسي في الداخل اللبناني والإقليمي، لماذا لم يأتي الرد حتى الآن؟ فالحزب الذي اعتاد تثبيت معادلات الردع السريع يبدو اليوم أمام مشهد مختلف تحكمه حسابات الميدان وضغوط السياسة وخشية الانزلاق إلى مواجهة واسعة لا يتحملها لبنان. فهل الصمت الحالي تكتيكي ومؤقت أم أنه يعكس تراجعا فعليا في قدرة الحزب على الرد والمبادرة؟ من هنا نسأل عن أسباب عدم رد حزب الله حتى الآن على عملية الاغتيال، وكيف يوازن بين ضرورة الرد للحفاظ على صورته وبين تجنب التصعيد، وما إذا كانت قدرته كافية لأي رد؟ أسئلة طرحناها على العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر.
7: أكيد أنا بتصور بدي يرد، وهو يطور دراسة الهدف اللي بدي يرد عليه. أنا برأيي يجب أن يرد وعطيه مهلة 3-4 أيام يشوف وين بده يرد، وبعدين مش عن عاجز، ما هو عم يرد كل يوم، بس وين بده يرد ما بعرف. هيدا شأنه هو، بيئته ونحن وكتار ناس من العالم قالوا أساسا هو عم يخطئ، هو يمكن المقاتل هو اللي عم يدافع، مش اللي عم ياخذ قرار غير مدروس من قيادة الحزب. أخطأ حزب الله كتير بإسناد غزة، ورط لبنان بحرب ما كنا بغنى عنها، أخطأ كتير بالصواريخ الخلبية أو اللي أطلقهم باثنين أذار الماضي.
6: بين من يعتبر الصمت إعادة تموضع تكتيكية ومن يراه دليل إنهاك وتراجع، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كان حزب الله لا يزال قادرا على فرض معادلاته السابقة، أم أن موازين القوة في المنطقة بدأت فعلا تتغير.
1: وزير الدفاع من بكركي: ذاهبون إلى السلام وليس إلى الاستسلام، والمؤسسة المارونية للانتشار الاستمرار بنشر الإساءات سيواجه بإجراءات مناسبة. عبد متى.
8: زيارة استنكار للحملة التي استهدفت البطريرك المارونية الكاردينال مركشارة بطرس الراعي قام بها وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا إلى الصرح البطريرك في بكركي، مؤكدا أن البطريرك الراعي أعلم أن تطاله حماقة الحمقى وسفاهة السفهاء، وأشار إلى أن التطاول على المقامات الروحية مرفوض ومستنكر. الوزير منسا الذي أطلع البطريرك الراعي على ما تقوم به الحكومة شدد الحفاظ على كرامة شهداء الجيش والأسلاك الأمنية والعسكرية ضمن ما يبحث في مناقشات مشروع قانون العفو العام، مؤكدا أن لا مرور زمن على دماء الشهداء العسكريين والأمنيين ولا تهاون في تطبيق الأحكام القانونية العادلة بحق المجرمين والإرهابيين. الوزير منسا أكد أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية دون سواها، وأن الجيش اللبناني وحده دون سواه يمتلك هذا الحصر.
9: أكد لغبطته أن لبنان ذاهب إلى السلام وليس للاستسلام، ذاهبون للمفاوضة وليس للمقاوضة، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت الاحتلال. رابعا، أكد أمام غبطته أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى بيد لبنان، وأن الفتنة الداخلية هي السلاح الأمضى بيد أعدائه ومبغضيه أقربين وأبعدين.
8: وفد المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة روز أنطوان شويري استنكر بعد زيارته الصرح البطريركي الحملة المغرضة والمسيئة التي استهدفت البطريرك الراعي، معتبرا أن الافتراءات بحق المرجعية الوطنية الجامعة تشكل تعديا على القيم الروحية والوطنية. وأكد الوفد أن العيش المشترك في لبنان يقوم على الاحترام المتبادل، مذكرا بالدور الإنساني الذي قامت به الكنيسة التي فتحت الأديرة والكنائس لاستقبال النازحين من الجنوب من مختلف الطوائف. وفد المؤسسة المارونية للانتشار حذر من التمادي في هذه الحملات المسيئة، مؤكدا أن حرية التعبير لا تعني الفوضى ولا تبرر الإساءة أو التحريض. وجدد الوفد دعمه الكامل والتزامه بالبطريركية المارونية وبالبطريرك الراعي في الدفاع عن رسالة الكنيسة في خدمة الإنسان في لبنان وبلاد الانتشار. الوفد أطلع البطريرك الراعي على مشاريع المؤسسة الأكاديمية المارونية وعلى آخر التطورات المتعلقة بقانون الجنسية اللبنانية، مؤكدا استمرار الجهود لإقراره في مجلس النواب. من جهته جدد البطريرك الراعي ثقته بالمؤسسة المارونية التي تعمل منذ 18 عاما على تعزيز ارتباط الانتشار بلبنان والحفاظ على الهوية والجنسية اللبنانية. رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال شيخ بيير الظاهر أكد البطريرك الراعي أن لا علاقة له بكل ما بثته الـLBC، وخاطب الراعي: أنت ظلمت سيدنا. وأضاف الظاهر: من المرات النادرة التي يستعمل حزب الله الطرق القانونية في ادعائه، وموعدنا في المحكمة. ومن زوار الصرح البطريركي وفد المجلس العام الماروني برئاسة ميشيل متى. من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: السيد تناشد النازحين في منطقة البيال الانتقال إلى المدينة الرياضية. جورج كرم.
10: في إطار التواصل المباشر مع النازحين ودعوتهم إلى الانتقال إلى الأماكن المخصصة لهم في المدينة الرياضية، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين سيد بجولة تفقدية على مراكز الإيواء في المدينة، يرافقها رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للإطلاع على التجهيزات والخدمات المتوفرة للعائلات النازحة. السيد أكدت خلال الجولة أهمية تأمين أماكن آمنة ومجهزة لاستقبال النازحين.
11: اليوم عم نشوف هيدي الخيام اللي إجت من كمان دولة تركيا والمساعدة من الجيش اللبناني، طبعا وجود الصليب الأحمر هون بالمدينة الرياضية. في عنا من تقريبا أكثر من 100 خيمة اللي بتساع من 800 ل 1000 شخص مجهزين وناطرين الناس تيجي. طبعا الأولوية عم نعطيها للأشخاص اللي موجودين بالشوارع ببيروت، إن كانت على الواجهة البحرية أو بالطيونة أو برمة البيضة. كحكومة ما منقبل يكون أي مواطن أي شخص على الشارع، مشان هيك عم نكثف كل الجهود تنوسع ونأمن ونزيد الخدمة بالمدينة الرياضية.
10: حيدر أكد بدوره متابعة الجهود لتوفير كل المستلزمات والخدمات الأساسية داخل مراكز الإيواء.
12: ندعي من هون أهلنا النازحين بالمناطق الثانية اللي مش قادر يلاقي بيت، اللي قاعد بمكان غير لائق، إنه هذا المكان لائق وبيستاهل يعني إنه ينتقل نقله.
10: وأمام الوزيرة السيد أطلقت إحدى النازحات صرخة وجع.
13: كان في أمل إنه نرجع امبارح، قامت القيامة 20 غارة ما بقي، كان في 20 بيت راح، 20 بيت راح، شو بنعمل يعني؟ هلا وين بدي روح يقعد؟ بروح مش حد على الطريق.
14: بدنا نصبر.
13: في برقبتي 5 عيال أنا، 18 شخص برقبتي.
14: بدنا نصبر شوي وإن شاء الله يعني منقطع هاي المرحلة.
10: إشارة إلى أن الوزيرة سيد لم تتوجه إلى خيم النازحين في الواجهة البحرية لبيروت بعد رفض استقبالها أو الانتقال إلى المدينة الرياضية، معتبرين أن المنطقة غير آمنة ومعرضة للقصف. من المدينة الرياضية جوش كرم، لبنان الحر.
1: خلال اجتماع موسع مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بحث وزير المالية ياسين جابر في مسار إصلاح المنظومة الجمركية ومناقشة آليات الدعم التقني والمالي المقدم من الجانب الأوروبي.
0: قضائيا، سطر المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج بلاغات بحث وتحر بحق أشخاص على علاقة بالإساءة للبطيارك الراعي بعد استدعائهم واستمهالهم وعدم حضورهم للتحقيق، وفتح محضر لتحقيق على حدة للتحقق من 4 حسابات وهمية في الملف.
1: واليوم أوقفت مديرية المخابرات مواطنا لإقدامه على نشر صورة وكتابات مسيئة في حق شخصية دينية وعدد من رموز الدولة وإثارة النعرات الطائفية على مواقع التواصل على خلفية مقطع فيديو بثته إحدى المحطات التلفزيونية وبوشرت التحقيقات.
0: طهران تدرس الرد على مقترح واشنطن واشتباكات في مضيق هرمز. رولا فخري.
15: بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مساء أمس، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بتحركات البحرية الأمريكية ضد ناقلتين إيرانيتين في مضيق هرمز، واصفة إياها بالأعمال العدوانية والانتهاكات لوقف النار. وكالة فارس أفادت بأنه ومنذ ساعات وقعت اشتباكات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في المضيق. توازيا، اعتبر اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه كلما طرح حل دبلوماسي تقدم أمريكا على مغامرة عسكرية متهورة، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تدرس الرد على المقترح الأمريكي. وفي المقلب الأمريكي، اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أن سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول، وقال خلال زيارته إلى روما: تزعم إيران حاليا أنها تملك الحق بالسيطرة على ممر مائي دولي، وهذا أمر غير مقبول. ولفت إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد كيفية الرد على رفض بعض الحلفاء السماح للجيش الأمريكي باستخدام قواعدهم. وأعلن مسؤول أمريكي لأكسيوس أن نائب ترامب جي دي فانس يلتقي رئيس وزراء قطر لمناقشة المفاوضات مع طهران. ووسط استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، أشارت بلومبرغ إلى أن طهران تحاول الالتفاف على الحصار الأمريكي باللجوء إلى خط السكك الحديدية الصينية. وخلص تقييم سريع سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA قدم لصناع القرار في الإدارة، خلص إلى أن إيران قادرة على الصمود في وجه الحصار لمدة 3 إلى 4 أشهر قبل أن تواجه ضغوطا اقتصادية أشد. كما خلص التقييم إلى أن طهران لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة في مجال الصواريخ الباليستية رغم أسابيع من القصف الأمريكي والإسرائيلي المكثف، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست.
1: إلى أحوال الطقس.
16: نشرة الجوية من لبنان الحر.
17: طقسنا ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط خلال الأيام القادمة، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية ابتداء من يوم السبت. بالنسبة لطقس يوم غد السبت لح يكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وعندنا رياح ناشطة. درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد السبت على الساحل من 14 إلى 28 درجة، بالجبال من 10 إلى 27 درجة، بالداخل من 9 إلى 28 درجة.
0: ختاما إعادة للعناوين. اتصالات رئاسية لتثبيت وقف النار عشية المفاوضات وكرم في بعبدة. روبيو لا تفاوض مع حزب الله وتركيزنا على الحكومة اللبنانية. سلام إلى سوريا غدا، سنعالج القضايا العالقة لمصلحة البلدين. بنسفي بكركي والمؤسسة المارونية للانتشار تتضامن مع الراعي. اشتباكات في مضيق هرمز وطهران تدرس الرد على مقترحي واشنطن. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم. كان على الإخراج الإذاعي لهذا المساء ماريانو داود رحمي.
1: إلى اللقاء.
18: يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كلمة بتكبر بتشبشي.
19: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن.
20: زيارة إسنكر.
19: أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
21: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
22: أنطوان ميلاد أبو متري، إميل زيدان أيوب، طارق إميل أيوب، لياس طانيوس حموش، جوزيف جورج خراط، غازي أصوف، طانيوس عزيز رحمي، أنطوان يوسف خازن.
21: ارتفعوا كالأرث.

اللي كانت على الأرض لمدة 33 سنة. سؤال بطرس في آخر النص بيقول له: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأغفر له؟ أسبع مرات؟ فأجابه يسوع: لا سبع مرات، بل 70 مرة 7 مرات. يسوع اللي عاشه على الأرض وبرسالته اللي عاشها بيقدم لنا فلسفة حقيقية لحياة الغفران، غفران مبني على لا حدود، مجانية مجانية مجانية بدون مقابل. أحب حتى الموت يسوع، حمل أسامنا وذبح من أجل معاصينا، جاد بنفسه لحياة العالم وخلاصه. يسوع مات على الصليب من أجل خلاصنا، وهو بيموت طلب الغفران لكل البشرية من خلال طلبه إلى الآب وغفران لمن صلبوه. في كل مرة احنا بنعيش فيها الذبيحة بننال الغفران، في كل مرة بنتحد وبنتقابل مع يسوع في صلاتنا بننال الغفران. فرسالة اليوم من خلال إنجيلنا هو أن احنا نتعلم نغفر بلا حدود ولا مقابل. علمنا يا رب أن نعيش حياتنا الأرضية رسالة حب وغفران لكل من يتقابل معنا.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأيك كهبان؟ عم نحكي فارسة، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور، المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجل كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين وقديش قراب للعقيدة الإسلامية والولاء للنظام، يعني مؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه، وأكيد كمان له علاقة بتفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين يلي ممكن يجيزها مجلس الشورى أو البرلمان، وله حق النقد تجاه القوانين. المهم أنه مجلس صيانة الدستور هيدا يلي كتار بيعرضوا ممكن كتير يلغي ترشيح كتار، وهو رفض آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واللي بيعرضوه هن من الإصلاحيين والمحافظين، بس طبعا معارضتهم بتضل مطرحة لأنه ما ممكن تأدي لأي تغيير بصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: المقبل ليس عاديا، إذ تتجه الأنظار إلى جولة تفاوض جديدة يعول عليها لرسم ملامح المرحلة المقبلة وسط سباق سياسي ودبلوماسي بين فرصة تثبيت الاستقرار وخطر العودة إلى التصعيد. في هذا التوقيت الدقيق ينتقل السفير سيمون كرم غدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مكلفا من رئيس الجمهورية ومدعوما من الحكومة وقراراتها في مهمة تتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي للانخراط في مسار يهدف إلى استعادة الأرض والأسرى والتثبيت الكامل لوقف إطلاق النار. في هذا السياق برزت حركة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى خلال اليومين الأخيرين، فيما باتت الرسائل الدولية واضحة: دعم لاستكمال مسار التفاوض وضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، بالتوازي مع تأكيد متجدد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيطرتها كمرتكز أساسي للاستقرار. جنوبا يبقى الميدان تحت المجهر، فوقف إطلاق النار المعلن لا يشمل ما يسميه الجيش الإسرائيلي المنطقة الصفراء التي يواصل استهدافها وتمشيطها، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا والجرحى واتساع حجم الدمار. من هنا يبدو مسار التفاوض أكثر من ضرورة لإنهاء هذه الجلجلة عبر قيام الدولة التي تحمي جميع أبنائها وتستعيد عافيتها الاقتصادية. في الانتظار يبقى اللبنانيون عالقين بين الحرب والتطلع إلى الخروج من الأزمة، على أمل ألا تضيع مرة جديدة فرصة إخراج لبنان من دائرة النار المفتوحة والانتقال إلى مرحلة تثبيت الاستقرار والسلام. البداية من المفاوضات، فالخميس تثبيت وقف النار والجمعة غوص في التفاصيل. تقرير جويس عائية.
1: من التحضير إلى التفاوض انتقلت اجتماعات واشنطن، فلبنان يدخل التفاوض المباشر مع إسرائيل من بابه العريض يومي الخميس والجمعة، بعدما توسع الوفد اللبناني ليضم السفير سيمون كرم والملحق العسكري في واشنطن جنرال أوليفر حاكمي، إضافة إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض. وعلمت الام تي في ان السفير سيمون كرم يغادر بيروت السبت متوجها الى واشنطن، فيما يغادر السفير الامريكي ميشيل عيسى بيروت الاثنين، علما ان اجتماعا بعيدا من الاعلام جمع الرجلين الجمعه. كذلك التقى رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون السفير كرم وزوده بتوجيهاته بخصوص اجتماعي الخميس والجمعه وثوابت لبنان بهذه المفاوضات. كل ذلك في وقت يكثف لبنان اتصالاته ويقوم رئيس الجمهورية تحديدا بجهد استثنائي لتثبيت وقف النار قبل الخميس، وذلك بهدف عقد الاجتماع في مناخ إيجابي وأجواء مريحة للوفد المشارك في الاجتماع وللداخل اللبناني أيضا، وقد وعده الجانب الأمريكي خيرا. وعلمت الام تي في ان السفير معوض تتواصل مع مايكل ويندم مستشار وزير الخارجية الامريكية ماركو روبيو المشارك في الوفد الامريكي لحث امريكا على تدخل لدى اسرائيل للجمها وتثبيت وقف النار، علما ان روبيو في زيارة الى الصين ويرجح انه لن يشارك هذه المرة في المفاوضات المباشرة. وبحسب المعلومات فإن اجتماع الخميس سيخصص للبحث بتثبيت وقف النار، لينتقل المشاركون الجمعة إلى الغوص في البنود الأخرى مثل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وعودة النازحين وغيرها من التفاصيل. وعلمت الام تي في أن السفير عيسى يقوم بجهد جبار من أجل إنجاح المفاوضات، وهو لا يريد أن يضيع لبنان الفرصة على نفسه. وفي هذا الإطار يحكى عن إمكان تحديد موعد لعون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا، بانتظار نتائج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومدى قدرة لبنان على انتزاع وقف كامل للنار وضمانة أمريكية بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وعندها قد تتطور الأمور إلى حد لقاء عون نتنياهو. وسيكون هناك انعكاس أيضا لنتائج مفاوضات أمريكا إيران على لبنان في ظل جو أمريكي إيجابي بأن إيران ستنخرط بالديل وستطلب ختاما من حزب الله تسليم سلاحه.
2: وعشية المفاوضات الأسبوع المقبل، واشنطن ترفع سقف تجاه حسم ملف سلاح حزب الله. كل التفاصيل مباشرة مع الزميل أنتوني مرشا. أنتوني، يعني هل تدخل الإدارة الأمريكية المفاوضات لوقف التصعيد أو لرسم خريطة جديدة لمستقبل لبنان الأمني والسياسي؟
3: نخلة، يعني بحسب مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية للأم تي في، بتأكد واشنطن أنه الهدف المشترك بين لبنان وإسرائيل والمجتمع الدولي هو قيام دولة لبنانية قوية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على أراضيها بعيدا عن أي سلاح خارج إطار الدولة. لذلك الحديث سوف يتركز على موضوع نزع سلاح حزب الله قبل أي خطوة تانية وقبل أي انسحاب إسرائيلي من لبنان بحسب المصادر الأمريكية. ويضيف المصدر أنه الإدارة الأمريكية تعتبر أنه العائق الأساسي أمام أي استقرار أو أي اتفاق طويل الأمد في المنطقة هو حزب الله الذي يصنف كذراع إيرانية لا يعني لا تهدد بس إسرائيل فقط، بل تفرض أيضا واقع أمني وعسكري بينعكس مباشرة على لبنان واللبنانيين. وتؤكد المصادر للأم تي في أنه هذه المقاربة رح تكون بصلب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يلي رح تنعقد يومي الخميس والجمعة بواشنطن، حيث رح تدفع الإدارة الأمريكية باتجاه ربط أي تفاهم أمني أو سياسي مستقبلي بخطوات عملية مرتبطة بالسلاح أن يكون بيد الدولة اللبنانية. كما تشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها ومن بين إيطاليا على دعم الدولة اللبنانية، ليس فقط عبر تجهيز المؤسسات الرسمية بل أيضا عبر المساعدات بوقف شبكات التمويل غير الشرعية التي تستخدم لدعم حزب الله. وترى واشنطن أن المرحلة المقبلة تتطلب تمكين الدولة اللبنانية أمنيا وماليا وسياسيا بما يسمح لها بفرض سلطتها الكاملة على الأرض ومواجهة أي تنظيم مسلح يعمل ضد إطار الدولة. إذن هذه الرسالة مني أنا وزميل ربيع شمعون من واشنطن نخلة.
2: الزميل أنطوني مرشاء شكرا جزيلا لك.
0: وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية، معتبرا أن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
4: We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that is Hezbollah. Again, an Iranian agent, Hezbollah, who is victimizing not just Israelis, but Hezbollah is also victimizing Lebanon. The reason why Lebanon faces bombings, the reason why Lebanon faces violence is because of Hezbollah. It is Hezbollah that's imposing this on them. So I think we all share the same goal, which is a strong Lebanese government that doesn't have an armed Hezbollah operating within its national territory imposing a threat to any of its neighbors. So I think the way I would phrase it is we're not going to negotiate with Iran over Hezbollah because Hezbollah is a dangerous, other than if they're willing to stop funding them and supporting them. I think our negotiations are with Lebanese, our role is with the Lebanese government.
2: ومن المفاوضات المباشرة في الدبلوماسية سلام افتراضي بدأ الترويج له والمواقع الإسرائيلية تنشط في هذا الاتجاه. تقرير ماريان ثوين.
1: بكل قعدة وبكل جمعة صاير الحديث عن لبنان وإسرائيل وهل السلام ممكن بين هالطرفين؟ بين مشهد حزب الله اللي كان خاطف قرار الدولة ومورطها بحروبه المدفوعة من إيران، وبين مشهد الدولة اللبنانية اللي ما بقى عندها سوى خيار التفاوض المباشر، وبين التصريحات الأمريكية اللي بتشجع النقاش بين الدولتين.
5: شو وجود نتنياهو؟ شو بعبع هو يعني نتنياهو؟
4: There's no problem between the Lebanese government and the Israeli government. Israel doesn't claim any land in Lebanon belongs to them.
1: بين كل ما ذكر بعد المواقف الرسمية ضايعة أو على القليلة بكير عليها بعد، لكن بالعالم الافتراضي الوضع صار بغير مكان.
6: افتاء بلبنان
1: صحيح أنه من وقت للتاني في تصريحات متطرفة مثل اللي بتخرج عن وزير المال الإسرائيلي وغيره، لكن على مواقع التواصل الاجتماعي والإسرائيلية تحديدا في ظاهرة لافتة للانتباه.
7: يا شلام من لبنان
8: إن شاء الله
7: بالعربي.
8: If I can, if it's safe, yeah.
7: Will you go visit Beirut?
9: Of course. I heard the best parties are in Beirut.
10: I wish very much across to Lebanon.
11: Looks like the IDF is taking that territory in order to hold it. Do you think that's something that's good for Israeli interests?
12: To hold it? No.
7: What does peace with Lebanon look like?
1: أكثر من ناشط وناشطة عم بيقوموا بهيك مقابلات للترويج للسلام بين لبنان وإسرائيل. وملاحظ أنه عم يبحثوا عن مساحة لقاء ثقافية مثل الأغاني العربية المشتركة مثلا.
13: مشروع ليلى.
14: But then they kind of pissed me off with they wouldn't play with Red Hot Chili Peppers because they had played in Israel and I just thought, oh come on.
1: هي
12: هيدي المشاهد من سهرة عرس مش بلبنان بس بموقعها قريبة من جنوبه. هيدي العائلة أفراد اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000 وكمان هالأشخاص واضح أنه عم بيلعبوا دور للتركيز على قضيتهم من أجل العودة آمنين إلى لبنان وعم بيكون عندهم مواقف بالسياسة أيضا.
13: عم بحكي باسم صبية تهجرت من بلدها، بدي أطلب من الحكومة اللبنانية بأنه تبني لبنان سلام.
15: بس الحقيقة أنه هيدا السلاح ما جاب إلا الويل والخراب.
16: شو رأيك بالموضوع؟
17: أنا بس ما
12: جسور التواصل عم تنبنى مع إسرائيليين بدهم يتعلموا عربي ومستعدين حتى ينتقدوا جيشهم إذا أخطأ.
13: اخترت أني ما أسكت عن الموضوع
12: حتى اللحظة. كل هالصورة الإيجابية وعكس مشهد الدولتين اللي قدرين يعيشوا بسلام ومن دون أطماع وبصفر نزاع بعدها بس صورة ومبادرات فردية وربما شوي أكتر. فهل السلام الافتراضي قادر يصير واقعي؟
2: ومن الدبلوماسية إلى الميدان، خرق الهدنة مستمر، الغارات الإسرائيلية متصاعدة في قرى الجنوب وتحديدا في قرى قضائي صور والنبطية وأعداد الشهداء والجرحى يرتفع ساعة بعد ساعة. فما آخر التطورات الميدانية؟ رنين إدريس والتفاصيل.
18: نعم نخلي وديانا، يعني التصعيد مستمر ومنذ دقائق كمان أعلن عن صلية صاروخية جديدة من قبل حزب الله إلى مستوطنات الشمال. بات واضحا أن وقف إطلاق النار هو حبر على ورق، فالواقع الميداني يعكس صورة مختلفة مع استمرار التصعيد والغارات جنوبا واستمرار محاولات التقدم الإسرائيلية التي يبدو أنها تتوسع إلى ما بعد الخط الأصفر حتى تصل إلى قرى شمال الليطاني أو جزء منها ربما، حتى أن حزب الله أطلق رشقات صاروخية طالت بعد ظهر اليوم عددا من المستوطنات الشمالية كنهرية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مرتفعات السلسلة الشرقية. نبدأ من القطاع الغربي مع تقدم الجيش الإسرائيلي أكثر باتجاه مزرعة بيوت السياد وبلدة المنصوري آتيين من البياضة وشمع، حنشوف صور على الخريطة، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي في هذه النقطة الاستهدافات والضرب، حتى أن حزب الله أيضا أعلن عن استهداف الجيش الإسرائيلي وألياته في هذه المنطقة وتحديدا في المنصوري. أما في القطاع الأوسط فالقرى باتت محتلة أو مهجرة بالكامل، وهناك غارات عنيفة يكثفها الجيش الإسرائيلي ويشنها طيران الحرب الإسرائيلي على تلك القرى والبلبات، وحتى أن عدد تخطى 150 منذ 22 نيسان الماضي حتى اليوم. ننتقل إلى جبهة القطاع الشرقي. طبعا الإسرائيلي بات موجود بدير سريان وهو يتقدم باتجاه وادي راج. كل المحاولات الإسرائيلية تهدف إلى الوصول عمليا إلى زوطر، وزوطر تقع شمال نهر الليطاني، وهذا ببرر أن الإسرائيلي لم يعد يكتفي في جنوب الليطاني بل يحاول التقدم إلى ما بعد النهر، ولكن حتى اليوم لم يستطع الوصول إلى تلك النقطة، علما أن الغارات أيضا تكثف في هذه النقطة ككل. نستمر في هذا طبعا الشرح لما يحصل اليوم في الجنوب، وذكرنا أنه الإسرائيلي لم يصل إلى تلك النقطة، ولكن هو عمليا يحاول السيطرة أكثر على قرى النبطية تحت النار من خلال تكثيف ضرباته على هذه النقاط. عم نحكي عن النبطية، عم نحكي عن ضربات على كفر تبنيت، على شوكين وعلى عتشيت وعلى ميفادون، وعمليا إذا استطاع الإسرائيلي ضرب أو السيطرة بالنار على هذه النقاط فهو حكما يسيطر أيضا على قرى بعض قرى القطاع الشرقي وتحديدا مثل الخيام والطيبة. طبعا الانذارات الإسرائيلية طالت اليوم في قرى قضاء صور وساحل صور تحديدا العباسية لأكثر من مرة، في عنا انذارين بهذه النقطة، فيما تستمر الغارات العنيفة أيضا على البلدات مع تسجيل عدد من الشهداء والجرحى، وعملت الفرق الصحية على إجلاء المدنيين من بعض هذه النقاط. كل كيلومتر يقدم من الأراضي اللبنانية اليوم هو بمثابة ورقة تفاوضية جديدة بيد الإسرائيلي، كما أن الهدف هو منع وصول المسيرات الانقضاضية أو مسيرات الاف بي في التي وبحسب معلومات الام تي في أدخل حزب الله تعديلا عليها لتصبح قادرة على حمل 8 كيلوغرامات من المتفجرات بدلا من 5، والقادرة على الوصول إلى مسافة 10 كيلومترات.
2: شكرا رني.
0: أمنيا أيضا في إطار المتابعة بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل التطورات الميدانية جنوبا ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار إضافة إلى الوضع الأمني في بيروت. كما بحث سلام مع السفير سيمو كرم في ملف التفاوض عشية السفر الأخير إلى واشنطن.
2: في غضون ذلك أكد سلام أن الحكومة ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وفق مقررات مجلس الوزراء، وهي تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وأضاف سلام أن لبنان يسعى للحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة السيادة وسلامة الأراضي، مؤكدا النجاح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساتها الدستورية.
0: بعيدا عن الحرب والأخبار السلبية، خبر إيجابي في قطاع الطاقة، حيث وقع لبنان رسميا مع شركة مصرية لصيانة خط الغاز العربي. ووزير الطاقة جو صدي يؤكد للإم تي في أن الخط سيكون جاهز خلال 3 أشهر. تفاصيل مع صبح إبلوي.
16: 9 ساعات تغذية بالكهرباء رغم الحرب المدمرة وارتفاع أسعار الفيول عالميا. هذا الخبر الإيجابي الذي أعلن خلال جلسة لجنة الطاقة في مجلس النواب ليس الخبر الوحيد الإيجابي في قطاع الطاقة الذي يعمل على 7 مسارات متوازية، لكن قبل ساعات وقع لبنان رسميا مع شركة مصرية على بدء العمل بخط الغاز العربي الذي سيوفر على لبنان تكاليف مادية وبيئية بعد طول انتظار.
17: يلي تم الاتفاق عليه هلأ إعادة تأهيل قسم البايبلاين يلي بالأراضي اللبنانية يلي بيروح من دير عمار للحدود السورية يلي هو تقريبا طوله 30 كيلومتر، يعني إعادة تأهيل الأنبوب وكل شيء، آلية التحكم عن بعد والميترينج الميجرمنت، وهذا الشيء بيتطلب تقريبا 3 لـ 4 أشهر، والعمل مفروض يبدأ يعني خلال أسابيع.
16: خط الغاز العربي هو واحد من المشاريع التي يعمل عليها وزير الطاقة جو صدي مع فريقه، ويصر على الاستفادة منه في أسرع وقت ممكن، فيما معمل دير عمار جاهز لاستقبال الغاز فورا.
17: صار فينا نحن نستورد غاز طبيعي عبر هالأرب غاز بايبلاين، وبذات الوقت عم نشتغل هلأ مع الأردن ومع مصر على اتفاقيات تجارية لشراء هيدا الغاز يلي بيجي من الأردن مصر سوريا، ومع الجانب السوري كمان عم نشتغل على اتفاقية العبور يعني الترانزيت تبع هيدا الغاز.
16: وبحسب المعلومات هناك مفاوضات مع الأردن وسوريا لإبرام اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان، كما أن هناك شركات مهتمة بالاستثمار في بناء معامل جديدة فور تأمين الاستقرار الأمني والمادي، علما أن اهتمام تركيا في قطاع الكهرباء ظهر أخيرا. وفي قطاع التنقيب عن الغاز، علمت الام تي في أن صدي يسعى لإدخال الشركات الأمريكية الكبرى إلى القطاع، ولبنان بحاجة إلى ترسيم الحدود مع سوريا في أسرع وقت ممكن لتجنب ضياع الفرص.
0: من لبنان إلى إيران، حيث المد والجزر الأمريكي الإيراني على حاله والجرة لم تكسر بعد رغم الضربات الأمريكية. وفانس في قطر لمناقشة المفاوضات. تقرير أورور كرم.
12: إيران لا تزال تحتفظ بنحو 75% من مخزوناتها من منصات الإطلاق المتحركة التي كانت تملكها قبل الحرب، وبنحو 70% من مخزوناتها الصاروخية التي كانت لديها قبل الحرب أيضا بحسب تقييمات CIA. هذه التقييمات دحضها وزير الخارجية عباس عرقجي باعتبار أنها تقديرات خاطئة، وأن الرقم الصحيح هو 120% مما كان عليه في بداية الحرب. ميدانيا تمر المنطقة بأخطر اختبار منذ وقف إطلاق النار المستمر منذ 8 نيسان الماضي، فليل الخميس لم يكن هادئا إلا أنه لم يكسر الجرة. واشنطن أكدت أنها لا ترغب في التصعيد في وقت اعتبر عرقجي أن القوات الأمريكية تقوم بمغامرة عسكرية طائشة في كل مرة يطرح فيها حل، وخصوصا أن هذا التصعيد يأتي بعدما عمت أجواء متفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق.
19: العمل الذي نفذ الليلة الماضية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه خرقا لوقف إطلاق النار.
12: في الواقع كل طرف يلقي اللوم على الآخر. واشنطن تقول إنها استهدفت مواقع عسكرية في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس وخارك، إضافة إلى مواقع صواريخ للدفاع الساحلي والرادارات، وذلك ردا على إطلاق إيران النار على 3 مدمرات أمريكية، فيما إيران تقول إن إطلاقها النار يأتي ردا على هجوم أمريكي سابق استهدف ناقلة نفط إيرانية يوم الأربعاء. وهذه الصور رصدت ما يشتبه في أنه تسرب نفطي بالقرب من مركز تصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية. هذا التصعيد انسحب أيضا على الإمارات العربية المتحدة ليل الخميس كما يوم الجمعة، إذ اعترضت دفاعات الجوية صاروخين باليستيين و3 مسيرات قادمة من إيران، ما أدى إلى جرح 3 أشخاص، كما كانت تصدت سابقا لصواريخ ومسيرات إيرانية في وقت أدان مجلس التعاون الخليجي الهجمات وسط تمسك أبوظبي بحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها. ورغم هذا التصعيد أكدت باكستان استمرار التواصل والتنسيق بين واشنطن وطهران. ووسط المد والجزر العين دائما على مضيق هرمز والحصار البحري، إذ حيد الجيش الأمريكي سفينتين في خليج عمان حاولتا خرق الحصار. يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأمريكية إن بلاده لن تقبل بإدارة إيران للمضيق في ظل سعيها لإنشاء جهاز يراقبه.
2: ننتقل إلى العراق، حيث تضع واشنطن بغداد أمام الخيار الأصعب، النفط العراقي أو مشروع إيران. التفاصيل مع رنا نمر.
12: من بوابة النفط فتحت واشنطن مواجهة جديدة مع النفوذ الإيراني داخل العراق، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 شركات عراقية ونائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي. هذه العقوبات لم تقرأ كأجراء مالي فقط، بل كرسالة سياسية مباشرة: لن يسمح لطهران باستخدام موارد العراق كصندوق تمويل بديل لحروبها وميليشياتها. واشنطن تتهم البهادلي بتسهيل خلط النفط الإيراني بالعراقي وبيعه لصالح النظام الإيراني وبخدمة شبكات مرتبطة بفصائل موالية لطهران، فيما نفت وزارة النفط العراقية الاتهامات وأبدت استعدادها للتحقيق. لكن الرسالة الأمريكية أوسع من شخص أو وزارة، فالمطلوب من بغداد بحسب واشنطن موقف واضح: إما دولة بقرار مستقل أو واجهة تخترقها الميليشيات. فمنذ بدء الحرب مع إيران تقول الولايات المتحدة إن الفصائل الموالية لطهران شنت أكثر من 600 هجوم على منشآت وأهداف أمريكية في العراق، ما دفع بالسفارة الأمريكية إلى تحذير رعاياها ودعوتهم للمغادرة. وفي لحظة سياسية حساسة ومع تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة، يحاول العراق التحدث بلغة الوساطة بين واشنطن وطهران. لكن السؤال الأكبر يبقى: هل يستطيع الوسيط أن يكون وسيطا فعلا إذا كانت طهران تمسك بجزء من قراره؟ وسط هذا الضغط جاء موقف مقتضى الصدر داعيا إلى استقلال العراق عن كل التدخلات الخارجية في إشارة تلامس جوهر الأزمة. فالعراق اليوم لا يواجه عقوبات فقط، بل امتحان سيادة: هل يكون دولة لأبنائه أم ممرا لنفط إيران وسلاحها ورسائلها؟
20: بعد الإعلان، الرياشي وديوان المحاسبة
2: والحشيشة ولبنان.

0: بلا رحمة.
1: المفاوضات المباشرة تنطلق تحت النار، فما هي حدودها؟ وهل كلام رئيس الحكومة عن تطوير خطة حصر السلاح يعني تراجعاً أم تغييراً في الأسلوب؟ وماذا لو لم تشمل مفاوضات إسلام أباد أذرع إيران؟ وإلى أي حد تسببت الحرب في تأجيل الاستحقاقات الداخلية؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف الحلقة الوزير السابق زياد بارود.
0: بلا رحمة، السبت الساعة 9 الصبح، إعداد وتقديم دنيز رحمة، على لبنان الحر. حوار حر.
1: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة 1 ظهرا مع سابين يوسف.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: شو رأيك كهبان؟ عم نحكي فارسي، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور، المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجال كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين.
2: من أبو يعرب إلى أبو عباس، جروب الام تي في تكشف شبكة تزوير جوازات لبنانية عربية وأجنبية تخدم مصالح مرتبطة بإيران وحزب الله. تقرير مجدولين اللحام.
3: بيملك حزب الله إلى جانب الدول الراعية له تاريخ موثق بإنتاج واستخدام وثائق سفر أصلية إنما بأسماء مزورة، بهدف تسهيل عملياته العابرة للحدود، اختراق الأنظمة العربية والغربية، التعاون مع كارتلات إرهابية دولية، والالتفاف على أنظمة التدقيق الأمن الدولية. شكل لبنان وسوريا على مدى سنوات مركز عمليات حزب الله بتأمين جوازات سفر لبنانية أجنبية وعربية، وقاعدة لتمدد أذرعه وشبكاته نحو دول العالم. زادت وتيرة إصدار جوازات السفر اللبنانية الأصلية لأفراد إيرانيين وأجانب انطلاقا من عام 2011، وبين 2012-2013 وبعد ما أسقط حزب الله حكومة سعد الحريري وأرسل مقاتلينه إلى سوريا، تعقدت حركة تنقل الإيرانيين إلى لبنان عبر المعابر البرية. بين 2013 و2014 ارتفعت الحاجة واستفاد المزورون من سقوط مقاتلين لحزب الله بالمعارك. التزوير فقط بالأسماء، إنما الباسبور بينعطى أصلي والاسم بأمنه شخص يدعى أبو يعرب. ومن يومها وحتى الساعة استخدمت بيانات عناصر من حزب الله لم يعلن عن وفاتهم لإصدار جوازات سفر مزورة بهوياتهم، مستفيدين من كون بعضهم ما استصدر جواز سفر سابقاً. حتى عام 2015 كان وجود عناصر محسوبين على حزب الله داخل بعض المراكز الإقليمية للأمن العام اللبناني وبمواقع حساسة عم يسهل التزوير. وبالفترة ما بين 2022 و2024 بقي نحو 300 ألف جواز قديم غير بايومتري مخزنة بمصرف لبنان رغم وجوب إتلافها منذ 2016. وتحديدا ب 11 أيلول 2022، اضطر اللواء عباس إبراهيم كمدير عام الأمن العام يصرح أنه باسبورات نسخة 2003 آمنة، بالرغم من اكتشاف تورط عسكري بتسهيل حصول مواطنين على جوازات سفر لقاء مبالغ مالية بتوصل إلى 500 دولار. بعد هالتصريح وتحديدا ب 27 الأول 2025، سربت إحدى منصات الإعلام التابعة لحزب الله صورة لجواز سفر مزور باسم وهمي، وقالت أنه 5 من أبرز تجار المخدرات حصلوا على باسبور مماثل بمعلومات وهمية وصور حقيقية، أما جواز السفر فحمل توقيع اللواء عباس إبراهيم. المنصة وعدت متابعة الملف ولم تتابعه، ما اعتبروا البعض ابتزاز له مقابل، أما اللواء فصرح لمنصة حيادية بتصريح غريب.
4: مين قال انه هيدا الباسبورات لبنانية؟ وعم يسألوني هيدا عمضاء، بتقول لا مش عمضاية هيدا، والزلمة اللي ماضيه كاتب اسمه بس عن مدير الامن العام، حدا بسلك الدبلوماسي، حتى هو ما بعرف من هو.
3: حتى الساعة القضاء لم يستمع الى اللواء عباس إبراهيم ولم يعلن عن اي مداهمات فعلية، والاهم إنه خدمات إصدار الباسبورات العربية بعد قائمة حتى الساعة، ومن الأبرز بين مشغلين أبو العباس جروب يلي أكد لنا إنه بيصدر جوازات سفر فعلية للكويت، البحرين، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، جيبوتي، جزر القمر وغيرها.
5: مرحبا أخي أبو عباس، مشكور، وصلت الأمانة وشكرا.
3: وحتى أرسلنا رخصة قيادة أوروبية مع تأكيد على الجودة. تواصلنا مع أبو العباس وعرض يأمن لنا باسبورات وإقامات أجنبية بتقطع عند الفحص، كما قال أنه ممكن يعمل إقامة أوروبية نسبة نجاحها جيدة.
6: أخونا عباس شكرا لك كثير، يا هو سلمت الحاجات دي.
3: وأرسلنا طبعا فيديوهات شكر من الزبائن فيدباك. ليست البلاد العربية هي فقط المستهدفة، بل البلاد الأوروبية والأجنبية كذلك. بالختام، كم شخص يا ترى عبر الحدود اللبنانية والعالمية باسم مزور ووثيقة أصلية بمطابخ المحور الإيراني؟ وطالما نفوذ حزب الله وأخواته الأذرع الإيرانية وصلت إلى اختراق أوروبا وأمريكا، هل بتحمل الدولة اللبنانية ما تحاسب من أصدر جوازات أصلية لبنانية باسمها؟
7: مونديال 2018 إلى الواجهة من باب قرار ديوان المحاسبة. زينب باسيل شمون.
8: تقرر الطلب إلى كل من الوزيرين السابقين جمال جراح وملحم رياشي بيان دفاعهما عن المخالفات المنسوبة إليهما وإعطائهما شهرين لتقديم الدفاعات. هذا ما صدر في قرار ديوان المحاسبة الإعدادي للإخبار المقدم حول هدر المال العام جراء نقل وبث مباريات المونديال 2018 والتي نقلت بطريقة شرعية، على عكس عام 2014 حين بث تلفزيون لبنان المونديال دون وجه حق عبر القرصنة. وكيل الدفاع عن النائب ملحم رياشي يحضر رده بطريقة متينة محصنة بالمستندات، ومنها قبل تولي رياشي وزارة الإعلام.
9: بهمنا نوضح أنه القرار اللي صادر عن ديوان المحاسبة ما هو سوى قرار إعدادي تمهيدي كلف فيه الوزيرين ملحم رياشي وجمال الجراح بالرد على الإخبار المقدم بوجههما، وليس قرار فيه بطياته إداني أو اتهام.
8: ماذا حصل في حق بث مونديال 2018 التي جرت في روسيا؟ لبنان بعد جلجلة من المفاوضات مع شركة بي ان الممثلة بشكل حصري ووحيد بشركة سما حصل على العقد قبل يوم من بدء المباريات، واستطاعت اللجنة الوزارية المكلفة وقتها برئاسة سعد الحريري تخفيض القيمة من 14 مليون دولار إلى 10 مليون دولار، سددت بالكامل إلى شركة سما. وقسمت المستحقات كالتالي: 4 مليون دولار دفعتها شركة الاتصالات الأولى، و4 مليون دولار دفعتها شركة الاتصالات الثانية، و2 مليون دولار كانت على عاتق تلفزيون لبنان. وقرر دفع متوشباته لشركة سما من عائدات الإعلانات التي تبث خلال نقل المباريات. وبالفعل تم حجز إعلانات خاصة بكأس العالم بقيمة حوالي مليون دولار، وهي شملت بحسب البوكينج أوردرز كافة المباريات من دون استثناء. وتم تحويل 70% من هذه القيمة، أي حوالي 700 ألف دولار، إلى شركة سما، وحصلت شركة الإعلانات على حصة 30%. ومرة جديدة وحماية لتلفزيون لبنان، تم تحميل المستحقات المتبقية إلى شركتي الاتصالات مناصفة. ويبقى فيما يخص موضوع الإهمال، لا تقارير رسمية قد رفعت من الجهات المختصة إلى الوزير لأخذ الإجراءات اللازمة.
2: بعدما شرعت زراعة الحشيشة في لبنان، لماذا لم يطبق القانون على الأرض؟ الجواب مع ألان درغام.
10: موضوعنا اليوم عن الحشيشة يلي تزرع منذ عقود في لبنان، لكن القانون بلا تنفيذ. تشريع صدر لأغراض طبية وأرقام بالمليارات طرحت، لكن الواقع لا يزال خارج إطار القانون. بعلبك الهرمل، البقاع الأوسط، أجزاء من عكار، القلب الحقيقي للزراعة هو هون بعلبك الهرمل، حيث تتركز النسبة الأكبر من الإنتاج بفعل المناخ والجغرافيا. بالأرقام، نحو 40 ألف هكتار، لبنان من أبرز المنتجين عالميا، من بين الدول الأولى في إنتاج الحشيشة. اقتصاديا الصورة أكبر، من 1 إلى 3 مليارات دولار، بتوصل لتوصل إلى 4 مليارات دولار. فرصة حقيقية لدعم اقتصاد منهك. في عام 2020 أقر قانون تشريع القنب، لكن لأغراض طبية وصناعية فقط. هدفه كان واضح: تنظيم الزراعة وتحويل هالقطاع إلى قطاع شرعي حيوي. لكن بعد سنوات، لا تطبيق فعلي، لا تراخيص واسعة، لا سوق منظم. يعني القانون موجود لكن التنفيذ غائب. السؤال: ليش ما طبق القانون؟ أزمات سياسية، وفراغ حكومي، تأخير تعيين الهيئة الناظمة، خوف من الفوضى والتهريب، فقدان الثقة مع المزارعين، فساد محاصصة، غياب الاستثمارات والبنية التحتية. يعني ببساطة المشكلة مش بالنص، بالتنفيذ. في البقاع المزارع بعده عم بيزرع خارج القانون بلا حماية وبلا بديل، بينما الدولة لا تزال تتأخر. 40 ألف هكتار ومليارات الدولارات المحتملة، لكن بين القانون والتطبيق فجوة كبيرة. تشريع الحشيش في لبنان ليس فقط ملفا زراعيا، بل اختبار واضح: هل تستطيع الدولة تحويل اقتصاد غير شرعي إلى فرصة إنقاذ؟
7: في بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا عارضا معه آخر التطورات على الساحة المحلية. هذا واستقبل الرئيس عون وفدا من الصليب الأحمر اللبناني برئاسة رئيسه أنطوان الزغبي. ومن بعبدة أيضا أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الوقوف إلى جانب الدولة ورئيس الجمهورية واتخاذ كل الخطوات المطلوبة للوصول إلى إنهاء الحرب والسلام. مخزومي بعيد لقائه الرئيس عون شدد على إيقاف الاقتصاد الموازي وتطبيق قرار بيروت منزوعة السلاح وعلى أهمية التزام إسرائيل بالاتفاقات.
11: نطالب الحكومة بالمضي قدما في تفكيك الاقتصاد الموازي والغير الشرعي وإغفال مؤسسات القرض الحسن ومنع التهريب والتجارة غير الشرعية عبر كل المعابر الحدودية والمرافق والمطار، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي بما يمنع مستقبلا إعادة تمويل وتسليح الميليشيات عبر تجفيف مصادرها المالية الغير الشرعية. وأشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار المتخذ بجعل بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح تحت سلطة الدولة وحدها، إذا أن التأخير في بدء التنفيذ لم يعد مبررا.
2: تحت عنوان حرب إيران وتداعياتها الجيوسياسية عقدت في الجامعة اليسوعية سلسلة جلسات حوارية تناولت انعكاسات التصعيد المرتبط بإيران على أسواق النفط والغاز ودور شرق المتوسط في خريطة الطاقة الجديدة، إضافة إلى موقع لبنان وسط التنافس الدولي على الموارد. كما ناقش المشاركون التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط وملف السلام بين لبنان وإسرائيل والتحديات السياسية والأمنية المرتبطة به. شارك في الجلسات عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والبحثية، واختتمت بكلمات ختامية شددت على أهمية الاستقرار والإصلاح في لبنان. بعد الإعلان تراجع العمال البريطاني
7: والشيكل بأقوى فتراته.

0: على مدى الجمهورية. في هذه الحلقة بين الخيار العربي والتفاوض مع الدولة العبرية، عبور وعبر، وقف نار، تفاوض، هدنة، سلام، والتطبيع بيخرج الله. البطريرك صفير في مواجهة النظام السوري وحزب الله، عنيد في الحق وصادم في الحقيقة. واتصال مع مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة السفير الدكتور هشام حمدان. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر. على مدى الجمهورية. وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة، سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي، حتى ما تفوتوا عليكم خبر. Hey, turn it up.

0: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
1: حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الدول المتحالفة مع روسيا من التوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر في 9 أيار الجاري، واصفا المشاركة بأنها رغبة غربية في ظل الحرب. واتهم زيلينسكي موسكو بمحاولة استخدام الحدث لإظهار صورة الاستقرار رغم استمرار الحرب، مضيفا أن روسيا تريد إقامة عرضها العسكري في وقت تواصل فيه عملياتها العسكرية في أوكرانيا. تكبد حزب العمال خسائر كبيرة في انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا، إذ خسر نحو 260 مقعدا، فيما حقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فراج مكاسب قاربت 400 مقعد واخترق معاقل عمالية سابقة. وقبل كير ستارمر المسؤولية لكنه رفض الاستقالة قائلا إن الناخبين يريدون تغييرا أسرع. وتراجع المحافظون أيضا مع ابتعاد الناخبين عن الحزبين الرئيسيين في بريطانيا لمصلحة الإصلاح والخضر والديمقراطيين الأحرار. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد إنتاج مدفعية جديدة يزيد مداها عن 60 كيلومترا، تمهيدا لنشرها قرب الحدود مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرة على استهداف سيول ومناطق أخرى. وأكد كيم أن المدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم سيمنح الجيش الكوري الشمالي ميزة كبيرة في العمليات البرية. كما أشرف كيم على اختبارات تتعلق بقدرات المناورة البحرية لإحدى المدمرات الحديثة التابعة للبحرية الكورية الشمالية في إطار الاستعداد لنشرها. أحيى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الذكرى 81 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا. ووضع ماكرون إكليلا عند قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر، ووقف أمام الشعلة الأبدية في مراسم رسمية استذكرت انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية عام 1945 وتضحيات من سقطوا في الحرب. ولم يلقي ماكرون خطابا خلال مراسم هذا العام التي تعد آخر إحياء ليوم النصر يترأسه كرئيس لفرنسا قبل انتهاء ولايته في العام 2027.
2: إلى الفقرة الاقتصادية.
3: مساء الخير. أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بيان رحب فيه بإطلاق مسار إعادة تشغيل مطار رئيس روني معود بلقليعات عكار بعد الإعلان عن فتح العروض المقدمة لتشغيل

0: بدأ المستثمرون بإعادة أموالهم من الأسواق الخارجية إلى الداخل الإسرائيلي، ما رفع قيمة المحافظ والاستثمارات المالية إلى رقم قياسي بلغ 7.4 تريليون شيكل. لكن رغم هذا الازدهار المالي، هناك انقسام بين الخبراء. فريق يرى أن الأسواق تراهن على اقتصاد أقوى ونمو أكبر في السنوات المقبلة، بينما يحذر آخرون من أن ارتفاع المدخرات والاستثمارات بوتيرة أسرع بكثير من نمو الاقتصاد الحقيقي قد يكون مؤشر على فقاعة مالية قد تحمل مخاطر لاحقا. سوريا تعود إلى شبكة المدفوعات العالمية بعد أكثر من 15 عام، بعد ما أعلنت ماستركارد استكمال الجاهزية التقنية لإعادة تشغيل المدفوعات الدولية داخل سوريا. شو يعني هالخطوة عمليا؟ يعني أصبح بالإمكان استخدام بطاقات ماستركارد الدولية على أجهزة الدفع الإلكترونية داخل سوريا، ما يمهد لعودة سوريا تدريجيا إلى شبكة المدفوعات المالية العالمية. الخطوة تعتبر مهمة لأنها تسهل عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات، تساعد الشركات والتجار على التعامل مع الخارج، وتفتح المجال أمام المستثمرين والسوريين في الاقتراب لإجراء تحويلات ومدفوعات بشكل أسهل، وتدعم تحديث القطاع المصرفي والمالي. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مساويات قرب 73 دولار، سوليدار بي 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية، وسجلت بعض التراجعات مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى بكتير ضد الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع ترقب نتائج الانتخابات المحلية بالمملكة المتحدة. ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد صدور تقرير الوظائف لأظهر مرونة سوء العمل، بالتزامن مع متابعة الأسواق التطورات بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت أسعار الذهب وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة بتراجع المخاوف من التضخم ورفع أسعار الفائدة، حيث يراهن المستثمرون على فرص نجاح اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران رغم التوترات. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4721 دولار للأونصة، الفضة 80 دولار، أما النفط 101 دولار لبرميل البرنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط مع تجدد التوترات بالشرق الأوسط، ما يقضي على أمال إعادة فتح مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1774. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها مع متابعة المستثمرين التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 80,100 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2,300 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشطتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كلمة بتكبر بتشرف.

0: عارف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأيك كهبان؟ عم نحكي فارسة، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجال كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين وقديش قراب للعقيدة الإسلامية والولاء للنظام، يعني مؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه، وأكيد كمان له علاقة بتفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين يلي ممكن يجيزها مجلس الشورى أو البرلمان، وله حق النقد تجاه القوانين. المهم أنه مجلس صيانة الدستور هيدا يلي كتار بيعرضوا ممكن كتير يلغي ترشيح كتار، وهو رفض آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واللي بيعرضوه هن من الإصلاحيين والمحافظين، بس طبعا معارضتهم بتضل مطرحة لأنه ما ممكن تؤدي لأي تغيير بصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: Stay tuned. Radio Free Lebanon.
1: دايما حدي.
2: دوبوني

0: نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروس الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: من المهم استخدام نظارات السلامة أو نظارات الواقية إذا كنتوا بتشتغلوا ببيئة فيها غبار أو حطام أو مواد خطرة مثل المواد الكيميائية لنتجنب الأضرار بالعين وكافة أجزائه.

مساء الخير. تواصلت الغارات الإسرائيلية جنوبا وبقاعا، واستهدفت سلسلة غارات بلدات كفرة، بر عشيت، جبانة خربت سلم، كونين، طيري، المنصوري وحرش علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقى، واستهدفت مسيرة المنطقة بين حبوش وعرب صليم، ونصف عدد من المنازل في بنت جبيل، كما استهدفت غارة بلدة حداثة قضاء بنت جبيل موقعة إصابات. وتعرضت المنطقة بين شوكين وحروف لقصف مدفعي، وطاول القصف للمرة الأولى بلدة جبشيت. بقاعا استهدف الطيران الحربي محلة سريج لجهة شرود بلدة النبيشيت عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية. التقى رئيس الحكومة نواف سلام السفير سيمون كرم عشية سفره إلى العاصمة الأمريكية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين لبنان وإسرائيل في 14 من أيار، ولفتت إلى أن المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيب سلام وأمن واستعادة سيادة لبنان على أراضيه. وشددت الخارجية الأمريكية على أن السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزاع التام أو بالنزع التام لسلاح حزب الله. أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن مطلوبين اعترضا دورية للجيش بواسطة جيب، وأطلقا النار على العناصر في أثناء توجه الدورية لتنفيذ عملية دهم معمل لتصنيع المخدرات في حي الشراون بعلبك، ورد العناصر على مصادر النيران. وفي خلال تبادل إطلاق النار نشب حريق في الجيب نتيجة وجود ذخائر ومواد قابلة للاشتعال، وتمكن العسكريون من إخلاء أحد المطلوبين وهو سوري الجنسية ونقله إلى المستشفى للمعالجة من دون أن يستطيع إخلاء المطلوب الآخر بسبب قوة النيران، وأصيب عنصر من الدورية وخمسة مواطنين بجروح طفيفة. تجددت المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، وأعلن الجيش الأمريكي استهداف ناقلتين نفط إيرانيتين. أخيرا اعتبر المستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي أشبه بحيازة قنبلة ذرية، متعهدا بعدم التفريط فيه. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: 11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي. بلا رحمة.
1: المفاوضات المباشرة تنطلق تحت النار، فما هي حدودها؟ وهل كلام رئيس الحكومة عن تطوير خطة حصر السلاح يعني تراجعاً أم تغييراً في الأسلوب؟ وماذا لو لم تشمل مفاوضات إسلام أباد أذرع إيران؟ وإلى أي حد تسببت الحرب في تأجيل الاستحقاقات الداخلية؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف الحلقة الوزير السابق زياد بارود.
0: بلا رحمة، السبت الساعة 9 الصبح، إعداد وتقديم دنيز رحمة على لبنان الحر.

بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي. فيه نواكب رواد الأعمال، معه نحول الحلم إلى واقع، الفكرة إلى مشروع، والأزمة إلى ازدهار. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

مساء الخير. جرح 94 من كشافة الرسالة الإسلامية في غارة على مبنى في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في طول. واستهدفت غارة بلدة حداثة قضاء بنت جبيل مقيعة إصابات. واستهدفت سلسلة غارات بلدات شوكين، ميفدون، الغندورية، سربين، كفرة، برعشيت، كونين، الطيري، المنصوري وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق والمنطقة بين حبوش وعرب صليم. وتعرضت المنطقة بين شوكين وحروف لقصف مدفعي طاول للمرة الأولى أيضا بلدة جبشيت. بقاع استهدف الطيران الحربي محلة سريج لجهة جرود بلدة النبيشيت عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية. حزب الله أطلق من ناحيته رشقة صاروخية كبيرة نحو إسرائيل. تلقى رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي أكد دعم كندا مبادرة الرئيس عون التفاوضية والقرارات المتخذة في هذا الصدد. أكد رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد شومبلات من دارة النائب هادي أبو الحسن بعد تعرضه لاعتداء مسلح في قبيع مساء أمس أن لا عدو لنا في الداخل، داعيا إلى الهدوء واحترام القانون. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع ردا من إيران على الاقتراحات الأمريكية في وقت ما اليوم الجمعة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار مدته 3 أيام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من يوم غد، وأكدت سلطات البلدين الموافقة على الهدنة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: 11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي. حوار حر.
1: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
0: حوار حر، نجمع

0: صبية طموحة مثابرة وحالمة مع صوت الشباب في الأمم المتحدة 2025 ماريا شديد.
1: هنا السبت 11 قبل الظهر مع

على مدى الجمهورية. في هذه الحلقة بين الخيار العربي والتفاوض مع الدولة العبرية، عبور وعبر، وقف نار، تفاوض، هدنة، سلام، والتطبيع بفرج الله. البطريرك صفير في مواجهة النظام السوري وحزب الله، عنيد في الحق وصادم في الحقيقة، واتصال مع مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة السفير الدكتور هشام حمدان. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر. على مدى الجمهورية.

0: مساء الخير. أثمرت الغارة على طورة ثور وفق وزارة الصحة عن 4 قتلى بينهم 3 سيدات و15 جريحا بينهم 3 سيدات. وعند مدخل حمين التحت سقط 4 قتلى وجريحة، كما جرح 4 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية في غارة على مبنى في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في طول، واستهدفت غارة حداثة بنت جبيل موقعة إصابات. وهذه الليلة استهدفت سلسلة غارات بلدات جنوبية عدة وطاول القصف للمرة الأولى جبشيت، واستهدف الطيران الحربي محلة ستريج لجهة جرود بلدة النبي شيت. حزب الله أطلق من ناحيته رشقة صاروخية كبيرة نحو إسرائيل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من أيار الحالي، وشددت على أن السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله. قال النائب السابق أنطوان زهرة لقناة الحدث أن ما يقوم به حزب الله خدمة للمشروع الإيراني.
1: كان في 5 تلال محتلة من إسرائيل يفاوض لبنان على انسحاب إسرائيل منها والإفراج عن الأسرى مشان الانطلاق بالمفاوضات. بفوته بالانتقام للخامنئي صار في 55 قرية محتلة بشكل كامل وحوالي 60 قرية تحت النار الإسرائيلية. حتى في المفاوضات التي يرفض أن تكون مباشرة ويخون رئيس الجمهورية صاحبة الصلاحية والحكومة اللبنانية وبيعتبرها خطيئة، آخر إطلالة للشيخ نعيم قاسم بكل وقاحة قال إيران تفاوض، نحن علينا نتوحد وننتظر. يعني بكل بساطة أعلن فك أي ارتباط بينه وبين الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمصالح اللبنانية.
0: قال دبلوماسيون أن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقد. أخيرا تعهد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا بمواصلة العمل للوفاء بوعد انقطعه لتحقيق تغيير في البلاد، وتمسك بمنصبه، وذلك بعد أن مني حزب العمال الذي ينتمي إليه اليوم بهزائم ثقيلة في انتخابات محلية. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

على رحلي. برنامج حواري سياسي أسبوعي بيتناول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الداخلية والخارجية. على رحلي مع دونيز رحمي السبت

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأي نكهبان؟ عم نحكي فارسة، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجال كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين وقديش قراب للعقيدة الإسلامية والولاء للنظام، يعني مؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه، وأكيد كمان له علاقة بتفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين يلي ممكن يجيزها مجلس الشورى أو البرلمان، وله حق النقد تجاه القوانين. المهم أنه مجلس صيانة الدستور هيدا يلي كتار بيعارضوه ممكن كتير يلغي ترشيح كتار، وهو رفض آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واللي بيعارضوه هن من الإصلاحيين والمحافظين. بس طبعا معارضتهم بتضل مطرحها لأنه ما ممكن تؤدي لأي تغيير بصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: مساء الخير. تواصلت الغارات الإسرائيلية جنوبا وبقاعا موقعة عشرات القتلى والجرحى. وفق وزارة الصحة سقط 3 قتلى بالغارة على زرارية، وقتلان وجريحة في عنقون، وقتيل وأربعة جرحى على ميفدون. وأسفرت الغارة على طور الصور عن 4 قتلى بينهم 3 سيدات و15 جريحا. وعند مدخل حمين التحت سقط 4 قتلى وجريحة. في الدوير 4 قتلى وإصابة في السلطانية. في بلاط نرجع عيون عثر الصليب الأحمر على جثتي شابين مفقودين. ونعت المديرية العامة للدفاع المدني عنصرا من عديدها نتيجة غارة على طريق رشيك فرشوبة. كما جرح 4 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية في غارة على مبنى في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في طول. واستهدفت غارة بلدة حداثة قضاء بنت جبيل موقعة إصابات. وطول القصف للمرة الأولى بلدة جبشيت. واستهدف الطيران الحربي محلة سريج لجهة جرود بلدة النبيشيت عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية. حزب الله أطلق من ناحيته رشقة صاروخية كبيرة نحو إسرائيل وأعلن استهداف تجمعات إسرائيلية عدة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من أيار. وشددت على أن السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح أن حزب الله هو العائق الوحيد في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. والوضع في لبنان حضر في اللقاء الذي جمع أخيرا البابلون 14 والوزير روبيو. الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية وتداعيات الناجمة عنها ولاسيما ملف النازحين حضرت في كل من بعبدة وعين التيني والسراي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة الحبيب والوفد المرافق في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دوال. وإلى قصر بعبدة حيث حضر السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الخميس المقبل. وزوده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتوجيهاته عشية سفره إلى واشنطن. كرم زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الجمهورية. وفي خلال استقباله المفوض الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة الحبيب في قصر بعبدة أكد أن لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين. وكان الرئيس عون بحث التطورات الأخيرة هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باويل. وأمس تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي أكد دعم كندا مبادرة الرئيس عون التفاوضية. وطلب الرئيس عون من الرئيس كارني مساعدة لبنان في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. رئيس الحكومة نواف سلام أكد السعي لتثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وإذا استمرت اعتداءاتها فسيكون تثبيت وقف النار البند الأول في المفاوضات، وسنطرح عودة الأسرى وجدولة الانسحاب. وقال سلام للجزيرة إن أفق المفاوضات وفق تصورنا يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل. أضاف أن زيارته سوريا اليوم هي لتعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وسنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة. وزيرة خارجية النمسا أكدت دعم بلادها خيار لبنان في التوجه نحو المفاوضات. وفي خلال اتصال بوزير الخارجية والمغتربين يوسف راجي أكدت استعداد النمسا للمساهمة في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تطرحها الحكومة اللبنانية بديلا من اليونيفل. راجي أكد من ناحيته أن لبنان يرتقي من المفاوضات تحقيق 3 أهداف جوهرية: تثبيت وقف النار، انسحاب إسرائيل، وبسط الدولة سيادتها الكاملة. من بكركي أكد وزير الدفاع ميشيل منسى بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح.
1: أكد لغبطته أن لبنان ذاهب إلى السلام وليس للاستسلام، ذاهبون للمفاوضة وليس للمقاوضة، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت الاحتلال. رابعا، أكد أمام غبطته أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى بيد لبنان، وأن الفتنة الداخلية هي السلاح الأمضى بيد أعدائه ومبغضيه أقربين وأبعدين.
0: ومن زوار بكركي وفد المجلس العام الماروني برئاسة ميشيل متى الذي أكد رفضه كل تطاول على الكرسي البطريركي. والتقى الراعي رئيس المؤسسة اللبنانية للإرسال بيير الظاهر الذي قال بكركي لا خوف عليها أبدا وهي تعلم جيدا ما يجب عليها القيام به حيال ما تتعرض له من حملات. النائب السابق أنطوان زهرة قال لقناة الحدث إن ما يقوم به حزب الله خدمة للمشروع الإيراني.
2: كان في 5 تلال محتلة من إسرائيل يفاوض لبنان على انسحاب إسرائيل منها والإفراج عن الأسرى مشان الانطلاق بالمفاوضات. بفوته بالانتقام للخامنئي صار في 55 قرية محتلة بشكل كامل وحوالي 60 قرية تحت النار الإسرائيلية. حتى في المفاوضات التي يرفض أن تكون مباشرة ويخون رئيس الجمهورية صاحبة الصلاحية والحكومة اللبنانية وبيعتبرها خطيئة، آخر إطلالة للشيخ نعيم قاسم بكل وقاحة قال إيران تفاوض نحن علينا نتوحد وننتظر. يعني بكل بساطة أعلن فك أي ارتباط بينه وبين الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمصالح اللبنانية.
0: أكد رئيس الحزب الاشتراكي السابق فواليد جنبلاط من دارة النائب هادي أبو الحسين بعد تعرضه لاعتداء مسلح في قبايع أن لا عدو لنا في الداخل داعيا إلى الهدوء واحترام القانون. وقع لبنان رسميا مع شركة مصرية على بدء العمل بخطة الغاز العربي التي سيوفر على لبنان تكاليف مادية وبيئية. وقال وزير الطاقة جو صدي أن الخط سيكون جاهزا في خلال 3 أشهر.
3: يلي تم الاتفاق عليه هلا إعادة تأهيل قسم البايبلاين يلي بالأراضي اللبنانية يلي بيروح من دير عمار للحدود السورية يلي هو تقريبا طوله 30 كيلومتر، يعني إعادة تأهيل الأنبوب وكل شيء آلية التحكم عن بعد والميترينج الميجرمنت، وهيدا الشيء بيتطلب تقريبا 3 لـ4 أشهر والعمل مفروض يبدأ خلال أسابيع. صار فينا نحن نستورد غاز طبيعي عبر هالأرب غاز بايبلاين، وبذات الوقت عم نشتغل هلأ مع الأردن ومع مصر على اتفاقيات تجارية لشراء هيدا الغاز يلي بيجي من أردن مصر سوريا، ومع الجانب السوري كمان عم نشتغل على اتفاقيات العبور يعني الترانزيت تبع هيدا الغاز.
0: أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن مطلوبين اعتراض دورية للجيش بواسطة جيب وأطلقا النار على العناصر في أثناء توجه الدورية لتنفيذ عملية دهم معمل لتصنيع المخدرات في حي الشراونة بعلبك، ورد العناصر على مصادر النيران. وفي خلال تبادل إطلاق النار نشب حريق في الجيب نتيجة وجود ذخائر ومواد قابلة للاشتعال، وتمكن العسكريون من إخلاء أحد المطلوبين وهو سوري الجنسية ونقله إلى المستشفى من دون أن يستطيعوا إخلاء المطلوب الآخر بسبب قوة النيران، وأصيب عنصر من الدورية و5 مواطنين بجروح طفيفة. تجددت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، وأعلن الجيش الأمريكي استهداف ناقلتين نفط إيرانيتين. مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اعتبر أن السيطرة على المضيق أشبه بحيازة قنبلة ذرية متعهدا بعدم التفريط فيه. قال دبلوماسيون أن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقد. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أن واشنطن تتوقع ردا من إيران على الاقتراحات الأمريكية في وقت ما من هذه الليلة، آملا أن يكون عرضا جديا يفضي إلى عملية تفاوض جادة. أخيرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار مدته 3 أيام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من اليوم، وأكدت سلطات روسيا وأوكرانيا الموافقة على الهدنة. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: شو رأيك كهبان؟ عم نحكي فارسة، عم نحكي عن ركيزة أساسية بالنظام الإيراني، مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس صيانة الدستور المعروف إنه أعلى هيئة تحكيم، بس أكيد في سجال كتير كبير على هالهيئة، لأنه مجلس صيانة الدستور كتير متحكم بأكتر من موضع بإيران. بيتكون من 12 عضو، 6 فقهاء دينيين بعينهم المرشد الأعلى، والستة الباقيين حقوقيين بعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ومن معايير مجلس صيانة الدستور إنه بيقيم المرشحين وقديش قراب للعقيدة الإسلامية والولاء للنظام، يعني مؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه، وأكيد كمان له علاقة بتفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين يلي ممكن يجيزها مجلس الشورى أو البرلمان، وله حق النقد تجاه القوانين. المهم أنه مجلس صيانة الدستور هيدا يلي كتار بيعرضوه ممكن كتير يلغي ترشيح كتار، وهو رفض آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واللي بيعرضوه هن من الإصلاحيين والمحافظين، بس طبعا معارضتهم بتضل مطرحة لأنه ما ممكن تؤدي لأي تغيير بصلاحيات مجلس صيانة الدستور.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: حوار حر النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: من المهم استخدام نظارات السلامة أو النظارات الواقية إذا كنتوا بتشتغلوا ببيئة فيها غبار أو حطام أو مواد خطرة مثل المواد الكيميائية لنتجنب الأضرار بالعين وكافة أجزائه.

0: مساء الخير. تواصلت الغارات الإسرائيلية جنوبا وبقاعا موقعة عشرات القتلى والجرحى. وفق وزارة الصحة سقط 3 قتلى بالغارة على زرارية، وقتلان وجريحة في عنقون، وقتيل وأربعة جرحى على ميثادون. وأسفرت الغارة على طور الصور عن 4 قتلى بينهم 3 سيدات و15 جريحا، وعند مدخل حمين التحت سقط 4 قتلى وجريحة، في الدوير 4 قتلى وإصابة في السلطانية. في بلاط مرج عيون عثر الصليب الأحمر على جثتي شابين مفقودين، ونعت المديرية العامة للدفاع المدني عنصرا من عديدها نتيجة غارة على طريق رشياك فرشوبة. كما جرح 4 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية في غارة على مبنى في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في تول. واستهدفت غارة بلدة حداثة قضاء بنت جبيل موقعة إصابات، وطول القصف للمرة الأولى بلدة جبشيت. واستهدف الطيران الحربي محلة سريج لجهة جرود بلدة النبيشيت عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية. حزب الله أطلق من ناحيته رشقة صاروخية كبيرة نحو إسرائيل، وأعلن استهداف تجمعات إسرائيلية عدة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من أيار، وشددت على أن السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح أن حزب الله هو العائق الوحيد في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. والوضع في لبنان حضر في اللقاء الذي جمع أخيرا البابلون 14 والوزير روبيو. الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية وتداعيات الناجمة عنها، ولا سيما ملف النازحين، حضرت في كل من بعبدة وعين التيني والسراي مع مفوضات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة الحبيب والوفد المرافق، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دوال. وإلى قصر بعبدة، حيث حضر السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الخميس المقبل، وزوده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عام بتوجيهاته عشية سفره إلى واشنطن. كرم زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام. رئيس الجمهورية وفي خلال استقباله المفوض الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة الحبيب في قصر بعبدة أكد أن لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين. وكان الرئيس عون بحث التطورات الأخيرة هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باويل. وأمس تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي أكد دعم كندا مبادرة الرئيس عون التفاوضية. وطلب الرئيس عون من الرئيس كارني مساعدة لبنان في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. رئيس الحكومة نواف سلام أكد السعي لتثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، وإذا استمرت اعتداءاتها فسيكون تثبيت وقف النار البند الأول في المفاوضات، وسنطرح عودة الأسرى وجدولة الانسحاب. وقال سلام للجزيرة إن أفق المفاوضات وفق تصورنا يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل. أضاف أن زيارته سوريا اليوم هي لتعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة. وزيرة خارجية النمسا أكدت دعم بلادها خيار لبنان في التوجه نحو المفاوضات. وفي خلال اتصال بوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أكدت استعداد النمسا للمساهمة في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها الحكومة اللبنانية بديلة من اليونيفيل. رجي أكد من ناحيته أن لبنان يرتقي من المفاوضات تحقيق 3 أهداف جوهرية: تثبيت وقف النار، انسحاب إسرائيل، وبسط الدولة سيادتها الكاملة. من بكركي أكد وزير الدفاع ميشيل منسا بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح.
1: أكدت لغبطته أن لبنان ذاهب إلى السلام وليس للاستسلام، ذاهبون للمفاوضة وليس للمقاوضة، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت الاحتلال. رابعا، أكدت أمام غبطته أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى بيد لبنان، وأن الفتنة الداخلية هي السلاح الأمضى بيد أعدائه ومبغضيه أقربين وأبعدين.
0: ومن زوار بكركي وفد المجلس العام الماروني برئاسة ميشيل متى الذي أكد رفضه كل تطاول على الكرسي البطريركي. والتقى الراعي رئيس المؤسسة اللبنانية للإرسال بيير الظاهر الذي قال بكركي لا خوف عليها أبدا وهي تعلم جيدا ما يجب عليها القيام به حيال ما تتعرض له من حملات. النائب السابق أنطوان زهرة قال لقناة الحدث إن ما يقوم به حزب الله خدمة للمشروع الإيراني.
2: كان في 5 تلال محتلة من إسرائيل يفاوض لبنان على انسحاب إسرائيل منها والإفراج عن الأسرى مشان الانطلاق بالمفاوضات. بفوته بالانتقام للخامنئي صار في 55 قرية محتلة بشكل كامل وحوالي 60 قرية تحت النار الإسرائيلية. حتى في المفاوضات التي يرفض أن تكون مباشرة ويخون رئيس الجمهورية صاحبة الصلاحية والحكومة اللبنانية وبيعتبرها خطيئة، آخر إطلالة للشيخ نعيم قاسم بكل وقاحة قال إيران تفاوض نحن علينا نتوحد وننتظر. يعني بكل بساطة أعلن فك أي ارتباط بينه وبين الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمصالح اللبنانية.
0: أكد رئيس الحزب الاشتراكي السابق خواليد جنبلاط من دارة النائب هادي أبو الحسن بعد تعرضه لاعتداء مسلح في قبايا أن لا عدو لنا في الداخل، داعيا إلى الهدوء واحترام القانون. وقع لبنان رسميا مع شركة مصرية على بدء العمل بخطة الغاز العربي التي سيوفر على لبنان تكاليف مادية وبيئية. وقال وزير الطاقة جو صدي إن الخط سيكون جاهزا في خلال 3 أشهر.
3: يلي تم الاتفاق عليه هلأ إعادة تأهيل قسم البايبلاين يلي بالأراضي اللبنانية يلي بيروح من دير عمار للحدود السورية يلي هو تقريبا طوله 30 كيلومتر، يعني إعادة تأهيل الأنبوب وكل شيء آلية التحكم عن بعد والميترينج المجرمنت، وهذا الشيء بيتطلب تقريبا 3 لـ4 أشهر والعمل مفروض يبدأ خلال أسابيع. صار فينا نحن نستورد غاز طبيعي عبر هالأرب غاز بايبلاين، وبذات الوقت عم نشتغل هلأ مع الأردن ومع مصر على اتفاقيات تجارية لشراء هيدا الغاز يلي بيجي من أردن مصر سوريا، ومع الجانب السوري كمان عم نشتغل على اتفاقية العبور يعني الترانزيت تبع هيدا الغاز.
0: أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن مطلوبين اعتراضات دورية للجيش بواسطة جيب، وأطلقا النار على العناصر في أثناء توجه الدورية لتنفيذ عملية دهم معمل لتصنيع المخدرات في حي الشراونة بعلبك، ورد العناصر على مصادر النيران. وفي خلال تبادل إطلاق النار نشب حريق في الجيب نتيجة وجود ذخائر ومواد قابلة للاشتعال، وتمكن العسكريون من إخلاء أحد المطلوبين وهو سوري الجنسية ونقله إلى المستشفى من دون أن يستطيعوا إخلاء المطلوب الآخر بسبب قوة النيران، وأصيب عنصر من الدورية وخمسة مواطنين بجروح طفيفة. تجددت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، وأعلن الجيش الأمريكي استهداف نقلتين نفط إيرانيتين. مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اعتبر أن السيطرة على المضيق أشبه بحيازة قنبلة ذرية متعهدا بعدم التفريط فيه. قال دبلوماسيون أن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقد. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أن واشنطن تتوقع ردا من إيران على الاقتراحات الأمريكية في وقت ما من هذه الليلة، آملا أن يكون عرضا جديا يفضي إلى عملية تفاوض جادة. أخيرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار مدته 3 أيام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من اليوم، وأكدت سلطات روسيا وأوكرانيا الموافقة على الهدنة. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

في ناس بتمشي بس مش عارفة لوين، في أصوات عالية بس مش واضحة، في صوت ما بيمشي معك بيوضح لك الطريق. العالم عم يتغير كل يوم، فكرة سؤال جواب، وكل يوم في صوت بيعمل فرق. كل الفرق مع إلديكو على لبنان الحر.

0: صباح الخير من لبنان الحر، تحية لكل عم بيتابعونا. اليوم الخميس موعدنا اقتصادي، وبحلقة اليوم من كواليس الاقتصاد رح بيكون معي اتصالين عبر الهاتف مع البروفيسور فؤاد زمكحل، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة القديس يوسف ببيروت ورئيس اتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين. وبالاتصال الثاني رح بيكون ضيفي أيضا الباحث بالسياسات العامة بالمعهد اللبناني لدراسات السوق والمدير العام السابق للاستثمار بوزارة الطاقة والمياه الدكتور غسان بيضون.
1: في كواليس الاقتصاد

بآخر بآخر مقالة منشورة له بصحيفة اللواء كتب البروفيسور فؤاد زمحكحول عن الأزمة الاقتصادية وكيف الحرب عمقت الأزمة.

0: إذا معي عبر الهاتف بروفيسور فؤاد زمكحل، رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة القديس يوسف ببيروت. الله معك بروفيسور.
1: صبحك بالخير. صبحك بالخير وبصبح كل المستمعين لبنان الحر.
0: أنا كنت عم بنطلق من إشكالية مركزية حضرتك كتبتها بآخر مقالة لألك عن أنه الأزمة الاقتصادية منا بس نتيجة الحرب الأخيرة، وهي نتيجة تراكم نموذج اقتصادي وسياسي فاشل. كنا دايماً عم نسمع أنه أوكي في أزمة 2019 ونسمع كتير أسباب للي عم بيصير، بس لما نحكي عن نموذج اقتصادي يعني قصدك أنه نحن كل تركيبتنا الاقتصادية بدأ إعادة نظر مثلاً، ولا عم تحكي عن التناغم بين الاقتصاد والسياسة؟ بهمني أعرف أكتر وجهة نظرك.
1: أنا بتشكرك على سؤال، ودايماً تحب وضح أنه نحن التوازن الاقتصادي والمالي والنقدي بلبنان بآخر عقود ما كان ابدا موجود. يعني بنعرف نحن العجز اللي انخلق، يعني انا بس هيك بعمل مقارنه، يعني ايام الحرب الاهليه كان عندنا عجز تقريبا نصف مليار دولار. نحن اليوم قبل الازمه 2019 لازم نركز، وصلنا على دين عام 100 مليار، وانا عم بعطي هالارقام لاهلي لحقنا ليوصل وين بدي وصل ويعرفوا مين استفاد اكثر من هالازمه.
0: نعم.
1: لكن نحن كيف وصلنا على ال 100 مليار؟ لانه نحن عبر ال 30 سنه اللي مرقت كان النظام الاقتصادي والمالي والنقدي مبني على عجز. يعني كل سنة كنا على عجز بالكهرباء، عجز على المرافق، عجز على التنظيم،